صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 اف ام ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوتك لبنان ليوم الأربعاء 19 آب 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30-5 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم، موضوع الحلقة التربية الجنسية كمادة مدرسية ما الحل، 11:30-5 خبر مريم مع مريم العلية. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام، موضوع الحلقة مهرجانات قرطبة وأمسيتان من الطرب والتراث اللبناني مع نائب رئيس لجنة مهرجانات قرطبة أنطوان نزيه الأسيس. الساعة 3:30-5 استوديو الحدث، 4:30-5 هيك غنوا مع إيلان جديد خليفي، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 19 آب 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. نفذ الجيش الإسرائيلي فجرا سلسلة اعتداءات على عدد من قرى وبلدات الجنوب تمثلت بغارات استهدفت النبطي الفوق علي الطاهر القنطرة وغارتين على دوحة كفر رمان. أما التفجيرات فطالت بيوت السياد حداثة أطراف برعشيت، فيما طال القصف المدفعي وادي الحجير وادي سلوق وعلي الطاهر. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة مستهدفا أطراف بيت يحون وبرعشيت، وألقى قنابل مضيئة فوق برعشيت. حتى الساعة لا موعد محددا لمفاوضات روما 3 في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية، على الرغم من ترويج موعد افتراضي مطلع أيلول المقبل، لكن الأمور تراوح مكانها بانتظار الميدان وتحديدا مصير تلة علي طاهر. وسط هذه الأجواء يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غدا إلى إيطاليا في زيارة تستمر يومين، يلتقي في خلالها الحبر الأعظم البابلون 14 وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. رئيس الجمهورية سيلتقي أيضا نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على أن يبحث في لقاءاته موضوع ما بعد اليونيفيل ومسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي. غادر بيروت أمس رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد على أي عودة في وقت قريب. وتبعا للمعلومات، فإن اتصالات كليرفيلد حققت تقدما ملموسا لحل العقد الحائلة دون تحديد موعد الجولة 8 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. يعقد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مؤتمرا صحفيا عند الأولى من بعد ظهر اليوم في حضور نقيبي الصحافة والمحررين، يتناول فيه قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وأضاف في منشور على تروث سوشيال أنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد محادثات مقررة، مؤكدا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إن المضيق سيظل مغلقا حتى تنفذ واشنطن شروط الاتفاق المؤقت، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف التهديدات والعمليات العسكرية. في سوريا يتصاعد صراع النفوذ بين تركيا وإسرائيل، وبعد الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية تركية مشتركة مع الجيش السوري في قاعدة أبو الظهور الجوية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرج المطار المهجور رفضا لمحاولات إعادة تأهيل سلاح الجو السوري. وردا على العدوان الإسرائيلي قالت الرئاسة التركية إن الادعاءات الباطلة لبنيامين نتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة التعاون مع النظام في دمشق من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. وإذ أكدت الرئاسة التركية أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا، أعلنت تأييدها إرساء السلام الدائم في منطقتنا. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس بعد الغارات الإسرائيلية. وكشف مسؤول أمريكي عن أن سوريا ضغطت منذ فترة لتنفيذ اتفاق مع أمريكا وإسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مشترك في الأردن. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم. الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: ورقة حمراء وبس.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 19 من آب 2026. نبدأ بعناوين النهار. موعد للجولة الثامنة يسابق عودة التصعيد. نهاية الهدنة بين أمريكا وإيران نحو نزاع مفتوح.

وأقرأ من النهار: حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في جنوب لبنان في وقت سجلت فيه اليونيفيل أنشطة عسكرية مكثفة في منطقة عملياتها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل رصدت أنشطة حركية مكثفة عبر منطقة عملياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي وهجمات بطائرات هليكوبتر وإطلاق نار غير مباشر وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية، في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق.

أيضا من النهار، إذ يترقب لبنان تحديد الجانب الأمريكي لموعد ثابت للجولة الثامنة من المفاوضات في روما في الشهر المقبل، أفادت معلومات بأن الاتصالات التي يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد حققت تقدما بما يمكن أن يترجم بتحديد رسمي وشيك لموعد الجولة الثامنة من المفاوضات في روما. أيضا من النهار، واصل حزب الله حملاته العنيفة المبرمجة ضد السلطة، وقال نائب حسن عز الدين إن علي الطاهر ليس أساس المعركة، إنما أساس المواجهة هو ما حدث في كل الجنوب ولبنان. وأوضح إن موقع علي الطاهر هو من المواقع الأساسية للمقاومة التي لن تتخلى عنها، وستواجه أي عمل عدواني بكل ما تمتلك من قدرات وإمكانيات، كما ستقوم بواجبها الوطني إذا هاجمت إسرائيل هذا الموقع. وفي حال أتت المساعدة من إيران فذلك سيكون نورا على نور. واعتبر أن اتفاق الإطار لن يجدي نفعا، فقد ولد ميتا ولا يساوي شيئا، ويمثل انتهاكا للسيادة، وجلب للبنان الذل والعار والمهانة والضعف، لافتا إلى أن غضب الشارع قائم وموجود ومستمر، إلا أن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين.

أيضا من النهار، كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر أن مداخيل القطاع السياحي هذا العام تقارب 50% من المداخيل المحققة العام الماضي، ما يعني أن خسائر القطاع هذا العام تفوق بكثير تلك التي تكبدها العام الماضي. وعزى الأشقر هذا التراجع إلى تداعيات الحرب، ولا سيما القصف المكثف الذي طال بيروت في نيسان الماضي.

إثبات أنه يبقى الممثل الأول للطائفة السنية، وتجرى ضغوط لسحب عدد من المرشحين. تراجع أحد نواب العاصمة عن تحركات اجتماعية شعبية تقصدها في الآونة الأخيرة، لكنها لم تناسب شخصيته ولم تحرك ساكناً لدى الذين كان يلتقيهم. تعد جهة إغاثة حكومية المواطنين بمساعدات مالية للترميم وإعادة الأعمار قبل نهاية أيلول المقبل وفق ما يردده الأهالي في القرى، في حين لا مؤشرات حقيقية إلى ذلك في ظل غياب التمويل اللازم. تبرز ظاهرة قيام منصات إعلامية جديدة في لبنان بشكل أسبوعي بعدما نجحت في استقطاب متابعين أكثر من المواقع الإلكترونية بحسب دراسة استطلاع آراء الناس.

إلى عناوين اللواء. الاحتلال يرفض أي صيغة لمنطقة تجريبية جديدة، وتوسيع الشريط المحتل أولوية. عون يطلب تدخل الفاتيكان لدى واشنطن، وأجواء علي الطاهر ترجح المواجهة. إسرائيل تقصف مهمة كوشنير، 7 شهداء بغارة على حماس. عقوبات أمريكية على رئيسة المحكمة الدولية. دمشق تطلب تنديدا دوليا بالهجوم الإسرائيلي على مطار إدلب. طرد دبلوماسيين بين طهران وباريس. قليباف في العراق لبحث سلاح الفصائل.

وأقرأ من اللواء: توافرت معلومات من مصادر لبنانية معنية أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد تبلغ رفضاً إسرائيلياً مباشراً برفض التوافق على أي صيغة لمنطقة تجريبية جديدة، وأن أولويات الاحتلال تقضي بتوسيع منطقة الشريط المحتل وزرع العوائق العسكرية في محيط البلدات وتجهيز العدة للسيطرة على تلال علي الطاهر. وعلمت اللواء من مصادر موثوقة متابعة أنه لن يحصل أي تقدم في موضوع المفاوضات والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب قبل اتضاح صورة الوضع الإقليمي، لا سيما مصير العلاقات الأمريكية الإيرانية، لأن لبنان شاء أم أبى مرتبط وضعه والحلول فيه بالوضع الإقليمي، ومتى انتهت التوترات الإقليمية تنتهي التوترات في لبنان، ولكن يبقى ترقب ما يمكن أن يفعله رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نتنياهو في لبنان ربطا بحملته الانتخابية ومشاريعه التوسعية في الجنوب تحت شعار حماية أمن المستوطنات.

أيضا من اللواء يستعد رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة إيطاليا للقاء البابلون 14 في الفاتيكان ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني. وعلمت اللواء أن الرئيس عون يصل إلى روما مساء اليوم، وموعد لقائه البابا سيكون غدا الخميس، وسيبحث عون في الفاتيكان الاتصالات التي يجريها الكرسي الرسولي مع الدول الفاعلة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى دول المنطقة بهدف دعم لبنان ومساعدته في هذه المرحلة. أيضا من اللواء حكوميا وعشية الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وبهدف احتواء الخلاف مع وزير الدفاع ميشيل

0: مؤسسة أجرى الرئيس نواف سلام يوم الاثنين الماضي اتصالا بالوزير منسى لمعالجة ذيول الخلاف الذي نشأ خلال جلسة التشريع النيابية، ووصفت مصادر على اطلاع الأجواء بين الوزير ورئيس الحكومة بأنها إيجابية. أيضا من اللواء اختار النائب جبران باسيل نقل المعركة إلى ساحة الحكومة داعيا إلى جلسة منازلة ومكاشفة في المجلس النيابي، وسنلحق بها أي بالحكومة هزيمة نكراء أمام الرأي العام. وقال التيار الوطني الحر إنه يطالب بتحديد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على إخفاقاتها، ولا يحق لأحد إلغاء دور المجلس النيابي. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: في وقت كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى فجأة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: خير، شو في؟
8: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
9: انطق ليه بدعت لسانك؟
8: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
10: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. علي الطاهر: استعراض من دون استراتيجية، العدو يقر بأن إيران لم تطلب تدخل حزب الله في الحرب. سلام يسلم معتقلا يواجه الإعدام. إسرائيل في سوريا لا مكان لتركيا.

أقرأ من الأخبار: تكشف وثائق اجتياح عام 1982 أن العدو عمل قبل اندلاع الحرب على إنشاء وحدة إعلامية متخصصة في الحرب النفسية، وأسس فرقة ضمت خبراء من الجيش والأجهزة الأمنية، وتولى تدريب إعلاميين لبنانيين على كيفية أداء دورهم في الحرب النفسية، بما في ذلك الترويج للانتصارات المقبلة قبل تحققها، وهو ما يتكرر اليوم أيضاً. وقد بدأت هذه السردية منذ توقف المعركة قبل أن تتخذ شكلاً جديداً مع اندلاع معركة العصف المأكول، إذ ركز الخطاب السياسي والإعلامي لحكومة العدو والمنابر الإسرائيلية وكذلك منابر حلفائها في لبنان والمنطقة بحسب الأخبار على أن ما قام به حزب الله لم يكن سوى تنفيذ لأوامر إيرانية، وإن الهدف الأساسي منه كان إسناد إيران.

إلى عناوين الجمهورية: عون إلى روما والفاتيكان غدا، تقدم المفاوضات بالأسرى والحدود وتعثر وقف النار. متى ينفذ الحزب قرار الرد؟ تدخل السياسة في إدارة الجامعة تهديد لحرياتها في لبنان. تقول مصادر دبلوماسية للجمهورية إن الطروحات لتوسيع المناطق التجريبية تصطدم بواقع ميداني متفجر، إذ تتجه إسرائيل بوضوح نحو فرض واقع أمني وجغرافي جديد في الجنوب.

يقول مصدر سياسي رفيع للجمهورية إن التصعيد الإسرائيلي الكبير والانتقال إلى حرب واسعة سيكون مؤجلاً طالما أن إسرائيل تعتقد أن ما تريده يمكنها الحصول عليه بكلفة أقل.

إلى عناوين الديار، معركة علي الطاهر تقترب، هل أعطت واشنطن الضوء الأخضر؟ فضيحة تهريب الأدوية تهز صيدليات، القاضية الأسمر تلاحق 40 مدعاً عليه. فيروس الروتا، أعراضه وسبل الوقاية. واشنطن وجنوب لبنان، أين الخط الأحمر؟ هذا ما أفضت إليه جولة كليرفيلد الأخيرة. ماذا يجري سراً بين دمشق والسويداء؟ قانون العفو العام يمر بين الألغام. لماذا يغيب رجي دائماً عن رحلات عون؟ ترامب، لا محادثات مع إيران، والحصار باق. عون إلى إيطاليا غداً.

نداء الوطن عنونت مناورة خطرة للحزب في علي الطاهر، ونتنياهو ينتظر الفرصة. أبو أرز يروي من الجريدة إلى البندقية كيف ابتلعت الحرب حراس الأرز. فوق النفايات ضرائب.

أشار مصدر رسمي لنداء الوطن إلى أن جواب حزب الله عن مبادرة تسليم موقع علي الطاهر إلى الجيش اللبناني غلبت عليه السلبية، إذ لا يزال الحزب متمسكا برفض هذا الطرح. وفي المقابل يطرح معادلة تقوم على ربط علي الطاهر بقصف مستوطنات شمال إسرائيل، على غرار المعادلة التي اعتمدتها إيران سابقا حين ربطت قصف شمال إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية. وبحسب المصدر، جاء التحرك الأمريكي واقتراح تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني انطلاقا من خشية واشنطن من أن يؤدي إطلاق حزب الله أي صاروخ على إسرائيل إلى رد واسع ومدمر، ولا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى اقتناص أي فرصة لشن هجوم، كما لا تريد واشنطن أن تفلت الأمور في لبنان نظرا إلى التداعيات الوخيمة التي قد تترتب على إدخال الحزب وإيران البلاد في حرب جديدة. ويرى المصدر أن نجاح معادلة تحييد الضاحية مقابل المستوطنات ارتبط بظروف خاصة لا تتوافر اليوم.

أيضا من نداء الوطن في موازاة الاتصالات التي يقودها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد من أجل إعادة تحريك المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، تتحرك بيروت على خط موازٍ لتأمين مظلة دولية جديدة للجنوب في ظل مرحلة تصفها مصادر دبلوماسية بأنها غير مسبوقة منذ عام 1978، إذ يواجه الجنوب اعتبارا من نهاية السنة احتمال البقاء من دون غطاء أممي، مما قد يجعله مكشوفا أمام مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران عبر حزب الله. ومن هنا يكتسب الحراك الدبلوماسي اللبناني أهمية مضاعفة من خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون المرتقبة إلى الفاتيكان وإيطاليا، ومن المتوقع أن يلتقي الخميس البابا لاون 14، على أن يلتقي الجمعة الرئيس الإيطالي ورئيسة وزراء إيطاليا. إلى أسرار نداء الوطن، كان لافتاً أن حزب الله نشر ورقة قانونية تحت عنوان العفو العام أم الإفلات من العقاب، خلص فيها إلى أن اللبناني الذي عاد من الأراضي المحتلة لا يتمتع بحصانة لمجرد عودته، ويجب فحص وضعه الفردي. واعتبرت الورقة القانونية بمثابة رفض للعفو عن المبعدين إلى إسرائيل وبمثابة تهديد لهم. علم أن التعهدات التي ألزم رئيس تيار متناغم مع حزب الله وزراء التابعين له في حكومات سابقة التوقيع عليها لا تزال سرية المفعول بالنسبة لوزير الطاقة السابق وليد فياض، لذلك طلب منه تكثيف إطلالاته للتصويب على أداء القوات في الوزارة بعدما انكشف أمر من كلفوا بالمهمة قبله وباتوا فاقدين للمصداقية. من المتوقع أن تكون لمفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان كلمة عشية عيد المولد النبوي الشريف يتطرق فيها إلى ملفات عدة، من بينها أوضاع دار الفتوى وما رافق قانون العفو من ارتدادات سياسية.

0: الشرق عنونت ترامب مضيق هرمز أرض أمريكية. ما هو السر بين تلة علي الطاهر وقلعة لشقيف؟ الحزب يرفض تسليم علي الطاهر للجيش. إلى عناوين الشرق الأوسط، مواجهة هرمز تدخل مرحلة أشد، وقاليباف يرهن فتح المضيق بتنفيذ مذكرة إسلاماباد. ترامب يغلق باب المحادثات مع إيران. واشنطن عدته تصعيدا غير ضروري، وتل أبيب قالت إنها أطلعتها مسبقا على الضربة. دمشق تدين القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور. بعد ضغوط هائلة على السلطات العراقية، الحشد يمنع التحقيق مع مسؤول شبكة تهريب صواريخ ومسيرات. قيادي أكد أن اللقاء مع المبعوث الأمريكي كان جيدا للغاية. حماس لكوشنير سنتحول إلى حزب سياسي اجتماعي. الغامدي قال للشرق الأوسط إن أزور والمهارات تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية. مايكروسوفت العربية السعودية تنتقل لتطبيق الذكاء الاصطناعي. الحرب توسع النزوح والحشود مستمرة في جبهات السودان. اليابان تشدد على أهمية التعاون بين واشنطن وسيول. موسكو تهاجم سفنا محملة بأسلحة غربية لأوكرانيا. أرامكو تفتح خزائن بياناتها لمعادن بحثا عن ثروة تحت الأرض. وأقرأ من الشرق الأوسط، في خطوة تعكس إصرارا لبنانيا على إعادة تنظيم العلاقة مع سوريا على أسس أمنية وقانونية أكثر وضوحا، بدأت السلطات اللبنانية معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدا الذي خلفته سنوات النزوح السوري، من خلال إعادة النظر في القيود الأمنية التي حالت من دون دخول مئات آلاف السوريين إلى لبنان. وتعكس هذه الخطوة في بعدها الأوسع محاولة لبنانية للانتقال من إدارة ملف العلاقة مع سوريا عبر القيود والإجراءات الاستثنائية إلى إطار أكثر انتظاماً يقوم على التعاون الأمني واحترام القوانين، بما يمهد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. وعلمت الشرق الأوسط أن جهاز الأمن العام اللبناني بدأ إجراءات قانونية لإلغاء الوثائق الأمنية التي تشمل أكثر من 600,000 سوري وتمنع دخولهم إلى البلاد منذ سنوات، والسماح لهم بالعودة بصورة شرعية وفق ضوابط قانونية محددة. وكشف مصدر أمني بارز أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير شكل لجنة أمنية إدارية لدراسة ملفات السوريين الذين سبق أن صدرت بحقهم مذكرات أمنية تقيد دخولهم الأراضي اللبنانية نتيجة مخالفات مرتبطة بالإقامة أو الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة. وأوضح المصدر للشرق الأوسط أن كل مواطن سوري حرم من العودة إلى لبنان بسبب كسر الإقامة أو مخالفة شروطها والبقاء في لبنان بعد انتهاء مفاعيلها أو الدخول خلسة أو استخدام وثائق مزورة من دون علمه بالأمر، تتم الآن إعادة دراسة ملفه تمهيدا لشطب اسمه من لوائح القيود الأمنية، شرط ألا تكون القضية مرتبطة بجرائم جنائية، مشيرا إلى أن اللجنة تأخذ في الاعتبار الظروف التي رافقت مرحلة النزوح السوري إلى لبنان. أهمية هذه الإجراءات لا تقتصر على تمتين الثقة بين لبنان والدولة السورية فحسب، بل ستكون لها نتائج أمنية واقتصادية. ويرى الأمن العام أن هذه الإجراءات لا تندرج فقط في إطار تسوية أوضاع السوريين، بل تشكل أيضا خطوة أمنية تهدف إلى تجفيف منابع شبكات تهريب الأشخاص التي تنشط على الحدود اللبنانية السورية وإتاحة الدخول بصورة قانونية. وفق المصدر، ستحد هذه الإجراءات من دور مافيات التهريب والإتجار بالبشر التي تستغل حاجة الراغبين في دخول لبنان وتتقاضى مبالغ مالية مقابل إدخالهم خلسة عبر المعابر غير الشرعية. إلى عناوين العربي الجديد، المفاوضات تنتظر اتفاقا عمانيا إيرانيا. إسرائيل تستفز تركيا في سوريا. حماس ملتزمة باتفاق غزة وإسرائيل ترد بمجزرة. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، النفط ارتفع بسبب مخاوف الإمدادات والذهب واصل مكاسبه. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان مع تحيات فادي أبي تامر والزميل كريستيان ديب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبني إدعم لوقي بدولار وتسعين سنت، جامبو حبش لوقي بدولار وتسعين سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تاع.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. الجنوب على حافة الانفجار. إسرائيل ترفض الانسحاب وتصعد حول علي طاهر، وحزب الله يرفض التسليم للجيش. تل أبيب تسعى لمفاوضات تحت الضغط، لا تقدم في المناطق التجريبية، والوساطات تكثف تحركها. تحذير أممي من انفجار الجنوب، تصعيد إسرائيلي وقيود على تحرك اليونيفل. عون إلى روما والفاتيكان، حشد دولي للبنان وبحث مصير القوة الدولية بعد اليونيفل. واشنطن وطهران في سباق مع الوقت، لا تجديد للهدنة ولا تقدم نحو استئناف التفاوض. غارات إسرائيلية على قاعدة أبو ظهور السورية.
0: وفي اليومية أيضا، الأحوال الجوية وبالنظام مع دكتور نوفل ضو.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: لك شاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في الجنوب تتقدم الوقائع الميدانية على مسار المفاوضات، فيما يبدو أن هامش الوقت المتاح أمام الوساطات الدبلوماسية يضيق أكثر فأكثر. إسرائيل ترفض توسيع المناطق التجريبية وتواصل تثبيت وقائع أمنية وجغرافية جديدة، واضعة تلال علي الطاهر في صلب حساباتها العسكرية. وفي المقابل يتمسك حزب الله بالموقع رافضا تسليمه إلى الجيش اللبناني، ما يضيف عقدة جديدة إلى مشهد جنوبي شديد الحساسية. وبين الموقفين تتحرك واشنطن لمنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة، فيما تبقى نتائج الحراك الأمريكي رهينة التطورات الميدانية والإقليمية. أما الأمم المتحدة فتقرع جرس الإنذار، محذرة من تصعيد مقلق على طول الخط الأزرق ومن قيود تعيق عمل اليونيفيل في الجنوب. وفي بيروت تؤكد الدولة تمسكها بصيغة الإطار، وتطالب إسرائيل بوقف خروقاتها والانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. ومن روما سيحاول الرئيس جوزيف عون فتح نافذة سياسية جديدة، بحثا عن دور إيطالي في المرحلة المقبلة وعن ترتيبات القوة الدولية التي قد تخلف اليونيفيل، في زيارة تجمع بين التفاوض والبحث عن ضمانات، فيما يتحرك الفاتيكان على خط الاتصالات الدولية لحشد الدعم للبنان. وسط هذا التعقيد الداخلي تبقى الصورة الإقليمية العامل الأكثر تأثيرا، من مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى الحسابات الإسرائيلية الداخلية والتوسعية. المعادلة إذن دقيقة، لا حرب واسعة حتى الآن ولا تسوية مكتملة، بل تصعيد مضبوط على حافة انفجار أكبر، والبداية من السباق بين الدبلوماسية والحرب.
1: يزور الرئيس جوزيف عون روما غدا للقاء البابلون 14 والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، سعيا لحشد الدعم للموقف اللبناني. وتتركز المحادثات على دور إيطاليا في آلية التحقق بالمناطق التجريبية ودعم لبنان، إضافة إلى البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وإمكانية قيام إيطاليا بدور قيادي فيها وتحديد مهمتها وصلاحياتها. وسيسعى الرئيس عون إلى استكشاف استعداد روما للانخراط سياسيا وأمنيا في المرحلة المقبلة، بانتظار تفاهمات دولية وإقليمية تحدد طبيعة دورها. أما زيارة الفاتيكان فتهدف إلى مواكبة اتصالات الكرسي الرسولي مع القوى الدولية والإقليمية لدعم لبنان.
0: وأمس رحب الرئيس عون أمام وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب سيراي بالدعم الكندي لعودة الجنوبيين وإعادة إعمار القرى المدمرة، على أن تتولى الدولة اللبنانية لإعمار بعد الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود. وشدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بصيغة الإطار ووقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل والممتلكات في الجنوب. الوزير الكندي أكد دعم بلاده للبنان واستعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية، وسلم الرئيس عون دعوة لزيارة كندا.
1: وأمس أيضا غادر رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بيروت لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية بمفاوضات روما، على أن يعود في وقت قريب وسط معلومات عن إحداث خرق يقود إلى تحديد موعد لجولة المفاوضات الثامنة المقررة في روما.
0: ومع عدم تحديد موعد نهائي للجولة المقبلة من المفاوضات حتى الساعة، تقول مصادر دبلوماسية للجمهورية إن إسرائيل وإصرارها على تثبيت وجودها الأمني والجغرافي في بلدات الحافة الأمامية تعرقل الانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية وتهدد بتحويلها إلى واقع دائم.
1: في المقابل كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن إسقاط علي الطاهر أمر لا مفر منه، ولن تقبل ببقاء مراكز تحت الأرض يديرها عناصر الحزب والحرس الثوري الإيراني.
0: ويقول مصدر سياسي رفيع للجمهورية أن إسرائيل تسعى للسيطرة على تلة علي الطاهر عبر الضغط السياسي لتسليمها للجيش، وهو ما لا يقبل به حزب الله، أو عبر قضم عسكري تدريجي يضعف عناصر الحزب الموجودين في أنفاقها بعد 3 أشهر من الحصار، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق السيطرة بأقل كلفة ومن دون حرب واسعة، بما يعزز موقع إسرائيل في ميزان القوى والمفاوضات. لذلك يرجح أن يبقى التصعيد مضبوطا، لأن الحرب الشاملة قد تؤدي إلى سقوط صواريخ على شمال إسرائيل وتضر بمبرراتها للحرب.
1: وبعد تحول علي الطاهر لعقدة تمنع استكمال اتفاق الإطار، يقول مصدر رسمي لنداء الوطن إن حزب الله يرفض تسليم موقع التلة للجيش اللبناني ويتمسك بإبقائه كورقة في مواجهة إسرائيل، ويقترح معادلة ربط مصير الموقع بأي استهداف لمستوطنات شمال إسرائيل على غرار معادلات سابقة. وبحسب المصدر، جاء التحرك الأمريكي بقيادة الجنرال كليرفيلد واقتراح تسليم الموقع للجيش اللبناني انطلاقا من خشية واشنطن من أن يؤدي إطلاق حزب الله أي صاروخ على إسرائيل إلى رد واسع ومدمر وحرب جديدة. ويرى المصدر أن نجاح معادلة تحييد الضاحية مقابل المستوطنات ارتبط بظروف خاصة لا تتوافر اليوم.
0: في الموازاة، تأكد النائب حسن عز الدين أن حزب الله لن يتخلى عن موقع علي الطاهر وسيواجه أي عدوان إسرائيلي عليه بكل قدراته، مشيرا إلى إمكان أن ترسم إيران معادلة جديدة بشأن علي الطاهر على غرار المعادلة المرتبطة بالضاحية الجنوبية.
2: الحقيقة ليس علي الطاهر هو أساس المعركة، ما حدث في الجنوب كله هو أساس في هذه المواجهة وأساس في هذه المعركة. علي الطاهر بالتأكيد هو موقع من المواقع الأساسية أيضا. نحن نعتقد أنه هذا الإطار لم يجدي نفعا، فولد ميتا لا قيمة له. هذا الاتفاق اتفاق يعبر عن انتهاك للسيادة وعن اتفاق جلب للبنان الذل والعار والمهانة.
1: الملف اللبناني سيحضر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باريس يوم السبت المقبل، وذلك من بوابة دور السعودي لدى واشنطن لضم فرنسا إلى القوة الدولية البديلة لليونيفيل. وفي بيروت يتوقع وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبحث الوضع في الجنوب وإعادة الإعمار والعلاقات بين أركان الحكم، زيارة لم تؤكدها الدوائر الرسمية كما لم تنفيها.
0: في الميدان، سلسلة غارات إسرائيلية وعمليات تفجير طالت فجرا عددا من قرى الجنوب. حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الفجر، فشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت النبطي الفوق وعلي الطاهر والقنطرة ودوحة كفر الرمان. كما تواصل مسلسل التفجيرات التي سمع عدويها على مساحة واسعة من الجنوب وطالت بيوت السياد وحداثة وأطراف برعشيت. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا علي الطاهر بشكل عنيف وواد سلوكي وواد الحجير، ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت يعون وبرعشيت وإلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة. وكان العدو الإسرائيلي قد وسع أمس من عدوانه، فتقدمت قواته باتجاه المنصوري وقامت بأعمال تجريف وتفجير للمنازل وتفجير الخزان الرئيسي الذي يزود البلدة بالمياه. كما طالت التفجيرات حداثة وشبعة وعيناتة وحولة وقونين وزوتر الشرقية ومحيط دير سريان القنطرة بالتزامن مع حراك وجرف منازل في صوان ميفدون ومشاع المنصوري وزوتر الشرقية وحولة وإلقاء جالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر. أما المدفعية الإسرائيلية فقد استهدفت أمس أطراف ميفدون ودوحة كفر رمان والمنصوري وحولة وبرعشيت وعلي الطاهر ووادي الزبقين. وفي العدوان الجوي فقد استهدف الطيران الحربي أمس المنصوري ودير سريان. كما واصلت قوات الاحتلال الأشغال في الموقع المستحدث في الخيام، وتقدمت قوة مؤللة من حداثة باتجاه عيت الجبل. وفي بلدة عين عرب قامت قوات الاحتلال بتثبيت بوابة عبور حديدية وسط البلدة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: تبعا لصحيفة جيروزاليم بوست، فقد فرض نتنياهو موافقة القيادة السياسية على أي عملية عسكرية خارج الخط الأصفر في غزة ولبنان لضبط التصعيد، ويهدف القرار إلى منع توسع المواجهة وتجنب ضغوط أمريكية قد تصل إلى فرض قيود على الأسلحة.
0: وسط هذه الأجواء، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بإصابة 6 عمال تايلانديين شمالي إسرائيل نتيجة انفجار ذخيرة غير منفجرة في مزرعة بالقرب من مستوطنة المطلي على الحدود مع لبنان، وقد بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الانفجار.
1: من جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي والموساد نفذا عملية خاصة أسفرت عن إعادة رفات جندي سلاح المدرعات رئيس الصف يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب في حزيران من عام 1982 في خلال حرب لبنان الأولى.
0: وعلى وقع ما يشهده الجنوب، حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق مع تكثف الغارات والعمليات العسكرية على طول الخط الأزرق، وسجلت اليونيفيل نشاطا عسكريا إسرائيليا مكثفا شمل غارات جوية وإطلاق نار وعمليات بحرية داخل المياه اللبنانية، مشيرة إلى أنها أحصت بين 15 و16 من آب الجاري متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا. وردا قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في جنوب لبنان بهدف إزالة التهديدات التي تشكلها جماعة حزب الله على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، مدعيا أن إسرائيل لا تتحرك ضد الدولة اللبنانية أو مواطنيها.
1: وأمس بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس منظمة American Task Force on Lebanon السفير إدوارد جابرييل آخر التطورات، مع التأكيد على أهمية دور الجيش في حفظ الأمن والاستقرار وسط التحديات الراهنة. العماد هيكل زار المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان مؤكدا مواصلة الجيش تنفيذ مهماته المرتبطة بصيغة الإطار ضمن الإمكانات المتاحة رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية، وقد أشاد المفتي دريان بدور الجيش وتضحياته في مواجهة العدوان وحفظ أمن لبنان واستقراره مؤكدا دعمه له.
0: عشية الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا بوزير الدفاع ميشيل منسة لاحتواء الخلاف بينهما وسط أجواء وصفت بالإيجابية. في غضون ذلك، دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى جلسة منازلة ومكاشفة لمساءلة الحكومة في المجلس النيابي حول الحرب والسلاح وصيغة الإطار، وقال باسيل سنلحق بها هزيمة نكرة أمام الرأي العام.
4: نحن ضد الإعفاء عن قتلة الجيش اللبناني عمدا، ونحن ضد تفلت بالجريمة. شيء تاني، مخالفة المادة 67 من الدستور يلي بتقول للوزراء أن شاءوا أن يدخلوا المجلس ويدلوا برأيه. عم ندرس جديا لنتقدم بالطعن اللازم بقانون العفو العام.
0: ماذا بعد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف؟ نسأل الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية البروفيسور مارون خاطر. بروفيسور خاطر، صباح الخير.
5: صباح الخير مدام جاكلين، لحضرتك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: هل يكفي إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف بحسب تعديلات صندوق النقد ليتجنب لبنان اللائحة السوداء؟
5: يعني في البداية يجب القول أنه يجب إقرار قانون الفجوة المالية وليس فقط تعديل قانون إصلاح المصارف ليتمكن لبنان من الذهاب قدما نحو حل لمشكلة المصارف بحد نفسه ولمشكلة المودعين. وأكيد إقرار القانون هيدا الثاني تبع الفجوة المالية يساعد لأنه يعيد الرقابة والشفافية للنظام المصرفي وبيحد من الاقتصاد النقدي، وإنما يبقى غير كافي للكلام عن موضوع مجموعة العمل المالي واللائحة السوداء، لأن المشكلة هناك هي بموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتسلح، وبالتالي المطلوب بهذا المجال هو تعزيز فعالية التحقيقات بتبييض الأموال، تحسين الرقابة على المؤسسات المالية وحتى غير المالية، معالجة موضوع الشركات، تعزيز موضوع العقوبات، وكمان تطبيق القوانين تطبيق فعلي وليس فقط إقرارا. وبالتالي اليوم تقييمات مجموعة العمل المالي بتشوف أنه ضعف لبنان منه بس محصور بموضوع المصارف، وإنما يشمل الرقابة والتحقيق والتنفيذ في مكان ما. كرمال هيك أنا بشوف أنه المسارين هن مسارين منفصلين فعلا.
0: أقرت الحكومة زيادات على رواتب موظفي القطاع العام بمفعول رجعي مقسط، هذه الزيادة على قلتها تكلفتها عالية وتتعارض مع شروط صندوق النقد، ألا تعرض لبنان للخطر من ناحية اللائحة السوداء، ومن سيدفع كلفة هذه الزيادة؟
5: كمان هناك فصل للمسارين، يعني إذا منطلع من بعيد منشوف أنه هناك زيادات مستحقة للموظفي القطاع العام لأن الرواتب هي واطية كتير، وإنما كمان لازم نشوف أنه القطاع العام هو مشكلة المشاكل في لبنان، لأنه القطاع العام هو قطاع عام دون إنتاجية ودون إصلاح، وما حدا عم بيسترجي بصراحة يحط الإصبع على الجرح لحتى يعطي الحق للي بيستحقه ويعاقب يلي ما بيستحق. عمليا التمويل خاصة لزيادات هيك هالقد كبيرة بده يجي أو من الضرائب أو من تحسين الجباية يلي ما بيقدر يعملها القطاع العام نفسه لأنه ما عنده مؤشر إنتاجية وقاتله الفساد، أو من العجز والتمويل المستدام. كرمال هيك الزيادة بحد نفسها لا تتعارض مع صندوق النقد الدولي يلي عم يقول الهامش لهذه الزيادات لا يجب أن يكون كبير بالشكل يلي هو موجود، وإنما المشكلة تبقى أنه أي زيادة دون إصلاح تمويلها رح بيجي من الضرائب أو حتى بده يرجع يعلي العجز لأنه بده يصير فيه تهرب ضريبي، لأن يلي عم بيلتزموا بالضرائب هني جزء من الناس، وبالتالي هو نقل للكلفة تبع هيدي الزيادة من القطاع العام نفسه للناس الملتزمين عبر زيادة الضرائب وعبر زيادة التضخم يلي بده يرجع يأكل بمحل معين هذه الزيادات. عم نرجع نعلق بالحلقة المفرغة هي نفسها. كرمال هيك نقطة الانطلاق في السؤال الأول وفي السؤال الثاني هو سياسة، وهو إرساء دولة القانون وتحقيق العدالة في كل الملفات، لا سيما في موضوع تبييض الأموال وفي موضوع القطاع العام، كرمال نقدر نوصل لبلد منتج، لبلد اليوم بعيد عن المشاكل، ولبلد فيه من اللبنانيين وغير اللبنانيين يعيشوا فيه ويستثمروا فيه بطريقة صحيحة ومستدامة.
0: البروفيسور مارون خاطر، شكرا جزيلا لك.
1: قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته عن الجرائم المنسوبة إليه في سوريا، وجاء القرار استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية.

0: يحكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وأضاف في منشور على تروس سوشيال إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مؤكدا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. في المقابل قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن المضيق سيظل مغلقا حتى تنفذ واشنطن شروط الاتفاق المؤقت، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف التهديدات والعمليات العسكرية.
1: في سوريا يتصاعد صراع النفوذ بين تركيا وإسرائيل، وبعد الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية تركية مشتركة مع الجيش السوري في قاعدة أبو ظهور الجوية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرج المطار المهجور رفضا لمحاولات إعادة تأهيل سلاح الجو السوري. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن سوريا كادت تخرق التفاهمات الأمنية من خلال السماح بانتشار قوات تركية قرب حلب، ما يشكل تهديدا لأمن إسرائيل. وردا على العدوان قالت الرئاسة التركية إن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا، مؤكدة مواصلة التعاون مع الحكومة في دمشق من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.
0: في الغضون نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس، وكشف مسؤول أمريكي عن أن سوريا ضغطت منذ فترة لتنفيذ اتفاق مع أمريكا وإسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مشترك في الأردن. المبعوث الأمريكي توم براك قال لوكالة رويترز إنه لم يتم تحذير تركيا من الضربات الإسرائيلية على سوريا.
1: أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ومسؤول آخر رفيع المستوى في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بالتسييس. وردا على العقوبات الأمريكية قالت الجنائية الدولية المحكمة ثابتة على موقفها وتدعم موظفيها بقوة.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب، والحرارة تتراوح ساحلا بين 24 و 31 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. أوازيس دو في.

0: .com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم بتكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب 15 دولار و 90 سنت، شهبي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت.
1: لك شاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تاع.
2: بالنظام الدكتور نوفل ضو.
3: الدول العربية الخليجية ومعها مصر والأردن منهمكة ليس فقط بمواجهة التداعيات العسكرية والاقتصادية للاعتداءات الإيرانية التي تستهدفها، وإنما بورش عمل سياسية وعلمية وأكاديمية وحلقات تفكير ومؤتمرات وجلسات عصف فكري يسعى من خلالها قادة الرأي والمثقفون والمفكرون جنبا إلى جنب مع أهل القرار السياسي إلى وضع تصورات لمرحلة ما بعد الحرب وسبل التعاطي معها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا وعسكريا وأمنيا. كل وسائل الإعلام الكبرى ومراكز الأبحاث والدراسات والجامعات والصروح العلمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية في حركة تكاد لا تتوقف على مدار الساعة وأيام الأسبوع للخروج بأفكار ومشاريع وخطط خلاقة يمكن من خلالها احتواء التهديدات والحد من الخسائر وابتداع البدائل التي تعطل الاستهدافات الإيرانية لهذه الدول ومصالحها. الرياض والدوحة والمنامة وأبوظبي والكويت والقاهرة وعمان وغيرها عواصم لا يكتفي القيمون عليها بالتشاور فيما بينهم، ولكنهم يوجهون الدعوة إلى العشرات من قادة الرأي والأكاديميين والباحثين العرب والأجانب للاستماع إلى آرائهم والاطلاع على مقارباتهم وتوسيع أفاقهم. فأين نحن في لبنان من مثل هذه الحركة الناشطة؟ في لبنان نواب يزايدون، ووزراء يبكون ويتباكون، ورؤساء لا يقدمون، وأحزاب تبحث عن أحجام وهمية لا تصرف في أزمنة مصادرة السيادة وتعطيل الدستور، وزعماء غارقون في الماضي والمصالح وكأنهم لم يسمعوا يوما بالعولمة ولم يدركوا أن القرن الحادي والعشرين دخل في ربعه الثاني، وقادة رأي منقسمون حول زعامات حدود فكرها في حدود السلطة والمال، وشعب لا يجيد الحساب والمحاسبة يعيش على التبعية والارتهان لأفكار لا يشارك في صنعها ولا في صياغتها ولا حتى في مجرد إبداء الرأي فيها. حقائق مؤلمة فعلا. أن ندعى للمشاركة في مؤتمرات حول مستقبل النظام العربي والنظام الإقليمي الأوسع والنظام العالمي ودور العرب في إدارة الشرق الأوسط وفي بناء التوازنات الاستراتيجية مع إسرائيل وإيران وتركيا، وكيف لكل دولة أن تستثمر قدراتها وتوظف إمكاناتها في خدمة مصالحها وتطلعاتها، ولا نجد في لبنان منتدا رسميا أو غير رسمي يطرح مثل هذه المواضيع المصيرية. عيب ألا يكون مجلس النواب في اجتماعات مفتوحة للبحث مع الحكومة في مثل هذه القضايا المصيرية، وعيب على الحكومة لا سيما الوزارات التي تسمى سيادية أن تكون غائبة عن مثل هذه النشاطات، وعيب على الوزارات الخدماتية والاقتصادية ألا تكون كخلية نحل تبحث عن ربط لبنان بكل المشاريع التي يتم العمل عليها لإيجاد بدائل اقتصادية عن مسارات وطرق وخطوط عطلتها الحرب الحالية في الخليج. في الخليج يبحثون عن سبل الاستغناء عن مضيق هرمز وعن سبل تصدير النفط بعيدا عن التهديدات الإيرانية وعن ربط بري جماعي بشبكة من السكك الحديدية تحول دون أي نقص مستقبلي في سلاسل الإمداد ودون تعطيل التجارة والتصدير والاستيراد. فأين نحن من كل هذا؟ وإلى متى نستمر غارقين في نقاش مشاريع انتحارية لم توصل إلا إلى ما نحن عليه من موت ودمار وتهجير ومآس؟ وإلى متى تستمر السلطة في المهادنة والميوعة وعدم الإقدام؟ وإلى متى التحجج بالسلم الأهلي الذي بات عبارة بلا معنى في ظل الحروب التي تجتاحنا؟ السلطة ليست قرارا فقط، السلطة فعل وتنفيذ، السلطة تصنع الفرص ولا تنتظرها على قارعة الطريق، السلطة تقود ولا تنقاد، السلطة تفرض ولا يفرض عليها. وللآن لم نسمع من السلطة إلا القرارات التي تبقى بلا تنفيذ في ظل غياب شبه كامل للمجتمع المدني عن اقتراح السياسات ورسم الاستراتيجيات.
2: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بعناوينها: الجنوب على حافة الانفجار، إسرائيل ترفض الانسحاب وتصعد حول علي الطاهر، وحزب الله يرفض التسليم للجيش. تل أبيب تسعى لمفاوضات تحت الضغط، لا تقدم في المناطق التجريبية، والوساطات تكثف تحركها. تحذير أممي من انفجار الجنوب، تصعيد إسرائيلي وقيود على تحرك اليونيفيل. عون إلى روما والفاتيكان، حشد دولي للبنان وبحث مصير القوة الدولية بعد اليونيفيل. واشنطن وطهران في سباق مع الوقت، لا تجديد للهدنة ولا تقدم نحو استئناف التفاوض. غارات إسرائيلية على قاعدة أبو الظهور السورية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:11.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجوني. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعاباً للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصياً في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن البوق وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعماً للمجتمع بأسره، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معاً، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن البوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة لنا، رسالة إيجابية لنا، رسالة دعم لنا، رسالة إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثله الجنرال أبنيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن احنا بنخدم الشعب اللبناني، يعني نتفق على شيء أنه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيس، نحن هذه أولوياتنا، نحن يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم، هن يعني ما بيصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم، كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية.
0: وإلى جانب المساعدات الفورية، يشمل تعاون اليونيفيل مع المجتمعات المحلية جهوداً طويلة الأمد لدعم المرأة وتعزيز دورها. رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح سلطت الضوء على أهمية هذا التعاون.
4: دعم المرأة هو أساسي، لما المرأة بتكون مرتاحة كمان بتربي جيل سليم، فالمرأة والطفل هن أصلاً يعني مترابطين ببعض، ما فيك تفصليهم عن بعض. لهيك اليونيفيل بشكل عام وعلى كذا مرحلة، يعني بالـ 10 سنين بنشتغل معهم، دايما قائد القطاع الغربي كمان بيتابعوا معنا كل 6 أشهر، هني بيتبدلوا مثل ما بتعرفي، دايما بيكونوا بيتابعوا معنا نشاطات كتير مهمة لدعم وتمكين المرأة بما فيها معارض لحتى يدعموا المرأة بالإنتاج المحلي. فدايما كل شهرين أقل، أوقات أقل أوقات أكتر، نعمل معارض. هيدا المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل، بينزلوا أعداد كبيرة من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا يصير في علاقة حلوة بينهم وبين السيدات، بنفس الوقت بيدعموهم، بيجربوا أنه يشجعوهم ويشتروا منهم، فهيدا شيء أكيد بيساعد على تمكين المرأة.
0: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخراً أولاداً وشباباً من مدرسة سان جورج في بلدة القلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة. قدم حفظت سلام الماليزيون العاملون في اليونفل مؤخرا خدمات رعاية صحية ومساعدات إنسانية إلى بلدة الحميري في جنوب لبنان، دعما للمجتمعات المحلية التي تواصل تعافيها تدريجيا بعد الحرب الأخيرة، ولا سيما في المناطق التي تمكن سكانها من العودة إليها. واستفاد أكثر من 60 مريضا من خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان، كما تسلمت البلدية مع معدات لتكنولوجيا المعلومات وأدوية وحقائب للإسعافات الأولية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي البلدة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
7: انا لبنان تلقف.
8: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: لك شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد طعم.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولوس أبو زيد، فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

صباح الخير. عناوين النشرة: الجنوب على فوهة التصعيد، إسرائيل تتمسك بالاحتلال وتستهدف علي الطاهر، وحزب الله يرفض التسليم للجيش. المفاوضات أمام الاختبار الأصعب، لا تقدم في الانسحاب، والوساطات تحاول كسر الجمود. تحذير أممي من انفلات الوضع، غارات إسرائيلية وتصعيد يهدد الاستقرار الهش. إسرائيل تفتح جبهة سوريا، غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية ورسالة صدام مع النفوذ التركي. واشنطن وطهران في سباق مع الوقت، أي مسار للتفاهم وأي تداعيات على لبنان والمنطقة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: بكم. بينما تتكثف الاتصالات الدولية لإنقاذ مسار التفاوض، تواصل إسرائيل تثبيت وقائعها الميدانية رافعة سقف المواجهة حول الشريط المحتل وتلال علي الطاهر. لا منطقة تجريبية جديدة حتى الآن، ولا انسحاب إسرائيلي يفتح الطريق أمام المرحلة التالية من صيغة الإطار، فيما يبقى موعد الجولة المقبلة في روما رهنا بما ستنتجه الأيام الفاصلة. في المقابل يتمسك حزب الله بموقعه في علي الطاهر لتتحول التلة إلى عنوان يتجاوز جغرافيتها ويدخل مباشرة في حسابات الردع والتفاوض. أما واشنطن فتواصل محاولات ضبط الإيقاع خشية أن يتحول التصعيد المحسوب إلى مواجهة لا يمكن احتواؤها. وقد رفعت الأمم المتحدة الصوت محذرة من خطورة الوضع على طول الخط الأزرق، فيما تواجه اليونيفيل قيودا تعرقل أداء مهماتها. وفي قلب هذا المشهد يتحرك لبنان سياسيا في أكثر من اتجاه. الرئيس جوزيف عون في روما والفاتيكان غدا، والاتصالات السعودية الفرنسية تتقاطع مع المساعي الأمريكية لهدف واحد، تأمين مظلة دولية للبنان والدفع نحو انسحاب إسرائيلي يتيح للجيش اللبناني الانتشار وصولا إلى الحدود الدولية. لكن الطريق إلى ذلك ما تزال محفوفة بالعقبات، من مستقبل القوة الدولية بعد اليونيفيل إلى آلية تحقق وحدود المناطق التجريبية. وفي موازاة الملف اللبناني تبقى عين المنطقة على واشنطن وطهران، إذ إن أي انفراج أو تصعيد بينهما لن يبقى محصورا في ساحاتهما. وإلى التفاصيل المحلية،
5: يزور الرئيس جوزيف عون روما غدا للقاء البابا لاوون 14 والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، سعيا لحشد الدعم للموقف اللبناني. وتتركز المحادثات على دور إيطاليا في آلية التحقق في المناطق التجريبية ودعم لبنان، إضافة إلى البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وإمكانية قيام إيطاليا بدور قيادي فيها وتحديد مهمتها وصلاحياتها. وسيسعى الرئيس عون إلى استكشاف استعداد روما للانخراط سياسيا وأمنيا في المرحلة المقبلة بانتظار تفاهمات دولية وإقليمية تحدد طبيعة دورها. أما زيارة الفاتيكان فتهدف إلى مواكبة اتصالات الكرسي الرسولي مع القوى الدولية والإقليمية لدعم لبنان.
4: الرئيس عون رحب أمس أمام وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساري بالدعم الكندي لعودة الجنوبيين وإعادة إعمار القرى المدمرة، على أن تتولى الدولة اللبنانية الإعمار بعد الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود. عون شدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بصيغة الإطار ووقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل والممتلكات في الجنوب. الوزير الكندي أكد دعم بلاده للبنان واستعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية، وسلم الرئيس عون دعوة لزيارة كندا.
5: وأمس أيضا غادر رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بيروت لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية بمفاوضات روما على أن يعود في وقت قريب، وسط معلومات عن إحداث خرق يقود إلى تحديد موعد لجولة المفاوضات الثامنة المقررة في روما.
4: وفيما لم يحدد موعد نهائي للجولة المقبلة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، تقول مصادر دبلوماسية للجمهورية إن إصرار إسرائيل على تثبيت وجودها الأمني والجغرافي في بلدات الحافة الأمامية يعرقل الانسحاب ويوسع المناطق التجريبية ويهدد بتحويلها إلى واقع دائم. في المقابل كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن إسقاط علي الطاهر أمر لا مفر منه ولن تقبل بقاء مراكز تحت الأرض يديرها عناصر الحزب والحرس الثوري الإيراني.
5: ويقول مصدر سياسي رفيع للجمهورية إن إسرائيل تسعى للسيطرة على تلة علي الطاهر عبر الضغط السياسي لتسليمها للجيش، وهو ما لا يقبل به حزب الله، أو عبر قدم عسكري تدريجي يضعف عناصر الحزب الموجودين في أنفاقها بعد 3 أشهر من الحصار، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق السيطرة بأقل كلفة ومن دون حرب واسعة، بما يعزز موقع إسرائيل في ميزان القوى والمفاوضات. لذلك يرجح أن يبقى التصعيد مضبوطا، لأن الحرب الشاملة قد تؤدي إلى سقوط صواريخ على شمال إسرائيل وتضر بمبرراتها للحرب.
4: وبعد تحول علي الطاهر لعقدة تمنع استكمال اتفاق الإطار، يقول مصدر رسمي لنداء الوطن إن حزب الله يرفض تسليم موقع التلة للجيش اللبناني ويتمسك بإبقائه كورقة في مواجهة إسرائيل، ويقترح معادلة ربط مصير الموقع بأي استهداف لمستوطنات شمالي إسرائيل على غرار معادلات سابقة. وبحسب المصدر جاء التحرك الأمريكي بقيادة الجنرال كليرفيلد واقتراح تسليم الموقع للجيش انطلاقا من خشية واشنطن من أن يؤدي إطلاق حزب الله أي صاروخ على إسرائيل إلى رد واسع ومدمر وبحرب جديدة. ويرى المصدر أن نجاح معادلة تحييد الضاحية مقابل المستوطنات ارتبط بظروف خاصة لا تتوفر اليوم. في الغضون أكد النائب حسن عز الدين أن حزب الله لن يتخلى عن موقع علي الطاهر وسيواجه أي عدوان إسرائيلي عليه بكل قدراته، مشيرا إلى إمكان أن ترسم إيران معادلة جديدة بشأن علي الطاهر على غرار المعادلة المرتبطة بالضاحية الجنوبية.
6: الحقيقة ليس علي الطاهر هو أساس المعركة، ما حدث في الجنوب كله هو أساس في هذه المواجهة وأساس في هذه المعركة. علي الطاهر بالتأكيد هو موقع من المواقع الأساسية أيضا. نحن نعتقد أنه هذا الإطار لم يجدي نفعا، فولد ميتا لا قيمة له. هذا الاتفاق اتفاق يعبر عن انتهاك للسيادة وعن اتفاق جلب للبنان الذل والعار والمهانة.
5: الملف اللبناني سيحضر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باريس يوم السبت المقبل، وذلك من بوابة الدور السعودي لدى واشنطن لضم فرنسا إلى القوة الدولية البديلة لليونيفيل. وفي بيروت يتوقع وصول المفد السعودي يزيد بن فرحان لبحث الوضع في الجنوب وإعادة الإعمار والعلاقات بين أركان الحكم، زيارة لم تؤكدها الدوائر الرسمية كما لم تنفيها.
4: في الميدان سلسلة غارات إسرائيلية وعمليات تفجير طالت فجرا عددا من قرى الجنوب. حسين معنا.
7: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الفجر، فشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت النبطي الفوق وعلي الطاهر والقنطرة ودوحة كفا الرمان، كما تواصل مسلسل التفجيرات التي سمع عدويها على مساحة واسعة من الجنوب وطالت بيوت السياد وحداثة وأطراف براشيط. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا علي الطاهر بشكل عنيف وواد سلوكي وواد الحجير، ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت يعون وبرعشيط وإلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة. وكان العدو الإسرائيلي قد وسع أمس من عدوانه، فتقدمت قواته باتجاه المنصوري وقامت بأعمال تجريف وتفجير للمنازل وتفجير الخزان الرئيسي الذي يزود البلدة بالمياه، كما طالت التفجيرات حداثة وشبعة وعيناتة وحولة وقونين وزوتر الشرقية ومحيط دير سريان القنطرة بالتزامن مع حراك وجرف منازل في صوان ميفادون ومشاع المنصوري وزوتر الشرقية وحولة وإلقاء جالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر. أما المدفعية الإسرائيلية فقد استهدفت أمس أطراف ميفادون ودوحة كفر رمان والمنصوري وحولة وبرعشيط وعلي الطاهر ووادي الزبقين. وفي العدوان الجوي فقد استهدف الطيران الحربي أمس المنصوري ودير سريان، كما واصلت قوات الاحتلال الأشغال في الموقع المستحدث في الخيام، وتقدمت قوة مؤللة من حداثة باتجاه عيت الجبل. وفي بلدة عين عرب قامت قوات الاحتلال بتثبيت بوابة عبور حديدية وسط البلدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: وتبعا لصحيفة جيروزاليم بوست، فقد فرض نتنياهو موافقة القيادة السياسية على أي عملية عسكرية خارج الخط الأصفر في غزة ولبنان لضبط التصعيد، ويهدف القرار إلى منع توسع المواجهة وتجنب ضغوط أمريكية قد تصل إلى فرض قيود على الأسلحة.
4: من جهة ثانية، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بإصابة 6 عمال تايلانديين شمالي إسرائيل نتيجة انفجار ذخيرة غير منفجرة في مزرعة بالقرب من مستوطنة لمطلي على الحدود مع لبنان، وقد بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث.
5: من جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي والموساد نفذا عملية خاصة أسفرت عن إعادة رفات جندي سلاح المدرعات رئيس الصف يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب في حزيران 1982 في خلال حرب لبنان الأولى.
4: وعلى وقع ما يشهده الجنوب، حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق مع تكثف الغارات والعمليات العسكرية على طول الخط الأزرق. وسجلت اليونيفيل نشاطا عسكريا إسرائيليا مكثفا شمل غارات جوية وإطلاق نار وعمليات بحرية داخل المياه اللبنانية، مشيرة إلى أنها أحصت بين الخامس والسادس عشر من آب الجاري متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا. وردا قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في جنوب لبنان بهدف إزالة التهديدات التي تشكلها جماعة حزب الله على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، مدعيا أن إسرائيل لا تتحرك ضد الدولة اللبنانية أو مواطنيها.
5: وأمس بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس منظمة American Task Force for Lebanon السفير إدوارد جابرييل آخر التطورات، مع التأكيد على أهمية دور الجيش في حفظ الأمن والاستقرار وسط التحديات الراهنة. العماد هيكل زار المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان مؤكدا مواصلة الجيش تنفيذ مهماته المرتبطة بصيغة الإطار ضمن الإمكانات المتاحة رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية. وقد أشاد المفتي دريان بدور الجيش وتضحياته في مواجهة العدوان وحفظ أمن لبنان واستقراره، مؤكدا دعمه له.
4: مع ارتفاع منسوب التوتر على الجبهة الأمريكية الإيرانية وانتهاء مهلة 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين إلى أين تتجه المنطقة وما هو نصيب لبنان من أزمتها، سؤالان طرحناهما على الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة ليلى أولى، نستمع إليها.
8: من غير المتوقع أن تعود الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالرغم من انتهاء مهلة 60 يوم التي تضمنتها مذكرة التفاهم، قد يتصاعد حدة التهديدات، تتصاعد حدة الضغوط بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها سوف تمارس الضغوط القصوى لإفقار إيران وللضغط على الاقتصاد الإيراني لإجبار إيران على تقديم التنازلات، وبالمقابل إيران سوف تزيد من حدة خطاباتها السياسية العالية السقف والتهديدات في مضيق هرمز. ولكن من غير المتوقع أن تعود الحرب، لأنه الطرفين لا يريدان هذا الحرب. ليس من مصلحة إيران عودة الحرب، وليس من مصلحة الرئيس دونالد ترامب أيضا عودة هذه الحرب قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون الطرف الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا يريد عودة الحرب ارتباطا بانتخابات إسرائيل، ولكن على صعيد إيران قد لا يكون هناك عودة للحرب، لأن الموضوع مرتبط بدونالد ترامب وبالإدارة الأمريكية وليس بنتنياهو. أما بالنسبة للبنان فالأمر معقد جدا، وبالرغم من اتفاق الإطار وبالرغم من أن الكثيرين يتحدثون عن أنه اتفاق الإطار هو قادر على لجم إسرائيل من التوسع ومن العودة إلى الحرب، ولكن أنا أخشى بأنه كلما اقتربت انتخابات الإسرائيلية سوف يعمد الإسرائيلي إلى التصعيد أكثر في لبنان. يحتاج الإسرائيلي إلى التصعيد، يحتاج نتنياهو وحكومته إلى التصعيد في لبنان تحديدا من أجل الانتخابات، وأيضا لكي لا يسمح بأي سيناريو يكون فيه تقييد لحرية ما تسميه إسرائيل حرية الحركة العسكرية في لبنان. ما يريده الإسرائيلي هو أن يقضم الجغرافيا اللبنانية، هو أن يحتل علي الطاهر وغير علي الطاهر، وأن يتمدد في الجنوب اللبناني أكثر ويحتل قرى أكثر بدون أن يقاومه أحد وبدون أن يمنعه أحد. وهذا ما شاهدناه الأسبوع الماضي عندما حاول الإسرائيلي التقدم في علي الطاهر وصده حزب الله، فقام بالاعتداء على المدنيين وبتوسيع اعتداءاته وصولا إلى دير الزهراني وأنصار وغيره، وقيام بالمجازر ضد المدنيين وتهجير أهل الجنوب. فإذا الهدف الأول لإسرائيل هو التصعيد، يعني لأن التصعيد ينفعها في الانتخابات. الهدف الثاني هو الاستمرار بسياسة الهدم والجرف وجعل كل منطقة الجنوب اللبناني غير قابل للحياة. الأمر الثالث الذي يهدف إليه الإسرائيلي هو أن يحتل مناطق أخرى بلبنان وبالجنوب اللبناني بدون أن يتم مقاومته، وإلا فالاعتداء على المدنيين وتوسيع الصراع. وقد يتزرع الإسرائيلي بشيء ما حصل في الجنوب اللبناني لكي يعود إلى الحرب مجددا خلال أيلول وأوائل تشرين الأول، لأن هذا مفيد له في الانتخابات. المشكلة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب يمكن أن يعطي نتنياهو هذه الفرصة، لأنه يعرف الرئيس دونالد ترامب أنه نتنياهو يحتاج للتصعيد لكي يربح الانتخابات، وبالتالي طالما التصعيد بعيد عن إيران الذي يضر بالولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون الأمريكي يغض النظر عن القيام الإسرائيلي بالتصعيد في لبنان أو حتى في غزة، لأن هذه الأمور لا تضر بالمصالح الأمريكية الأساسية، ولكنها أيضا لا تنفع إلا نتنياهو وحكومته.
4: وقبل الانتقال إلى ملف آخر في هذه النشرة، أفاد مندوبنا في الجنوب بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة حداثة وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حاريس. عشية الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا بوزير الدفاع ميشيل منسة لاحتواء الخلاف بينهما وسط معلومات عن أجواء إيجابية. في غضون ذلك دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى جلسة منازلة ومكاشفة لمساءلة الحكومة في المجلس النيابي حول الحرب والسلاح وصيغة الإطار، وقال سنلحق بها هزيمة نكراء أمام الرأي العام.
9: نحن ضد الإعفاء عن قتلة الجيش اللبناني عمدا، ونحن ضد تفلت بالجريمة. شيء تاني، مخالفة المادة 67 من الدستور يلي بتقول للوزراء أن شاءوا أن يدخلوا المجلس ويدلوا برأيهم. عم ندرس جديا سنتقدم بالطعن اللازم بقانون العفو العام.
5: الباحث في شؤون الاقتصادية والمالية البروفيسور مارون خاطر اعتبر أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يرتبط بإقرار قانون الفجوة المالية والتحقيق في جرائم تبييض الأموال لتجنب اللائحة السوداء. وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال خاطر إن زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام على أحقيتها سيتم تمويلها من زيادة الضرائب أو طلب السلفات، ما يبقين في الدوامة عينها.
10: يجب إقرار قانون الفجوة المالية وليس فقط تعديل قانون إصلاح المصارف ليتمكن لبنان من الذهاب قدما نحو حل لمشكلة المصارف بحد نفسه ولمشكلة المودعين. وأكيد إقرار القانون هيدا الثاني تبع الفجوة المالية يساعد لأنه يعيد الرقابة والشفافية للنظام المصرفي وبيحد من الاقتصاد النقدي، وإنما يبقى غير كافي للكلام عن موضوع مجموعة العمل المالي واللائحة السوداء، لأن المشكلة هناك هي بموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتسلح، وبالتالي المطلوب بهيدا المجال هو تعزيز فعالية التحقيقات بتبييض الأموال، تحسين الرقابة على المؤسسات المالية وحتى غير المالية، معالجة موضوع الشركات، تعزيز موضوع العقوبات، وكمان تطبيق القوانين تطبيق فعلي وليس فقط إقرارا.
4: أقرت الحكومة زيادات على رواتب موظفي القطاع العام بمفعول رجعي مقسط، هذه الزيادة على قلتها تكلفتها عالية وتتعارض مع شروط صندوق النقد، ألا تعرض لبنان للخطر من ناحية اللائحة السوداء، ومن سيدفع كلفة هذه الزيادة؟
10: إذا منطلع من بعيد منشوف أنه هناك زيادات مستحقة للموظفي القطاع العام لأن الرواتب هي واطية كتير، وإنما كمان لازم نشوف أنه القطاع العام هو مشكلة المشاكل في لبنان، لأنه القطاع العام هو قطاع عام دون إنتاجية ودون إصلاح، وما حدا عم بيسترجي بصراحة يحط الإصبع على الجرح لحتى يعطي الحق للي بيستحقه ويعاقب يلي ما بيستحق. عمليا التمويل خاصة لزيادات هيك هالقد كبيرة بده يجي أو من الضرائب أو من تحسين الجباية يلي ما بيقدر يعملها القطاع العام نفسه لأنه ما عنده مؤشر إنتاجية وقاتله الفساد، أو من العجز

0: المتزنين عبر زيادة الضرائب وعبر زيادة التضخم يلي بده يرجع يأكل بمحل معين هذه الزيادات. عم نرجع نعلق بالحلقة المفرغة هي نفسها كرمال هيك نقطة الانطلاق في السؤال الأول وفي السؤال الثاني هو سياسي وهو إرساء دولة القانون وتحقيق العدالة في كل الملفات لا سيما في موضوع تبييض الأموال وفي موضوع القطاع العام كرمال نقدر نوصل لبلد منتج لبلد اليوم بعيد عن المشاكل ولبلد فيه من اللبنانيين وغير اللبنانيين يعيشوا فيه ويستثمروا فيه بطريقة صحيحة ومستدامة.
1: قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته عن الجرائم المنسوبة إليه في سوريا، وجاء القرار استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية لعام 1951 بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا.
2: من جهة ثانية علمت الشرق الأوسط أن جهاز الأمن العام اللبناني قد بدأ إجراءات قانونية لإلغاء الوثائق الأمنية التي تشمل أكثر من 600,000 سوري وتمنع دخولهم إلى البلاد منذ سنوات بسبب كسر الإقامة والسماح لهم بالعودة بصورة شرعية وفق ضوابط قانونية محددة.
1: يعقد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مؤتمرا صحافيا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في حضور نقيبي الصحافة والمحررين يتناول فيه قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وأضاف في منشور على تروث سوشيال إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مؤكدا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. في المقابل قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن المضيق سيظل مغلقا حتى تنفذ واشنطن شروط الاتفاق المؤقت في مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف التهديدات والعمليات العسكرية.
2: في سوريا يتصاعد صراع النفوذ بين تركيا وإسرائيل، وبعد الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية تركية مشتركة مع الجيش السوري في قاعدة أبو الظهر الجوية أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرج المطار المهجور وألحق به أضرارا من دون وقوع إصابات بشرية. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن سوريا كادت تخرق التفاهمات الأمنية من خلال السماح بانتشار قوات تركية قرب حلب ما يشكل تهديدا لأمن إسرائيل. وردا قالت الرئاسة التركية إن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة التعاون مع حكومة دمشق من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.
1: في الغضون نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس، وكشف مسؤول أمريكي عن أن سوريا ضغطت منذ فترة لتنفيذ اتفاق مع أمريكا وإسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مشترك في الأردن. المبعوث الأمريكي توم باراك قال لوكالة رويترز إنه لم يتم تحذير تركيا من الضربات الإسرائيلية على سوريا. وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب والحرارة تتراوح ساحلا بين 24 و31 درجة.
2: ختاما تذكير بالعناوين: الجنوب على فوهة التصعيد، إسرائيل تتمسك بالاحتلال وتستهدف علي طاهر، وحزب الله يرفض التسليم للجيش. المفاوضات أمام الاختبار الأصعب، لا تقدم في الانسحاب والوساطات تحاول كسر الجمود. تحذير أممي من انفلات الوضع، غارات إسرائيلية وتصعيد يهدد الاستقرار الهش. إسرائيل تفتح جبهة سوريا، غارات على أبو ظهور ورسالة صدام مع النفوذ التركي. واشنطن وطهران في سباق مع الوقت، أي مسار للتفاهم وأي تداعيات على لبنان والمنطقة؟
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لترو 200 ملي $2.70، شامبو سان سيلك 600 ملي $2.90.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: لك شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
5: في موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ربيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعونا بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الورد والياسمين. بحييكم بهالنهار جديد، اليوم الأربعاء 19 آب 2026. بحيي كل يلي عم يسمعوني بهالوقت على فنجان قهوة أو على الطريق، يلي رايح على شغله وعم بفكر بيمشي ريعه بهالنهار، أو يلي بعده مفرس وانطلق بمشوار جديد. وتحية خاصة للمغتربين يلي بلشوا يودعونا شوي شوي مع قرب انتهاء هالصيفية.
2: وبحي

يعني كتير حلو انه رجعنا شفنا عجقة مغتربين رغم كل الظروف والحرب يلي عشناها خصوصا بالأشهر الماضية, ويعني بعدها ما رأيت وظهرت الأعراس يلي من بعد ما كان التغى كتير أعراس أول الصيفية رجعنا عجقت وهيك رجعنا شفنا أعراس بكل المناطق وكتار من المغتربين إجوا يحضروا هالأعراس. بدي أقول شغلة هيك لفتتني اليوم على السوشيال ميديا, أحد الإنفلونسر عم بيعلق أنه عم بيشوف هالأعراس وعم يحضر إن كان عم بيشارك فيها أو عم بيشوفها على السوشيال ميديا, ولفتته ظاهرة وأنا كمان هيك ويمكن كتار منكم لفتتكم أنه صرنا نشوف العريس عم يبكي بس توصل العروس. فكان عم بيعلق أنه إيه عشو عم تبكي, أنه تفاجأت شفت العروس بالفستان الأبيض أو عم تبكي شو ناطرك بعد العرس. وبيخبرنا هالإنفلونسر إنه هو إيه بكي من بعد شهرين لما راح على وش وشاف شو طلع له بالليز دو مارياج وعمل مقارنة شو حاط التكاليف على هالعرس, فهون بكي هو ومرته.

0: على خد
1: هلا بزهرة الأعراس صارت كتير لافتة، زهرة البزخ والاستعراض يلي منشوفه بهالأعراس، وكل عرس منحضره منشوف العرس اللي بعده تفوق عليه. هلا كتير حلو هالبزخ يلي عم نشوفه، بس السؤال الكبير انه من بعد العرس بس تروح السكرة وتجي الفكرة ويفكروا بيها الديون، هالعرسين يلي ببلشوا حياتهم هيك بيوفوا ديون هالعرس شو بيصير؟ يعني دايما بسأل انه حلو الفرح، بس انه مش مضطرين العرسين يصرفوا اكتر من قدرتهم كرمال تيقولوا الناس انه اف هالعرس كان كتير في بزخ. ودايما لازم نتذكر انه الزواج هو بداية حياة مش نهار عرس تنستعرض، وحلو كتير انه هالعرسين يفوتوا على حياتهم جديدة مرتاحين، ما يكونوا بلشين حياتهم بديون تيوفوا كلفة ليلة واحدة.
2: لا

0: يلي بحب يتصل فينا يعطي رأيه بحيلا موضوع بياخد اتصالاتكم على 0454-55352 أو واتساب على 03-00-0933. وأول رسالة من الست عصمت. صباح الخير يا عصمت.
1: صباح الصوت الملائكة، يسعد لي صباحك يا رب. أنا بدي أطرح ظاهرة غريبة ومخيفة. بنت قرابتنا قبل ما تتجوز قامت رحمة مشان ما تجيب أولاد، وكتار منعرفهم من الصبايا تجوزوا عم بيربوا كلاب وبسينات وما بدون يجيبوا أولاد. نحنا منعرف بكوريا الجنوبية والصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا معدل الخصوبة متدني لدرجة ما في أطفال، عم يرفضوا يجيبوا أولاد. يعني الغريزة اللي حطها الله بالمرأة، غريزة الأمومة، ما في أجمل من هيك. إذا كان بدهم النساء ما يجيبوا أولاد ما في حياة، يعني إلغاء الحياة البشرية. موضوع كبير وما بيسع الوقت لنناقشه، بس يا ريت تتناولي ندى حبيبة قلبي بعتقل بطرحه ومعالجته وطرح أسبابه ومعالجته. يعطيك ألف عافية، الله يستر.
0: والله معك حق، موضوع كتير مهم، ومثل ما قلتي هيدا الموضوع هالزهرة صرنا حتى عم نشوفها بلبنان. يعني صرنا عم نشوف انه موضوع الانجاب صار خيار مؤجل عند العرسين، واحيانا كتير صار مرفوض. فهون السؤال شو بده يصير بمجتمعاتنا؟ هلا اكيد موضوع الانجاب هو قرار شخصي، قرار بيرجع للزوجين، ولكن بنفس الوقت موضوع تراجع الولادات بشكل تحدي ديموغرافي كتير كبير، ولازم نبلش نفكر فيه قبل ما يتحول الى مشكله مستعصيه.

صباح الخير، معك إدغام الأشرفية. أنا بدي أدور نقطة مهمة كتير، هو سلاح المتفلت عم نشوفه بكل المناطق اللبنانية. بقى هالنواب كل واحد معاه شو $5,000 يعملوا قانون، شو ناطرين؟ ما عم بفهم. عالم تقتل بعضها وتتعصب وتقط بالأعصاب، ما بيصير هيك. يعطيك ألف عافية.

0: أخ على السلاح المتفلت يا إدغار، وأخ على هالوجع من هالسلاح يلي ما بتعرف كيف بيتصيد شبابنا، وبعده وجع حادثة أرطبة من كم يوم، جرح كبير وما اندمل.
1: سكر محلي يا مشيري، والله ما مليت وقتي ما حسيت يا حبيبة.
2: بونجور، كيفك؟ أنا بدي أقول الله يهني كل العالم أكيد، بس في سؤال بدنا نسأله، هل يا ترى بما أنه ما في كرودة وما في إسكان والوضع شوي دائر بلبنان، هل يا ترى رجعت العالم تقتنع أنه فكرة الأجار هي هلأ مناسبة للجازة؟
0: أجار شو؟ يستأجروا شقق يعني ولا أجار شو؟ ما فهمت.
3: لا بيل ترانسبير
4: بونجور لدى. في ظاهرة بإذاعة صوت كل لبنان مش كتير عم بفهمها، إذا فيك تساعديني إن افهمها، لأنه عم بحطوا دعايات على ضد الكلام يلي هو كلام الكراهية، ضد كلام الكراهية، ودغري من بعد الدعاية ضد كلام الكراهية بحطوا غنية توني كيوين إن شاء الله تموت إن شاء الله تموت، بقى انه هيدي ان شاء الله تموت شو وضعها او ما بعرف يعني، او يعني في شيء مش عم بفهمه. ميرسي.
0: هلا خطاب الكراهية هو حملة على كل وسائل الإعلام، بتعرف قد ما صار فيها التشنج بهالبلد، وخصوصا قد ما عم تلعب دور وسائل الإعلام بهالموضوع. فوزارة الإعلام مع جمعيات متعددة عم بتقوم بهالحملة، بس مر قلنا إياها غنية توني كوين، يعني هي تحبب إن شاء الله تموت من باب التحبب مش مقصود.

0: بنسمع روي. اكيد عم يحكي عن المصارف.
1: بونجور ست ندى. اليوم ما بدي احكي شيء لا خصو السياسة ولا خصو بالمصارف. بس ما حق
0: بخاطني روي.
1: اغنية توني كوين انه منا حلوين كلماتها ابدا يعني ما في شو مبسوطين فيها. وبس انا بدي لك في اغنية حدا سمعتها امبارح فكرت انا وائل الزغبي منزلة شيء اسمها البنت المطيعة. طلعت حدا اسمها سارة نجام كثير حلو صوتها. اذا عنده اياها الدي جي سمعنا اياها.
0: عندك اياها يا كريستيان؟ يلا راح يفتش لك عليها وتسمعها.

0: صباح الخير يا أحلى وأطيب وأجمل وأنزه صوت بنسمعه هيك بيتحسن نهارنا. صباح وست ندى. لكي بدي لك شغلي، أنا زلمة مطلق من 13 سنة ونفسي استهدي على شي بنت حلال. إذا في حدا عم يسمع على صوت كل لبنان هيدا النداء وبدو يكون زواج طاهر ونظيف، أنا جاهز.
1: أعطينا مواصفاتك، خبرنا عنك أكثر تنشوف. يلا بنعمل هلأ نية هيك، نفتح موضوع الزواج وبنشوف إذا في هيك عروس جاهزة. أول شي عرفنا على اسمك، شو بتعمل؟ صباح الخير بوب خوري.

0: وشو في بصبحيتنا لليوم؟
1: صبحية ندى.
0: قرار إقفال 3 مزارع بمحيط المطار، هل مشكلة الروائح الكريهة ومخاطر الطيور على حركة الطيران رح توصل لحل؟ رح نحكي عن هالموضوع مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. شيفنينغ هي منحة بريطانية للمرة الثانية عم تفتح بوابة للشباب اللبناني، التفاصيل مع عبير برير. والفيتامينات والسابلمنتس، هل فعلا نحتاج لإلون وشو الكمية المطلوبة؟ هالموضوع رح نحكيه مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين. مثل العادة كاذب مش كاذب، محمود غزيل، موجز الفلك، الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة. باخد بعد واتساب. يا
2: صباح الخير استاذة، سعد صباحي، نهارك سعيد، وصباح المستمعين. حبينا نصبحكم ونصبحك يا استاذة. ركزوا مع الاستاذة، ركزوا، شو بدكم بالمشاكل، ركزوا بس، استمتعوا بهالصوت الحلو واستمتعوا بالاستاذة ندى، تستاهلي كل خير يا استاذة، ويسعد صباحك وصباح رين وصباح محمود الأحمدي مع حفظ الألقاب. نهاركم سعيد جميعا. استاذنا الكريم، مالك الا رين تساعدك بهذا الموضوع؟
0: رين تفتش له عروس.
2: مالك الا رين تساعدك بهذا الموضوع.
0: وينك يا رين اليوم؟ ما سمعنا صوتك.

بونجور مدام دادا، بونجور. بدي اقول لك انا امبارح قريت انه في مزارع بيبقى سكروها بحس ما كانت مواصفاتها مظبوطه، ما عم يستعملوا الحليب المظبوط، عم يستعملوا اشياء بديله. بس بدي اعرف ليش ما بيقولوا اساميهم تنبطل نجيب، نحن كنا عم نجيب على طول لبنه ولبن وهيك، بس بدي نعرف ليش ما بيقولوا اساميهم تالناس تعرف ليه عالتخبي. بونجورني إليك للكل.

0: أف مع الأعلان بنسمع محمود الأحمدية.
1: جون ندى، بونجور المستمعين الكرام. والله يمكن بهالدنيا كلها أهم شيء صحته بهالحياة الواحد، وكنت سعيد كتير بالقرارات طلعت أخيرا بحق بحدود 40 شخص بيستوردوا أدوية تحت عنوان عدم صلاحية الأدوية وخلاص صلاحيتها. ما بدي فوت كتير بهالموضوع، بس بدي هني الجهة اللي طلعت بهالقرار، لذلك فتحت لي نفسي أحكي عن تجربة شخصية. أحد المراهم اللي معود عليه من 20 سنة تقريبا، وقت في عندي بأسفل الظهر على الميل اليمين دائما في مرهم معين بريحني لما أحط على هذا. بكل أسف المرة هي دي أسبوع بأكمله، يوميا مرة مرتين ثلاثة ولا كان ينفعني. أنا قلت ممكن يكون في شيء تاني، فكرت بالطبيب دغري، ولكن خطر على بالي إني أخذ من صيدلية موثوق فيها صديقنا، أخذت منه ما راح أسميه الدواء بعدين، أنت رأينا راح نسميه، أخذت منه نفس الدواء نفس المرهم، ولكن الفرق إنه هيدا علبته ما فيها ورقة الداخلية اللي هي بتشرح كل شيء، هيدا لا، هيدا بتحسي إنه أوريجينال ومظبوط. والله دهنتين ثلاثة كنت مرتاح جدا، وحسيت إنه هذا نفس الدواء اللي كنت استعمله على طول. كل شيء بكتر بقليك إنه يراعوا ضميرهم مستوردي الأدوية، مش عم نشمل الكل، دايما دايما يمكن أغلبية الساحقة ممتازة، بس في جزء معين عم بيدمر كل شيء، لأنه تدمير الدواء بيدمر الصحة. شكرا جزيلا، وبعتذر عن الإيطالي. محمود أحمدي،
0: سلامة قلبك يا محمود. وبدي أقول بعد شغلة إنه في مشكلة كتير كبيرة، هي فضيحة تهريب الأدوية يلي بعدها مستمرة، ومثل ما بنعرف في شبكات عم تتلاحق، ولكن بعده هالموضوع ما انحسم. منتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل حلقتنا.
2: صبحية ندى. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تعنايل لتر $4.70 جالون مي 10 لتر $0.70.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد التطورات الجنوبية، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في بلدة حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حاريص. أبدت الأستاذة في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية ليلى نقول خشيتها من مزيد من التصعيد الإسرائيلي كلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية يحتاجها بنيامين نتنياهو لمصالح انتخابية، لافتة إلى أن الإسرائيلي لن يسمح بتقييد حرية حركته العسكرية في جنوب لبنان، حيث يسعى إلى التمدد واحتلال مواقع جديدة من دون أن يمنعه أحد، وهو ما حصل في علي الطاهر حيث قام بالتصعيد والاعتداء على المدنيين وتهجيرهم إثر تصدي حزب الله له. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشارت نقول إلى أن الإسرائيلي قد يتذرع بأي حدث للعودة إلى التصعيد في الجنوب في أوائل تشرين الأول لمصلحة انتخابية، وقالت نخشى أن ترامب سيسمح لنتنياهو بذلك طالما لا تقترب إسرائيل على إيران بما يضر بالمصلحة الأمريكية. يعقد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مؤتمرا صحفيا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في حضور نقيبي الصحافة والمحررين، يتناول فيه قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه. شدد الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر على وجوب إقرار قانون الفجوة المالية وعدم الاكتفاء بتعديل قانون إصلاح المصارف من أجل المضي قدما نحو حل لمشكلة المصارف ومشكلة المودعين، موضحا أن إقرار قانون الفجوة يساعد على إعادة الرقابة وشفافية في النظام المصرفي والحد من الاقتصاد النقدي، ويبقى ذلك غير كاف للحديث عن مجموعة العمل المالي واللائحة السوداء، وبالتالي المطلوب تعزيز فعالية التحقيقات في تبييض الأموال وتحسين الرقابة على المؤسسات المالية وتعزيز العقوبات وتطبيق فعلي للقوانين. خاطر وفي حديث إلى صوت كل لبنان أكد أن رواتب موظفي القطاع العام مستحقة، لكن المشكلة أن هذا القطاع من دون إنتاج وإصلاح، لذا فإن تمويل هذه الزيادة تتطلب تحسين الجباية أو زيادة الضرائب، شارحا أن الزيادة بحد ذاتها لا تتعارض مع صندوق النقد الدولي، إنما المشكلة تكمن في مصدر التمويل الذي سيرفع العجز بسبب التهرب الضريبي. من هنا دعا خاطر إلى إرساء دولة القانون وتحقيق العدالة في كل الملفات، لاسيما تبييض الأموال والقطاع العام، وصولا إلى بلد منتج.
4: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أورد التلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي أسر مواطنين بعد توغله في بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة. نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران. كشف مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية لفوكس نيوز أن واشنطن تفاوض شركات جديدة لإنتاج صواريخ كروز بكلفة منخفضة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبو حبش لوقية بدولار وتسعين سنت.
1: صبحية ندى
2: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان، وتحية لكل يلي انضموا لنا على صبحيتنا، تحية خاصة لأبو يوسف.
3: وبعدين استندى إن شاء الله تموتي هاي من سعد صباحك استندى. بالنسبة للأغنية تبع توني كوان اللي في مش عاجبينهم، في بعض الأشخاص مش عاجبينها، هي أغنية يعني أنا من وجهة نظر الخاص، يعني كل واحد عنده وجهة نظر، من وجهة نظر الخاص ما فيها شيء أبدا، وهي مش قصة إن شاء الله تموتي وهيك، يعني لا، هي أغنية إن للفرح بس، هو إذا ما بتعملي هيك إن شاء الله تموتي، مثلا إذا ما بتحبين إن شاء الله تموتي مثلا أو هيك يعني. فأغنية من ما فيها شيء أبدا، ما فيها أي انتقادات أبدا إذا تمعنوا بالكلمات مزبوط. وبعدين توني كوين زلمة محترم وزلمة مطرب مشهور وزلمة أكيد ما هينقي كلماته هبط أبدا. فتحياتي لكم وتحياتي لمطرب توني كوان، نوع الدلع، عرفت كيف؟ هاي من نوع الدلع، يعني إذا بتشوفيه كيف يقولها، من نوع الدلع ومن نوع الدلال. أوكي، في ناس غنت للحمير وناس غنت لمؤاخذة،
2: ونحن كمان من بدورنا بنوجه تحية لتوني كوان ولكل الأغاني اللي بيعملها.

0: صباح وستنا يعني اعطيك المواصفات كثير على العيون، العيون عسليات.
1: عم نحكي هلا مع العريس اسفنعي. اللي عم يطلب عروس
0: حنطاوي الطول 164، كانوا عيطولي جون، عيطولي جون ترافولتا، مع انه من عشاق جورج مايكل، بعشق أغنية كيرلوس ويسبرير بالسمعين اياها، والعمر فوق 50 اكيد، وبعد الحمد لله
1: شبوبية.
0: يعني هي اللي بدها توافي حتكون سعيدة بإذن واحد أحد، حتكون هنية جدا جدا جدا، لأن أنا بحب النسوان كتير وبحترم المرأة، والدنيا جمال وجمال الدنيا امرأة. مرسي لك يا ست ندى، مرسي لكل صوت لبنان.
1: هيدي المواصفات الموجودة، يلا أي عروس بتحس حالها أنه ممكن تلاقي هالمواصفات بفتى أحلامها؟ الشاب بده يتجوز.

0: مرة جديدة السفارة البريطانية بلبنان بتفتح باب التقديم لمنحة شيفينينغ للسنة للعام الدراسي 2027-2028، وهيدي المنحة ممولة بالكامل للبنانية والفلسطينية المقيمين بلبنان، وما بتحدد تخصص معين، الباب مفتوح قدام كل حدا عنده طموح وعم بفكر انه يكون عنده مجال يتخصص ببريطانيا. شو بتقدم هالمنحة؟ شو هي الشروط؟ وكيف بيتم اختيار المرشحين؟ رح نحكي عن هالموضوع مع مسؤولة برنامج منح تشيفنينغ بالسفارة البريطانية عبير برير. صباح الخير عبير. عبير عم تسمعينا؟
1: صباح الخير ندى، لقلك ولمستمعيني.
0: عبير، للمرة الثانية السفارة البريطانية عم تفتح باب التقديم لهالمنحة، خبرينا السنة شو هي الشروط، شو بيميزها عن السنة الماضية، ولأي متى باب التقديم بعده مفتوح؟
1: تمام. فإذا منحة تشيفنينغ صار لها أكثر من 40 سنة موجودة، هي بتمولها الحكومة البريطانية. هو برنامج منح بدهم يحصلوا على دراسات العليا بالمملكة المتحدة، والماستر هي سنة كاملة، طبعا سنة مكثفة، يعني مشان هيك أكترية الماستر ببريطانيا لمدة سنة، وبيقدروا يقدموا على أكثر من 150 جامعة بالمملكة المتحدة. وطبعا هو أونلاين بروسس، يعني فتح باب الطلبات بخمسة آب وبيسكر في 26 الأول. أوكي. ومثل كل سنة يعني نحن عم نفتش على أشخاص متفوقين، أشخاص عندهم صنع قرار، عندهم قيادة، عندهم رؤية واضحة ليساهموا بالتغيير ببلدهم. فهي دائما أنا بقول أنه مش one way ticket، هذه المنحة لازم تروحي على بريطانيا طبعا في المهارات وبتعملي صداقات وبتعملي network، والأهم من هيك أنه لازم بس تخلصي ترجعي على بلدك لتقدري تهمي أكيد بتغيير إيجابي بالاختصاص اللي أنت عملتيه.
0: أول شيء خلينا نعرف شو الشروط تحديداً يلي لازم تكون متوفرة بالمرشح، يعني شو لازم يكون دارس، وأي اختصاصات ممكن يقدر يعمل فيها هالماستر.
1: نعم، الاختصاصات مفتوحة ندى، هو أونلاين أبليكيشن، فبس يفوتوا على achieving.org بفوتوا بحطوا هن شو الاختصاص اللي بدهم يعملوه، لازم هي تكون لمدة سنة واحدة. بقى في على الويب سايت في دروب داون منيو، بحطوا الجامعة، بحطوا اسم الكورس، إذا طلع يعني بيقدروا يقدموا عليه لهذا البرنامج ليقدروا كرمال الماستر. يعني طبعا هلا في عدة شروط، بس من الشروط الأساسية إنه لازم يكون الشخص اللي بده يقدم لازم يكون خلص عنده شهادة جامعية undergraduate degree، ومن بعدها من بعد ما يكون تخرج بال undergraduate degree يكون عنده سنتين خبرة عملية، so work experience. وأصلا نحكي سنتين، في كتير ناس بتفكر إنه لازم يكون بالاختصاص اللي درسوه أو لازم يكون شيء بالاختصاص اللي بده يروحوا يعملوا فيه الماستر، مش ضروري، مهم هم بس يكون عندهم ما يعادل 2800 ساعة تطوع، يعني volunteering كمان بينحسب، كل هالأمور بتنحسب، تنعاد ساعات من العمل. وطبعا أكيد بس يقدموا على الجامعة، هم on parallel بدهم يقدموا على الجامعة ببريطانيا بالمملكة المتحدة، فهن لازم أكيد achieving ما بيتطلب امتحان الأيل، بس طبعا الجامعة بتطلبه، فأكيد هو لازم الشخص يجي قبول من الجامعة. والتشيفنينغ بروسيس لحالة مستقلة، بيكون عبى أبليكيشن، بس في عنده أربعة أسايز لازم يعبيهم، يحكي عن ليدرشيب، يحكي عن النتورك، سوري عم فرق كلمات بالإنجليزي، عن شبكة العلاقات اللي عندهم إياها، يحكي عن بس يروحوا على ويرجعوا شو البلان، شو حابين يعملوا
0: بس يرجعوا على لبنان
1: ليقدروا يفيدوا بلدهم باختصاصهم.
0: هلأ هو الأكيد أنه مفروض يرجع على لبنان، ما يضلوا ببريطانيا، ما عندهم opportunity أنه يضلوا ببريطانيا.
1: صحيح.
0: بس هل في أفضلية لجامعات معينة بلبنان، لخريجي جامعات معينة بلبنان أنه يكون عندهم هالمنحة يحصلوا على هالمنحة؟
1: أبداً ما في. عندنا تلاميذ من الجامعة اللبنانية، عندنا تلاميذ من الإزاك، من أيوبي، الأيو، راحوا على هذه المنحة.
0: طيب هل في عمر محدد للشباب يلي لازم يقدموا على هالمنحة؟
1: كمان اي حلو السؤال، ما في عمر محدد ندى، ما في، مفتوحة مفتوحة، ما في عمر محدد.
0: ولو كانوا كبار بالسن وقرروا يرجعوا،
1: في شخص يكون 50 60 ما في عمر محدد.
0: في وصاية؟
1: سوري ندى ما سمعت.
0: عم قول في واسطة؟
1: لا اكيد ما في واسطة. هذا البروسس ندى، بس بتقدم الطلبات اول شيء كلها بتروح باليوكي بالتشيفنينج عن تشيفنينج سكرتاريا، في 2 كوميتيز بيقروا كل الابلكيشنز وبيعطوا علامات، بعدين بيبعثوا لنا، بيبعثوا طبعا هي موجود هيدي المنحه ب 160 بلد بالعالم يعني بسفاراتنا، بيبعثوا الليست لعنا نحن بنرجع كمان بنقراهم نعطي علامات، وبعدين طبعا نطلب نعمل انترفيو مع عدد معين، الانترفيو بانل بتتألف من 3 أشخاص على طول وعهالأساس وvery transparent process.
0: ومفروض يكون يلي عم يتقدم على هالمنحة يكون متفوق يعني عنده علامات عالية.
1: في مختلف ندى، في ناس عنده علامات عالية وعنده leadership skills كمان، أكيد هول الأشخاص ندعيهم. في أشخاص يمكن الجي بي اي ما يكون كتير عالي، بس بالابليكيشن تبعولهم بيّن انه هم اشخاص يو صنع قرار، اشخاص عندهم ليدرشيب سكيل، كمان هالاشخاص بتندعى على الانترفيو. ومش مش ضروره بالذات بس يكون الجي بي اي عالي.
0: طيب اذا عندهم خبره كتير قويه يعني وعلاماتهم منا كتير عاليه كمان بيكون عندهم اوبورتونيتي انه ينقبلوا.
1: صحيح.
0: والتكاليف المادية على خلال هالسنة كلها على حساب السفارة، على حساب هيدا البروغرام.
1: مظبوط، حساب البرنامج. صح، fully funded scholarship
0: 100%. إذا الشخص اللي قدم على المنحة وانقبل وراح على بريطانيا وكان عنده صحله فرصة عمل ببريطانيا، هل بحق له يشتغل؟
1: لا ما بحق له ندى، من ضمن الشروط الأساسية لازم الشخص يروح يخلص يعمل الماستر ويرجع مينيموم 2 على بلده.
0: وبعد سؤال، قد ايه عدد الاشخاص يلي رح ينقبلوا؟
1: هلا يعني بيتراوح العدد ندى حسب البادجت كل سنه، يعني في سنين بعثنا 19 تلميذ، في سنين يعني بيتراوح
0: اللبنانيه محدد العدد مناصفي بين اللبنانيه والفلسطينيه الموجودين بلبنان.
1: لا هو العدد، لا هو اكثر يعني، هو ما في منصف صراحه، ما في يعني، هو بس لانه البرنامج الفلسطيني المقيمين بلبنان بحق لهم يقدموا يعني، بس دائما لا بتتاخذ الاولويه للي عمل يعني اخذ علامات عاليه وبالانترفيو بالابلكيشن. يعني ممكن كثير يكونوا كلهم لبنانيه، ممكن كثير يكون في كم طالب 2 فلسطينية،
0: وما في كوتا
1: يعني.
0: طيب شو النصيحة اللي بتعطيها للشباب لما يوقعوا بغلط معين لما بيفوتوا على الابليكيشن تيقدموا على هالمنحة؟
1: سوري ندى فيك ترجع تعيد.
0: عم قول شو بتنصح الشباب يلي بدهم يقدموا على هالمنحة، الغلط يلي لازم يتجنبوه، وشو بتنصحيهم لا يقدروا ينجحوا بهالاختبار ويكون عندهم حظ يستفيدوا من هالمنحة؟
1: نعم، يعني بنصحهم على achievement.org وعلى حتى على UK in Lebanon social media، دائما نحن بنحط في top tips كرمال يقدموا الابليكيشن، كرمال كيف يعبوا الابليكيشن. كثير مهم انه ما يستعينوا بتشات جي بي تي وهالاشياء، يعني يكون هم يعني يكونوا صادقين ويكون very genuine. نحن ما عم نفتش على كلمات كبيرة بالابليكيشن أو إشياء to attract يعني الشخص اللي عم يقرأ، يعني المهم يكون يعني الاختصاص بهالشخص، المهم يكون عنده خبرة بهالاختصاص. أوقات بيجينا أشخاص بدهم يعملوا ماستر بس ما عندهم يعني ولا خبرة بهالمجال، والأندرغراجويت ديجري تبعيتهم عاملين شيء تاني يعني، فبهنا يكون هالشخص متأكد إنه هيدي هي الماستر اللي بده يعملها ويجاوب، يعني يعطي examples

0: يقدر يقدمه كل سنة.
1: خلينا نذكر قبل ما نختم، أي متى بتخلص مهلة التقديم؟
0: نعم، مهلة التقديم بتخلص بستة تشرين الأول، وكل المعلومات موجودة على موقع achievening.org.
1: وأي متى بتبلغوا بالنتائج؟
0: النتائج هي البروسس تاخد 9 أشهر بقى، يعني اللي بيقدم هلأ لجون سنة الجاي لتموز 2027 لا يعرفوا
1: بيتسجلوا بال 2027-2028. 100%
0: صحيح.
1: عبير برير، مسؤولة برنامج تشيفنينج أنا بالسفارة البريطانية، بدي أشكرك على هالإضاءة.
0: Thank you ندى. ندى بس بدي زيد كلمة أخيرة إذا ممكن.
1: تفضلي.
0: في غير التشيفنينج سكولرشيب، غير منحة الدراسات الماسترز، في شيء اسمه زمالة التشيفنينج اللي هي فيلوشيب، كمان موجودة على الويب سايت.
1: شو يعني؟
0: هي هلدي منا ماستر، هي بروحوا بيدرسوا بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية. هيدي فرصة لأكاديميين أو مهنيين بنص مسيرتهم المهنية يعملوا 5 أشهر من البحث مستقل بجامعة أكسفورد مع التركيز على الإسلام والمجتمعات الإسلامية.
1: شو الشروط؟
0: نفس الشيء ديدلاين بستة تشرين الأول.
1: بس فينا نعرف شو الشروط للي بدو يقدم عليها؟
0: نفس الشروط ندى، في application، في 4 essays بدهم يعني يحضرون يعني ليقدموا الابليكيشن.
1: اوكي، شكرا على هالإضاءة، مسؤولة برنامج منح تشيفنينج بالسفارة البريطانية عبير برير.

وبننتقل إلى النشرة بعد النشرة وعناوين الصحف وأسرارها. عناوين ثلاث صحف صادرة اليوم بلش بالجمهورية. احتلال علي الطاهر ناخب نتنياهو الأبرز، تقدم كليرفيلد بمفاوضات روما للأسرى والحدود. بنداء الوطن مناورة خطرة للحزب في علي الطاهر ونتنياهو ينتظر الفرصة. في النهار تحركات دبلوماسية مكثفة تملأ انتظار المفاوضات، تحذير أممي ولقاءات روما حول إجراءات ميدانية. ومن العناوين إلى الأسرار، في أسرار النهار تبرز ظاهرة قيام منصات إعلامية جديدة في لبنان بشكل أسبوعي بعدما نجحت في استقطاب متابعين أكثر من المواقع الإلكترونية بحسب دراسة استطلاع آراء الناس. أيضا في أسرار النهار تعد جهة إغاثية حكومية المواطنين بمساعدات مالية للترميم وإعادة الأعمار قبل نهاية أيلول المقبل وفق ما يردده الأهالي في القرى، في حين أن لا مؤشرات حقيقية تشير إلى ذلك في ظل غياب التمويل اللازم من الترية اللبنانية. إلى الجمهورية، يقال إن قردا دوليا للتحول الرقمي في الإدارات الرسمية لن يقتصر على رقمنة المعاملات بل سيضع قواعد جديدة لتبادل البيانات والهوية والتوقيع الإلكتروني بين عدد هائل من الإدارات. أيضا في الجمهورية، تتجه صيغة جديد لرسوم ستضعها الدولة إلى تجنب تحميل السلع الأساسية أعباء إضافية بعد تدخل مسؤول كبير ووزيرة ووزير بحقيبة سيادية لأول مرة. في صحيفة اللواء، تهتم جهات حقوقية بالسعي لمعرفة من هو القاضي الذي أخرج من القضاء بقرار من الوزير في ضوء تقرير الهيئة القضائية المعنية. إلى المواقع الإلكترونية، علم ليبانون فايلز أن شخصية غربية طلبت أخيرا من مرجعية رئاسية إنهاء مهام مسؤول كبير، إلا أنها لم تتلقى حتى الآن أي إشارة إيجابية في هذا الاتجاه.

0: وأخيرا في لبنان ديبيت يفهم من تقاطع الحركة الرئاسية مع الحاجة إلى ضبط الجبهة الجنوبية أن بيروت تبحث عن قنوات إقليمية غير مباشرة لتخفيف وطأة العامل الإيراني من دون فتح مواجهة معه. ومن هذه الزاوية تبدو أنقرة أكثر من محطة للعلاقات الثنائية بل قناة محتملة لتمرير رسائل والتأثير في طهران ضمن محاولة أوسع لتثبيت الاستقرار في الداخل والجنوب.
1: أوكي.

0: وإلى فقرة التغذية مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين. صرنا نسمع كتير بهالأيام عن السابلمنتس وعن الفيتامينات وقديه لازم ناخد، وهيك صارت كتير تريند الخبرية. في ناس ما بعرف قديه بتاخد بالنهار، بتبقى معايرتهم حتى على الساعة، هلا وقت هيك وهلا وقت هيك، ويمكن بياخدوا هالفيتامينات بدون ما يعرفوا إذا فعلا جسمهم بحاجة لهالفيتامينات ولهالسابلمنت، أو إذا عندهم نقص وضروري ياخدوا. بس السؤال، هل كل جسم بحاجة لمكملات؟ هل في أعمار محددة لازم نبلش بها العمر وناخدها؟ وهل فعلا الفيتامينات بتحمينا، بتقوي مناعتنا وبتعطي الفايدة وبتعطي الغذاء اللي منعوضه عن الأكل العادي والطبيعي؟ رح أحكي عن هالموضوع مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين تنعرف شو يلي ضروري فعلا ناخده وشو بضر، وأي متى بتصير خبرية الفيتامين والسابلمنتس هوس عند الإنسان. صباح الخير راشيل قسطنطين.
1: صباح الخير ندى.
0: راشيل، من خلال خبرتك بتشوفي احيانا في هوس عند الناس بالفيتامينات والسابلمنت؟
1: مزبوط ندى، مثل ما قلت في كتير ناس بفوتوا على الفارماسي بصيروا يشتروا حيلا فيتامين او معدن او سابلمنت بتطلع ببجة، او اذا في حدا نصحها فيها بهدف انه تحسن صحتها من دون ما يكون في حكيم او اخصائي تغذية وصف ليها. فاليوم نحن نحكي عن اهم الفيتامينات والمكملات يلي نحن عن جد انه لازم ناخدها، وهل هي ضرورية للكل، وإذا في مكملات معقول تأذينا إذا أخذناها نحن هيك لخالنا من دون وصفة حكيم. فأول شيء أنا بحب أقوله أنه التغذية هو الأساس، يعني التغذية هي الأساس. نحن بنقدر نحصل على كل احتياجاتنا من الفيتامينات والمعادن من أنه نتبع نظام غذائي متنوع، عشان أنه يكون متنوع، لأنه المكملات منا ضرورية للكل مثل ما الناس بتفكر. هلأ أكيد نحن بحاجة لإلى أي متى؟ إذا كان في عنا نقص، يعني بيّن عنا بفحص الدم أنه في نقص، إذا كان عنا عوارض لهيدا النقص، إذا كانت احتياجاتنا أعلى بفترة معينة مثل ما قلتي، أوقات في أعمار معينة مثل عند كبار السن هن يمكن بحاجة أنه ياخدوا فيتامينات أو معادن زيادة، في عنا فترة الحمل والرضاعة كمان عند المرأة الحبلة أو المرضعة، أو إذا كان في أشخاص عندهم صعوبة أنه يغطوا هالاحتياجات، يعني يمكن عندهم كتير ضغط شغل ما بيقدروا يتناولوا الأكل مزبوط في فترة سفر، يعني أوقات نحن بكون بحاجة أنه نعطي هيك شوية جسمنا هيدا البوش بالمكملات الغذائية، بس هي منا ضرورية أكيد للكل. هلأ في كتير بيسألونا طب شو هي أهم العناصر والفيتامينات اللي نحن لازم ننتبه لها ولازم ناخدها؟ أكيد أنا بحب أحكي عن الفيتامين دي، لأنه نحن مزبوط أنه نحن بلد مشمس وبنتعرض للشمس، بس عم بيكون عندنا مشكلة بالجين أنه نحن نمتص مزبوط الفيتامين دي. ففي ناس بتسألني الفيتامين دي ما بنقدر ناخدها غير من الشمس؟ مزبوط، هي الأساس الشمس، لأنه موجودة كمان بالأكل بس بدوز واطية مثل الأسماك الدهنية، صمون، سردين، صفار البيض، بس ما بيقدر جسمنا يفبركها إلا عن طريق الشمس. فنحن لازم أول شيء يقول أنه نتعرض ل 15 دقيقة يوميا للشمس، ما نحط يمكن كل الوقت هيدا الإكران يلي كل الناس بتقول لأ لازم ناخد لازم ما نتعرض للشمس ولازم نحط الإكران. أنا بقولهم لازم نتعرض للشمس 15 دقيقة، بس أكيد مش بوقت يكون بيحرق الجلد.
0: بس سؤال هون كمان استطرادي راشيل، سؤال استطرادي، هل صحيح انه الجسم في مناطق معينة بالجسم هي يلي بتفوت بتسحب الفيتامين دي على جسم الانسان، او كل الجسم محل ما تعرضنا بنكون عم نستفيد بالفيتامين؟ يعني انا مرة عم حط كنت اكرام بمحلات معينة على ركبتي مثلا، قال انه الركبة مثلا هي اكتر محل بتسحب الفيتامين، صحيح؟
1: ايه هلا في ايبوتيز كذا ايبوتيز، بس اكثر شيء نحن بنقول انه الايدين الاجرين كمان لازم يتعرضوا للشمس، وحتى الوجه، يعني الناس كتير بتخاف على وجهها وبتحط سان سكرين كرمال تحمي البشره، اكيد مش غلط، بس الوجه والايدين والاجرين وبيتضمنوا كمان الركب، هون مناطق بتسحب الفيتامين دي من الشمس 100%. فنحن بدنا ننتبه انه في كتير عالم يمكن لانه ما عم تتعرض للشمس، يمكن لأنه عندنا مشكلة بالجين، فنحن مش غلط أنه نروح على الفارماسي نجيب فيتامين دي، بس على شرط أن نكون عاملين فحص الدم وشايفين إذا عندنا كتير نقص أو نقص قليل حتى نعرف الدوز اللي نحن لازم نخدم. لانه بدي اقول شغله انه اوقات كثره الفيتامينات كمان بتعمل اعراض جانبيه. يعني كثره الفيتامين دي اذا اخذناها على فترات طويله وكثير بتعمل معين نفس، بتعمل عطش، بتعمل تبول زايد، بصير في عندنا كمان مشاكل ببحث بالكلاوي. فعندنا فيتامينات معينه مثل فيتامين ا اذا اخذناها كمان بكثره بتاذي الكبد، عندنا الزنك اذا اخذناه بكثره بياثر على المناعه وتكوين الدم، المغنيسيوم حتى في كثير عالم بتقول انا حتى نايم بدي اخذ كل يوم مغنيسيوم سبلمنت بصير في عندها اسهال وبصير في عندها مشاكل بالكلاوي. فبدنا ننتبه على طول، نحن مش غلط انه ناخذ سبلمنت تدعم شوي جسمنا تعطينا النشاط، بس بدنا نعرف قديه الدوز، وهيدا كله بيكون متابعة مع حكيم أو أخصائي تغذية أو عن طريق فحص الدم.
0: يعني أساسي نكون نعرف إذا فعلا نحن بحاجة لها الفيتامين
1: بحاجة أو لا. 100% هلأ طيب. كمان الفيتامينات اللي كتير عالم تفيدها هيك على صحة السلامة هي الفيتامين سي. الفيتامين سي مثل ما بنعرف أنها مهمة للمناعة كتير، يعني للناس اللي بيكونوا عاملين جريب دغري بياخدوا فيتامين سي بتنشطنا. مش غلط نحن بناخد تقريبا للألف ميلي جرام يوميا. نحن فينا نكون عم ناخدها عن طريق الحمضيات، الفليفلة، البروكولي، الحامض، إذا نحن كنا منرش حامض مع السلاد، يعني نحن عم ناخد احتياجاتنا، منا بحاجة لدوزات كتير عالية مثل ما الناس بتفكر. كمان فيتامين سي مهمة للكولاجين وبتساعد على امتصاص الحديد. بس لكل العالم يلي بتاخدها كل الوقت على صحة السلامة أنا بقولها تنتبه، لأنه نحن بأكلنا في حمضيات، نحن بالأكل المديتراني، فمنا بحاجة أنه نحن على طول نجيب هاي السبلمنت اللي هي عن طريق حبوب أو فوار من دوبه ومشربه، لأنه أوقات كمان عندها سايد إفكت أنه بتأذي المعدة، لأنه هي بالنهاية أسيد أسكوليك معقولة كمان يزعجنا. فبدنا ننتبه كيف بناخذهم واي اوقات بناخذهم، كمان هيدي كثير مهمه. والاوميجا 3 يعني الناس بتفكر اوميجا 3 منيحه للقلب للدماغ للعيون، اكيد مهمه، بس بالنهايه كمان اذا زادت عن حدها معقول تعملنا سايد افكت. نحن بنقول لهم على طول ارجعوا للتغذيه المتوازنه، يعني كله اسماك، في عنا السردين، عنا الصومون بيعطونا الاوميجا 3، الجوز، بذر الكتان، مكسرات. اذا كل يوم اخذنا كمشه مكسرات نحن بنكون عم نغطي الأوميجا 3، بنكون عم نغطي الحديد، المغنيسيوم، يعني في كتير قصص بالمأكولات نحن نقدر نحن نغطيها. فما ضروري نكون عم نلجأ للفارماسي حتى نشتري كل هولي السابلمنت. هلأ في شغلة في عالم كتير بحب ركز عليها هيدي النقطة، بتجيب ملتي فيتامين، ملتي فيتامين فيه من كل شيء، وبتاخد على جنب فيتامينات، فهون بتكون عم تتخطى الكمية أو الجرعة يلي لازم تكون عم تاخدها. فبدها تنتبه انه اذا واحد عم ياخد ملتي فيتامين يعني فيه من كل شيء، ما يكون عم ياخد على جنب فيتامينات بدوزات عالية، لانه بصيروا اكتر مما هو بحاجة. ونحن الهدف من المكملات هي تصحيح النقص، مش لازم ناخدها بشكل مفرط، فنحن بدنا ننتبه حتى ما تصير مؤذية لجسمنا.
0: طيب سؤال رشال، شو الممنوع ناخده بالليل قبل ما ننام؟ اي فيتامين بالليل ممنوع؟ اي فيتامين كمان الصبح ما لازم ناخده على الريق؟ وكمان الفيتامينات يلي ما لازم ناخدها قريب على شرب القهوة مثلا؟
1: ايه على شرب القهوة. اول شيء بالنسبة لشرب القهوة اللي هو بيمنع امتصاص الحديد بالجسم، فنحن منجرب قد ما فينا اذا ناس عم تاخد مكملات الحديد يلي هي كتير مهمة لنقل الهيموغلوبين، يعني اللي هي لنقل الاكسجين للانسجه، لانه الحديد في كثير ناس بتعاني من مشكله فقر الدم. فانا بنصحهم انه ياخذوا الحديد قبل ما يكونوا عم يتناولوا القهوه بساعتين او من بعدها بساعتين، ان كان القهوه او الشاي، لانه بتمنع امتصاص الحديد وما بتخلي امتص الحديد مضبوط بالجسم. فمكملات الحديد لازم يكونوا بعاد عن القهوة والشاي. الفيتامين سي يلي نحن بنعرف انه لازم ناخدها بكير حتى هي تنشطنا، ما لازم ناخدها بالليل، لانه بتصير في عنا مشكلة القلق عند كتير عالم. يعني الفيتامين سي احسن انه نكون ناخدها قبل الظهر، بس العالم يلي بتكون عندها رفو انا ما بنصحها ابدا انه تاخدها الصبح على الريق، لانه معقولة تأذي لمعدتها وتعمل لها ارحف، لانه مثل ما قلنا هي اسيد اسكوربيك. فبدنا ننتبه انه ما ناخذها عربي، يعني فينا نكون عم نتروق من بعدها نرجع ناخذ الفيتامين سي كفوار او كحبوب، وفي ناس بتجيبهم كبونبون هيك بتكون عم تاخذهم كمان احسن للالطف للمعده. هلا الفيتامين بي على طول نحن بناخذها مع الاكل، لانه الفيتامين بي هي فيتامين ليبوسوليوبل، يعني بتذوب بالدهون، فنحن كل ما كانت الوقعه فيها دهون صحية الفيتامين دي بينبسط الجسم بشكل أحسن. فالأوميجا 3 والفيتامين دي نحن بنقدر نأخذهم مع الأكل، ما في مشكل أبدا.
0: وإذا كان بالليل إذا كان وقت مأخر
1: بوقت مأخر.
0: الفيتامين دي بيأثر بنقلق لأنه أنا بفوق عليهم بالليل قبل ما نيم.
1: ايه ما بيأثر أبدا الفيتامين دي تحديدا, ما بتعمل قلق ولا بتأثر على النوم, ما في مشكل أبدا. المغنيزيوم يلي هو كتير مثلا ننصح ناخده قبل النوم لأنه المغنيزيوم هو كتير مهم للعضلات وكتير بيعمل هيدا الريلاكساسيون لكل العالم يلي بتعاني يمكن من القلق. بدأ هيك شيء ساعدها أنه تنام تشيل الكرامب تشيل الستريس, تقدر تكون عم تاخد مغنيزيوم قبل النوم فهيدا أحسن وقت لإله. بس ما بدنا أكيد نزيد الجرعة مثل ما قلنا حتى ما يصير في عنا مشاكل تانية مثل الإسهال. فبدنا نقول أنه القاعدة الذهبية على طول أنه نحن ناخد تغذية متنوعة بتأمن لنا كل العناصر الغذائية اللي جسمنا بحاجة لإله, والمكملات اللي ناخدها بوعي وحسب احتياجاتنا ومش بطريقة عشوائية, يعني في إلى أوقات معينة في إلى دوزات معينة.
0: طب بعد سؤال قبل ما أختم معك رشال, في مكملات في بنشوف يعني هيك إلى إعلانات تجارية منتج تجاري وبينعمله كتير دعاية, فكيف بدنا نميز بين سابليمنت فعلا طبي ولازم نشتري من الفارماسي نعم او منتج تجاري ما بنعرف شو نتائجه؟
1: ايه مزبوط. نحن هون على طول بنقول انه في كتير دعايات والماركتينج تبع هيدا الفيلد كتير كبيره, فنحن بدنا على طول نلجا للحكيم لاخصائي التغذيه لحدا يعني متخصص يعرف احتياجاتنا, وما مش لانه هيدا السبلمنت هيك نعمل له دعايه يعني هو احسن من غيره, يمكن يكون انه هيدا اكثر كدعايه. فنحن بدنا نروح نشوف الموليكول الاساسيه بهيدا السبلمنت ما يكون في عندها اضافات زياده عم تاذي لنا جسمنا, فنحن على طول نستشير الاخصائي يعني الحكيم او الفارماسيان حتى ننتبه. وفي كتير عالم بتاخد سبلمنتس وبتكون عم تعمل لها اثار سلبيه, وفي ناس بتقلي بتنصحنا هودي اخذنا هودي المكملات نصحونا. انا بدي اقول لهم انه هن ما فيهم ابدا كالوريز المكملات ولا الفيتامينات, يعني فيهم سعرات حراريه لا تذكر, بس بدنا ننتبه انه في مكملات معينه معقول تفتح لنا الشهيه, معقول تعبي لنا مي بالجسم, فكرمال هيك ما نلجا لحيلا هيك الشيء نحن بنشوف نعمل له دعايه. على طول بدنا نرجع للحكيم حتى نحن نتاكد من صحه هيدا المكمل.
0: واذا استشرنا تشات جي بي تي قد ايه دقيق بمعلوماته؟ لانه كمان في كتير ناس هلا بيستشيروا تشات جي بي تي بكل دواء بياخذوه.
1: هلا تشات جي بي تي اكيد بيساعد العالم, معقوله هيك يمكن يعطينا معلومات, بس هو اكيد منه مرجع لنا لانه كل شخص غير الثاني, يعني ما بيقدر تشات جي بي تي يعرف الفايل الطبي لكل شخص, يعرف شو عم ياخذ ادويه, شو الهيستوري تبع الشخص. فنحن على طول بنكون عم نروح على عند الحكيم او اخصائي تغذيه او حتى الصيدلي يلي هو احسن شيء انه يكون عم ينورنا بهالموضوع.
0: اكيد اخصائيه التغذيه رشال قسطنطين, انا بدي اشكرك على هالاضاءه.

0: كان المفروض انه نكون كمان هلا عم نحكي عن موضوع معالجة الروائح الكريهة على طريق مطار بيروت، وكمان كان المفروض يكون معنا محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. ما بعرف شو عم بيصير، عم نتصل بالقاضي مكاوي وخارج السماع. خلونا نتوقف مع أسعار المحروقات.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعك لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبي بقر برازيلي الكيلو $8.90.
7: لك شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تا.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
8: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 18/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,456,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,474,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,375,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
9: صبحية ندى.

0: يعني كتير عم يجي شكاوى بموضوع الكهرباء ببيروت. لليوم الثالث أهل بيروت ما شافوا الكهرباء نهائيا. ما بعرف أزمة الكهرباء أي متى رح تخلص بلبنان. منروح لكاذب مش كاذب ومحمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: عمران خان رئيس حكومة باكستان السابق طلع إفراج والشكر كله للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لسبب معين كتير من العرب على السوشيال ميديا عم يحتفلوا بنشر مقطع فيديو بيظهر فيه عمران خان بين الناس والحكي عم ينقال انه أردوغان نجح انه يطلع من الحبس وعلى اساس انه اخيرا اتحققت العدالة. فيديو عمران خان هو صحيح، ولكن الافراج والبراءة هن شغلتان بعد ما شافهم ويبدو انه صعب كتير يحصل عليهم. اتأكدنا نحن انه الفيديو عم نشوف فيه عم ينقله خان من الحبس، ولكن رايح على المستشفى كرمال يتعالج من مشاكل الضغط والنظر من بعد ما القضاء سمح له لمدة شهر واحد انه يطلع يتعالج قبل ما يرجع على الزنزانة. اما بخصوص أردوغان فما في ولا دليل بيقول انه الرئيس التركي تدخل بالخبرية او حكى معه او اصلا تعاطى بموضوع عمران خان بالاساس، بس لشي سبب سياسي على ما يبدو انحط اسم أردوغان بكل هيدي المعمعة. اما عمران خان فهو صار له 3 سنين محبوس بسبب قضايا فساد، وشكله رح يرجع يقعد بعد 30 سنة زيادة، هيدا اذا ما صار في استئناف. بالتالي خبر انه أردوغان نجح انه يطلع عمران خان من الحبس فهود 2 اخبار كاذبة. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
0: ومن بعد خبر كاذب مش كاذب بدي ارجع اذكر لانه كتير عم يجي اتصالات خلال على عبر الواتساب عم بيطالبوا عم يسألوا شو السبب ليش الكهرباء مقطوعة نهائيا ببيروت. كريستيان شو بدك تسمعنا؟

يا تاتا يا ختيارة، سلمى حايك عم تحتفل انه صارت تاتا. كيف الفنانة المكسيكية سلمى حايك يلي اصلا لبناني مثل ما بنعرف احتفلت بلقب التيتا؟ يعني مش بس بلبنان هيك بيعملوا رهجة للتيتا، كمان بالمكسيك. حطت صورة على الانستا ومقطع عفوي، وبهالصورة هي عم تحتضن مولود ببيتها، وعبرت عن سعادتها الكبيرة انه انضم لإلى الجيل الرابع، انضم لعائلة فرانسوا، وقالت انه اختارت لها الطفل اسم بانشيتو وهي كتير بتحبه. مين هو هالطفل؟ هالمولود هو ابن زوجها، هو ابن فرانسوا، وفرانسوا بيكون ابن زوجها يلي مثل ما بنعرف هو رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أنري بينو، وزوجته لارا كوزيما. و يعني عم بتعبر سلمى انه هي كتير سعيدة ولو كان بيولوجيا منه حفيدة الحقيقي.

0: ومنروح لموجز الفلك، أفضل برج وأسوأ برج لليوم.
1: موجز الفلك.
0: أفضل برج لليوم هن مواليد برج الأسد، اليوم حضورهم كتير قوي وعندهم فرصة ليثبتوا نفسهم ويحصلوا على تقدير كبير كانوا ناطرينه، وترتيبهم وتنظيمهم رح يساعدهم لينجزوا شغل كانت معلقة من فترة. أما مين حظه سيء لليوم؟ اللي حظه سيء هن مواليد برج العذراء. برج العذراء اليوم بسبب غرورهم وبسبب رغبتهم انه يفرضوا رأيهم رح يخسروا اشخاص كانوا داعمينهم. النصيحة لبرج العذراء، ما تدققوا بكل التفاصيل لدرجة انه تنسوا الصورة الكبيرة.
1: موجز الفلك.
0: بدي اقول هابي بيرثدي لمواليد برج اليوم. هابي بيرثدي لزميلتنا فانيسا درغام، فانيسا متى درغام زميلتنا والمستشارة الإعلامية لوزير الداخلية. هابي بيرثدي فانيسا. أيضا هابي بيرثدي لفادي عزام، وهابي بيرثدي لمحمد شمس الدين.

0: وإلى آخر واتساب بصبحيتنا لليوم.
1: MTV الصبح إن الدولة بلغ تدفع شو عليها مستحقات لشركة كهرباء. وامبارح حاطين ريبورتاج إنه الواحد جميع عين حاطينه إنه على الفيول الوصيل وعم فضوه، بس هو التأخير عادي، تأخير عادي، أي تأخير عادي. ما حدا فات على وزارة الكهرباء فات جوعان، ضل جوع بيصير فجعان أكتر. اللي بفل بيجي غيره بيصير فجعان، بيصير كلبان عليها. هيدي خدوها قاعدة، هاي بلبنان كهرباء، شركة كهرباء بلبنان، هاي وزارة الطاقة بلبنان شركة حرامية من أمه لبيون. ما في حدا يجي يستلمها إلا سرقوناها، بيقول لك نحن لا نحن اشتغلنا، كلهم سرقين نصابين. هلا ما في يعني صار لنا تقريبا نهارين ما في كهرباء بالبيت على الاشتراك، وبيقول لك ليه بيطلع اشتراك غالي.
0: يعني للأسف معاناة المواطنين كبيرة بموضوع الكهرباء، ومثل ما قلنا قصة بريق الزيت، وما بعرف إذا رح نوصل لحل بلبنان.

0: تحية ندى عصوت كل لبنان.
1: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. بدي ودعكن والموعد بيتجدد بكرة على 9 إلا 10. كونوا على الموعد.
0: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقب جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت

0: لك شوب وحريق وفطيس. تبري تبري تبري تا.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، الذي وضعه في صورة العمل الذي تقوم به المديرية في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. في الجديد الميداني جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مشاعر المنصوري وفي بلدة حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حاريس. كما توغلت قوات إسرائيلية في منطقة دبي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقد اندلع حريق في المكان. وفي أثناء الاعتداءات صودف مرور موكب سيارات لقوات اليونيفيل، فقامت القوات الإسرائيلية بقطع الطريق أمام الموكب وأجبرته على التراجع. أعلنت قيادة الجيش توقيف مطلق النار المتورط في جريمة قتل في أبي سمرة طرابلس قرب الحدود اللبنانية السورية، كما توقيف سوريين حاولا مساعدته على الفرار إلى سوريا.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: شوب وحريق وفطيس. تبري تبري تبري تا.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت باكستان أن اجتماعا رباعيا على مستوى وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا سيعقد في اسطنبول هذا الشهر. نقلت فاينانشال تايمز عن مصدرين رافعين في طهران أن إيران درست استهداف كابلات الألياف البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد. أوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن زيارته العراق اليوم تأتي في سياق النظرة الإقليمية الجديدة وتعاون الثنائي مع دول المنطقة من دون التدخل الأجنبي. أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن ما يتم تداوله عن تقديم أبوظبي تسهيلات مالية لإيران معلومات غير صحيحة. أعلنت أوكرانيا تفكيك منظمة إجرامية تضم مشرعين ومسؤولين رفيعي المستوى في مكتب الرئاسة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان طلقة فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: لك شوب وحريق وفطيس، كبري كبري كبري تعال.

0: خطوة الرسالة. في خطوة الرسالة في قصة واقعية وصلتنا. إسماعيل بيطلب منكم تلاقوله حل أو مقترح يلي هو مارق فيه. جاهزين تسمعوا للرسالة؟
1: جاهزين.
0: خلينا نحضر سوا.
2: أنا إسماعيل، عمري 24 سنة، من المغرب. في طفولتي لم أحصل من المدرسة على أي معلومات عن التربية أو الثقافة الجنسية، كما أن عائلتي لم تعلمني عن أي شيء، ولم أعرف شيئا عن جسمي وتغيراتي، ولا الشهوة ولا العلاقة الجنسية ولا الأمراض الجنسية. بعمر 17 أصابني الفضول وأردت أن أعرف عن الموضوع، فبدأت بالبحث في الإنترنت لأجد ما أبحث عنه. وهنا شاهدت أول مرة الأفلام الإباحية. مرة بعد مرة أصابني إدمان المشاهدة، ولم أكن أعرف شيئا عن خطورة الإدمان ولا ضرره على الصحة الجنسية والنفسية. بعد سنوات من الإدمان تمنيت لو أن أحدا شرح لي وعلمني في طفولتي ومراهقتي. اليوم تعافيت من إدمان الإباحية، ولكن كم أتمنى أن لا يضطر غيري للبحث عن المعلومات في الإنترنت، حيث معلومات خاطئة وأفلام إباحية لا تمثل الواقع. برأيكم ما الحل كي لا يمر المراهقون غيري بما مررت به؟ ولماذا يرفضون كثيرون أن تصبح التربية الجنسية مادة في المناهج المدرسية؟
0: إذن السؤال هو ما الحل لحتى إسماعيل أو غيره من الأطفال أو المراهقين ما يعانوا يلي هو يعانى؟ شو لازم يصير؟ هلأ كفريق رح تلاقوا مقترح أو حل تقدموه بعدين للفريق الآخر، وأنتوا كمان للفريق الآخر، وبعدين رح يتم التصويت كأفراد على المقترح يلي أنتوا عملتوا. دائما تذكروا الهدف، كيف تتقربوا من وجهات بعض، كيف تخطوا خطوة باتجاه بعض. Ready? So, العد التنازلي يبدأ الآن.
3: ما قلتش نديروا محتوى إباحي،
4: لأنه رايحين على هيدا الطريق.
5: هذا مش منطقي.
4: مؤسسة مو شهرية.
6: النوع الثاني.
4: بس إحنا ما بعرف هو بدي يسألنا عن.
7: يقول لهم
0: رح يصوتوا لإلكن إذا كانوا موافقين على كلامكم.
3: قلت لك سريعة البديات.
8: وللأهل.
6: يعني في ناس هتتكلم،
0: لأنه هن بيقرروا إذا أعطوكم نقاط أكبر ولا لأ.
3: مش حلي هو الحل.
7: تكون في شهادة.
4: حليها علينا.
3: إيه؟
6: نحن نتكلم أهو.
3: يعني لازم محتويات.
0: انتهى الوقت.
7: Are you okay with it؟
0: هلأ كل فريق بيختار شخص، وهذا الشخص رح يحاول يقنع ويعطي الحل للفريق الآخر. أنتوا الاثنين وأنتوا واحد، أنتوا رح تبدأوا. مين رح يمثلكن وشو المقترح؟
5: جازية.
0: جازية؟ تفضلي.
3: المشكل اللي وقع فيه المراهق اللي شفناه دركا، مشكل واقعين فيه بزاف مراهقين، والحل أنا بالنسبة لي ماشي الدخول في منافسة مع المواقع الإباحية، ولكن القضاء على الفراغ اللي كاين. معناتها المعلومات الصحيحة ما راهيش متواجدة، أخصائيين ما راهمش يهضروا للتوعية، سواء للناس اللي متضرين كما الشاب هذا، أو الناس اللي مازال ما تضروش، الأطفال اللي مازال ما تضروش. يعني أنا أظن أنه التربية الجنسية وحدها، حتى ولو الأطفال يكونوا عندهم المفاهيم في الوقت المناسب ويكونوا عندهم الأفكار الصحيحة في الوقت المناسب، من الصعب جداً نحميهم من الإدمان. فملأ فراغ حياة الأطفال، يعني لازم نخليو لهمش وقت فراغ باش يكون عندهم الدخول في هذه الأبواب الخطيرة لصحتهم النفسية والجسدية، والمحتوى اللي راح يجذب الشباب للواقع والمصداقية في كل ما يخص العلاقات الجنسية.
0: هل لو كان في تربية جنسية وشرحوا لهم أنه هذه الأفلام الإباحية هي تمثيل وليست واقع، وكل اللي موجود فيها هو تضخيم للموضوع الجنس، هل كان راح يساعدوا هذا الأمر؟
3: ممكن جدا يساعدوا، لأنه الطفل، نقولها ونعاودها، شراكة الأسرة مع المدرسة والتعليم اللي يلتقيه سواء من مدرسة ولا من الأسرة، هادو مكانين للثقة. فلو الاثنين يتشاركوا باش يقنعوا الطفل ويفهموه،
0: كان ممكن يساعدوا. أكيد
3: يعني الطفل والمراهق لازم يكون وقته معمر بالرياضة بالدراسة يكون إيه، ولكن معرفة المعلومات ماشي معناتها أن راح نحمل أولاد.
7: المقترح دياله ما كانش في المحل دياله، عطى مقترح لي ما عنده تا علاقة بالفكرة، ما كان ضنش هو كيهضر على إدمان الإباحية وما كيقولوا لي كيخصك دير الرياضة
0: المعلومات والتوعية.
3: لا المعلومات مهمة، لأن المعلومات مهمة ممكن جدا تنقص، والدراسات تقول أنها تنقص الإدمان على الإباحية، ولكن لا تكفي وحدها.
0: يعني هو
3: أكيد
0: أوكي، لنوضح لتكونوا عارفين، فهي عندها الجهتين.
1: بالنسبة لي هذه كانت أصعب خطوة، فمشكل كما هذا تكوني انت خارجة منه وما قاسكش وما عشتيش ويعطوك الحق أنك تتكلمي فيه.
0: سمعنا لمقترح الفريق الزهري، شو مقترح الفريق الأخضر؟
5: مقترحنا أنه ما عنده مدرسة اللي تعلمه هاي الشغلات ولا عنده أهل، نطلب أنه تكون مؤسسة يدخل لها يعلموه أحسن ما يلجأ للمواقع الإباحية، تهمتيني؟ أو ما عنده أحد اللي أكبر منه أو أوعى منه يفهموا هاي الأمور الحياة، أو
3: يروح بروحه.
7: كان عندنا مقترح يعني كحل وسط في هذه القضية، أنه يكون عند هذا الشخص اللي أنا صراحة كنعتبره شجاع، يكون عنده هذا الشيء اللي سمعناه في الفيديو، تكون عنده القدرة أنه يمشي ويتلقى أشخاص من نفس العمر دياله، لأنه ماشي بحال الأهل غتكون عليه عنده عليهم وصاية، ولكن يتشارك معهم التجربة دياله،
3: حلقات يعني
7: ويهدر لهم على أنه كيفاش أثر عليه بشكل سلبي أنه يشوف المواقع الإباحية، وهي نوع من التربية.
0: بس انتو كمان شو كان لازم يصير لما يوصل لها المرحلة؟
3: كيفاش نديره باش ما يوصلش؟
0: كان لازم يصير انتو هلا عم تحكوا عن حالته،
8: هيدي الحالة وصلت لمرحلة متأخرة، هو إله طريقة لحاله، بس إذا نحن بدنا نعمل وقاية أكيد التربية الجنسية، فهي هيدي هي الوقاية.
0: إذا انتو المقترح اللي عندكم إياه أنه يكون في توعية وتربية لإله و نشاطات مختلفة حتى لا يلجأ ويكون عنده وقت للأفلام الإباحية، صحيح؟ المقترح اللي انتوا عم تقولوه أنه يكون في فضاء آمن أو مؤسسة بيقدر يلجأ لإله إلى جانب التربية الجنسية إذا كان في المدرسة، ولكن إذا ما كان في المدرسة يكون في مؤسسة أو جمعيات NGO تهتم وتساعده.
8: الفضاء الآمن جداً مهم، لأنه إذا ما كان موجود ليقدر يحكي. تمام
0: أوكي. استمعنا الآن إلى المقترحين، رح توزعوا على الخطوات المختلفة، كل واحد يوقف بخطوة لو سمحتوا.
5: هناك كل من خطوة من البداية، أنت من البداية وأبير هنا.
0: الآن ستصوتون كأفراد، ستعطى النقاط على النحو التالي: إذا كنت مقتنعاً بمقترح الفريق الآخر تعطيه نقطتين، إذا كنت مستعداً للتفاوض حول المقترح تعطيه نقطة واحدة، وإذا كنت لا توافق على المقترح كلياً ما بتعطيه ولا أي نقطة. والفريق اللي سيمنح الفريق الآخر النقاط الأكثر هو الفريق الرابح في خطوة الرسالة. أوكي، إذن جاهزين؟ إذن التصويت يبدأ الآن. صوتوا؟ لح نعرف هلأ كيف صوتوا للفريق الآخر، والبداية معك سفيان.
7: في الحقيقة أعطيت صفر بالمطلق، كيعجبني نتفاوض، ولكن أعطيت صفر حيت الشخص اللي تكلم في الفيديو هو أصلاً حدد شنو بغى، قال بغيت التربية الجنسية، ولم يقل عندما كنت صغيراً لم تكن عندي أنشطة.
5: انقهرت
7: صراحة، أنا تفاجأت حيت أنا شخصيتي ماشي عادة كيعجبني النيغوسيشن مع الناس.
5: والله بقلبي قلت له لا ليش نطيهم واحد، خلينا نتحاور، ما بيها شيء.
3: سفيان غلبوه مشاعره وقعد مركز مع المشكل اللي كان عنده الشخص اللي حكى حكايته من قبل.
7: بغيت قصة إسماعيل يكون المطلب جاله تربية جنسية، غنعطيه تربية جنسية.
9: أنا مستعد للتفاوض على فكرتهم.
0: ليه؟
9: هلأ مبدأ الحلقات اللي رح يقعدوا فيها هدول الأشخاص المدمنين جنسياً هي فكرة منيحة، ولكنها وحدها بالنسبة لي مش كافية. بالآخر قديش تقدر تصنع حلقات للشباب في المجتمع كله؟ هل هو إشي أبليكابل لو بدنا نحكي في الواقع أو قابل للتطبيق؟ هو إشي تقريباً مستحيل، ومش كل الناس أصلاً عند هذا النوع من الاجتماعيين هتقعد مع ناس غرب وتقعد تصارح. يعني في ناس بدها حل بير تو بير أو شخص لشخص، مش ضمن حلقة كاملة. أنا بالنسبة لي الحل بنقصه كتير من التعديلات.
0: عبير؟
8: جوابي بعطيهم نقطة وأكيد مستعدة للتفاوض. أول شيء كانت عم بتقول أنه هنن مشكلة التربية الجنسية كانت رح تساعد وهيدي نقطة كتير حلوة، بس بظن ما أنا كافية النقطة تبعيتهم ما أنا كافية بدها غير
0: شكرا عبير. جازية
3: مستعدة للتفاوض لأن التربية الجنسية أنا معها، يعني القضاء على الجهل بكل أنواعه أنا ما نقدرش نكون ضده، والفكرة تاعهم مليحة أنه نلاقيه الناس عندهم مشاكل مع ناس واحد أخرين غرابة عندهم مشاكل فيحسسهم أنه ما مش وحدهم، ماشي كما واحد ما عندوش مشكل ويجي يقول لك قلبي معاك ما عنديش نفس المشكل يعني. فهذه فكرة جيدة، وأنا قلت أنه التربية الجنسية وحدها ما تكفيش يعني لازم بزاف برامج. فأكيد استعدى للتفاوض.
0: اوكي منى
10: اكيد واحد لان مقترح اهم حلو انه احنا نريد نوصل مفهوميه او فكره او منهاج انه نصلح هذا المجتمع ان كانت فكرتها او فكرتنا، فهي غايتنا انه نصلح الشخص او الاشخاص البقيه على مود لا يوقعون بالغلط. فأكيد أصالح
3: بياش حبيت نصفق ما قبرت
0: يبعتاد جازية لو شو ما قالت لح توافي معي
10: لا لا جازية يعني احنا شو نقول معلوماتها ومشاعرها واللي دي يطلع من عندها ناتج عن شيء اسمه صح، يعني هذا الإنسان الصح بالمكان الصح.
3: منا ممكن جدا أن نقول أرواح تتعارف، فأكيد كاين كونيكسيون بيني وبين منى.
10: حبيت جازية لكونها دا تحكي مشاعرها،
3: هادو أحاسيس أحيانا ما نقدروش نوصفوها بالكلام.
0: عبد الرحمن واحد
11: كان شايف إن أي حاجة في الدنيا قابلة للتفاوض، يعني حتى عشان خاطر إحنا عايشين مع بعض في نفس المجتمع فلازم نقرب وجهات النظر. أنا شايف إن الحل بتاعكم براكتيكال بالنسبة لقضيته هو، لأن دي قضية شخصية فممكن يكون فيه مراكز تأهيل وإدمان وكده، لكن مش عملي لأنه هو كان عايز حل عشان الأطفال ما تقعش في حاجة زي كده. فأنتوا ينقصكم بس أن أنتوا تحطوا جزء عملي للأطفال عشان ما يوصلوش لمرحلة الإدمان. بس
0: رح أسألكم سؤال للجميع، شكرا عبد الرحمن. لو كان عنده مادة التربية الجنسية منذ الصغر وأخذ كل المعلومات، هل كان سيقع في هذه المشكلة سفيان؟
7: لا ما كانش غيتحفد، حتى لو شاهد الافلام الاباحيه ما غيتحش فهاد المشكله لانه ما غيكونش عندها امباكت سلبي عليه.
0: عبير
8: بعطي نسبه مئويه 90%، لا بس في 10% في مشكله شخصيه.
0: منى
10: اوافق الراي مال عبير انه عنده خلفيه بهذه الامور، انه عنده تعليم، هذا الشيء حتى لو يباوع لا ما وما راح ينجمد مثلها.
0: عبد الرحمن
11: الشخص مجموعه تجارب ومجموعه

0: اوكي. نتيجة في خطوة الرسالة، الفريق يلي تقرب من الفريق الثاني أكثر هو الفريق الزهري. ثلاث نقاط وانتو عندكم نقطتين، فأخذوا هني خطوات أكثر اتجاهكم، وبذلك في خطوة الرسالة بيكون الفريق يلي فاز هو الفريق الزهري. ألف مبروك. بعد ثلاث خطوات تصبح النتيجة كالتالي: في خطوة المظاهرة تعادل الفريقين، وفي خطوة المعلومات فاز الفريق الأخضر، وفي خطوة الرسالة فاز الفريق الزهري، وبذلك تصبح النتيجة تعادل بين الفريقين. إذا مقارنة بالخطوة الأولى للخطوة الآن اللي أنتم موجودين فيها، صار في تقرب أكبر، وبذلك بقول مبروك للفريقين.
1: مبروك مبروك، ألف مبروك.
2: أنا جد مبسوطة أكثر من رائع،
3: كلش فرحت أكيد.
0: حتى الآن كنتوا عم تلعبوا كفرق، بالخطوة التالية كل فرد يمثل نفسه وكل فرد يعبر عن نفسه. أوكي؟ إذن ننتقل من خطوة الرسالة إلى خطوة التصويت. خطوة التصويت. في خطوة التصويت كل فرد بيمثل نفسه، بيكتب مشروع قانون حول موضوع التربية الجنسية، وبيقول هذه القواعد أو البنود يلي على أساسها بتم تدريس التربية الجنسية كمنهج، أو ممكن نقول أحدا لا أنا برفضها كليا، لأنه هلأ سمعنا آراء مختلفة، سمعنا معلومات مختلفة، عملتوا حلول، والآن شو اللي أنت اللي بيعبر عنك أنت شخصيا؟ رح تتوزعوا على الاستوديو، تكتبون، ترجعوا، ويكون في تصويت سري، ما رح تعرفوا مين كتب أي مشروع قانون.
4: أوكي.
0: جاهزين؟ إذن توزعوا وابدأوا كتابة مشروع القانون يلي بيعبر عنكم.
2: أهم شيء كاتبته بهذا المشروع هو إشراك الأهل، لأنه الأهل لازم يكون عندهم فكرة كتير منيحة شو عم ياخذوا الأولاد، وخصوصي بهذه المادة. تاني شيء الأهل يلي ما عندهم إلمام كيف يعطوا المعلومات للأولاد بصير عندهم معلومات.
5: أهم نقطة في المشروع اللي أنا كتبته الأسرة، والحوار دائماً وأبداً مع الأسرة مهما يكون في أي تعليم جنسي يتحط، إذا كان فرض أو بالتراضي ما بين كل الأطراف، لكن تظل الأسرة هي خط الدفاع الأول عن ابنها.
6: كتبت أنه لازم تدخل الثقافة الجنسية اللي هي ضمن منهاج الدراسي لتوعية الأطفال وحمايتهم من هذا المجتمع، بس ضفت عليها أنه أريد أغير بس الاسم مال الثقافة الجنسية.
7: بالنسبة لي مهم أنني نذكر أن التربية الجنسية هي مسؤولية واحترام وتربية على التراضي، وكذلك باللي لازم تكون ملائمة للفئات العمرية المختلفة.
8: أهم حاجة بالنسبة لي لازم تكون موجودة في المشروع اللي كتبته هو توصيل مفهوم أنه الأسرة والمدرسة والمجتمع لازم يكونوا حلفاء.
9: أهم نقطة بالنسبة إلي بمشروع القانون دور الأهل وحمايته، والتأكد من أنه الأهل عم بيحافظوا على المشروعية تاعتهم بتربية طفلهم وحقهم بتربيته، وكنت متسامح نوعا ما مع أنه المدرسة لازم يبدأ يكون لها دور.
0: طيب خلصتوا؟ كتبتوا؟ هذا اللي مقتنعين فيه ويلي بيعبر عنكم كل واحد، كل مشارك أو مشاركة؟ يا؟ أوكي يلا تفضلوا كل واحد يرجع على خطوة التصويت. تفضلوا رح تقرون هلأ هون كلهم، فيكن تبرموا حوليهم كدائرة وتقرون.
9: علاقات

علاقات سليمة. هون إدخال التربية الجنسية في المدرسة مع أخذ عين الاعتبار ثقافة المجتمع. جاهزين للتصويت؟ إذن نبدأ التصويت الآن. بعد أن كتب كل شخص مشروع القانون الخاص به أو بها، تم ترقيم هذه المشاريع برقم من 1 إلى 6. الآن بتوجه كل مشارك أو مشاركة لغرفة الصراحة لاختيار مشروع القانون يلي بيعبر عنه أو عنها في تصويت سري من خلال اختيار رقم.

0: أنا أخذت هذا بعين الاعتبار المقترح القانوني إنه إدخال الثقافة الجنسية في المدارس ويكون الأهل مؤهلين لهذا الشيء قبل الزواج.
1: بختار هيدا المشروع لأنه فيه جزء كبير من اللي أنا مقترحته.
2: أوكي، أنا اخترت القانون رقم 2 لأن أنا حاسس إن هو في توازن ما بين الأسرة والمدرسة، ويعني هو ماسك كذا مرحلة قبل الزواج وما بعد الزواج، فأنا شايف إن هو متوازن، يعني في توازن يعني. بس
3: اخترت هذا القانون لأنه يشمل تقريبا كل الوجهات، المدرسة، الأسرة، والمجتمع. مش فيتش مليح على المصطلحات المستعملة، مش أنا كتبتها، ولكن يقترب للقانون اللي المشروع اللي طرحته أنا.
4: أنا اخترت أصوت لقانون رقم 5 كونه عم بحافظ على دور الأهل وبيضمن مشاركتهم في عملية توعية الأطفال وتفهيمهم الأمور الجنسية.
5: اخترت هذا المقترح لأنه بالنسبة لي فيه أهم شيء هو إدخال التربية الجنسية في المدرسة. عمر الطفل واعتبار ثقافة المجتمع هي من بين الأشياء اللي مهمة وكنت أتفق معه.
6: إذن بعد الخطوات المختلفة والآن خطوة التصويت، مين كان الأكثر إقناعاً؟ هل هو من فريق الأخضر أو من فريق الزهري؟
4: بالرأي الأكثر إقناعاً أنا بصراحة لحد هلا
2: سيكون زيد، أنا مقتنع به كشخص.
0: خاف أقول أني وأكون أنانية بهذا الشيء.
3: إن شاء الله نكون أنا اللي راح نكتب القانون.
1: أنا بتوقع أن أكون أكثر رأي مقنع.
5: عندي تفاعل جميل مع عبير فبغيت تكون عبير.
6: الأكثر إقناعاً في خطوة بخطوة وموضوع التربية الجنسية هو أو هي هو أو هي جازية.
1: Mais vous êtes sérieux, hein? Merci. زعلتني ما ربحت، بس انبسطت انه جازي هي اللي ربحت.
5: فرحت حيت اقرب وحده كانت لي في الفريق الاخر هي جازيه،
2: هي عرفت تلخص اللي احنا تكلمنا فيه.
4: بصراحه الورقه اللي كتبتها او القانون اللي كتبته كان مقنع جدا،
0: كنت كلش عاجبني فكرها لان قريب على فكرتنا وحوارها قريب على حوارنا.
3: فرحانه ماشي بفوزي كشخص، ولكن فرحانة أني قدرت نضم آراء المختلفة في مشروع واحد.
6: Your stage.
3: أوكي. ما كنتش قاع مستنية بلي أنا اللي اختاروا المشروع ديالي.
6: ما كنت
3: متوقعة.
6: ليه؟
3: ما كنت متوقعة أبدا.
6: شو شعورك؟
3: فرحانة لأني قدرت نضم كامل الآراء اللي درسناهم من بداية الخطوة، فرحانة وإن شاء الله يكون وتكون سبب لتطور الوعي للأجيال القادمة إن شاء الله. أنا شكرا جزيلا وتصويت سري.
6: جدير بالذكر أنه أنت حصلتي على أصوات من الفريق الأخضر والفريق الزهري. برأيك شو اللي خليك تجمع الكل الأعلى صوتا وتكون الأكثر إقناعا؟
3: ممكن اقتناعي، أنا مقتنعة بكل كلمة خرجت من فمي، فأكيد الصدق يوصل للقلب فيغلب العقل أحيانا، حتى ولو ظن أنه وش قلت واقعي وفي مصلحة الأطفال والمراهقين.
4: رأيي اختلف كتير من بداية الحلقة لحد ما كتبنا القانون بالضرورة، لأني بدأت أتنازل شيء فشيء عن فكرة أنه لا بالمرة المدارس ما تتعلم الثقافة الجنسية، لمبدأ أنه مش مشكلة المدارس تعطي ثقافة جنسية، ولكن ضمن ضوابط وضوابط ما كانتش كتير شديدة زي ما كنت متخيل راح تكون لو قدمت تنازلات.
6: أكيد عم تتساءلوا الآن من صوت لمن. مشروع قانون رقم 1 يعود لزيد، رقم 2 لجازية، حصلت على صوت عبد الرحمن من فريقها ومنى وسفيان من الفريق الآخر. رقم 3 يعود لعبد الرحمن، رقم 4 يعود لمنى، رقم 5 يعود لعبير، حصلت على صوت زيد وكذلك صوت جازية من الفريق الآخر. رقم 6 يعود لسفيان، حصل على صوت عبير من فريقه. والمميز أنه الفريقين كان بينهم تصويت متبادل وتحديدا لعبير وجازية. والآن السؤال، هل سيستخدم أحد المشاركين أو المشاركات الريد كارد ويقول لا مشروع القانون الفائز هذا لا يعبر عنه؟
4: مبروك،
6: رح نجيب القانون
3: حبيبي.
6: هذا هو،
3: صح، ما توقعتش انا قاعد
6: انت القانون يلي انت
0: قريته، رغم انه انا حسيت هاي
6: كتبتيه
3: صح.
6: شو كنت حاسه؟
0: هي من قريته حسيت هاي ما الجازية.
6: هلا ممكن لاي شخص، يا شخص واحد من فريق الاخضر او شخص واحد من فريق الزهري، يستعمل الريد فلاج اذا في شيء بقانون جازية بقول او بتقول برفضه كليا ولا يعبر عني وما بدي شارك بحلقة يكون طلع منها مشروع قانون مثل هذا. هل حدا بده يستعمل ريد فلاج او الكرت الاحمر؟
7: I choose you.
3: I thank you عبد الرحمن.
5: فرحت زمان عبد الرحمن يصوت على إدخال التربية الجنسية، هذاك يعني باللي كل شيء ممكن عن طريق الحوار.
6: ما في حدا؟ إذا فعلا الكل مقتنع بي اللي قلتي جازية وبمشروع القانون يلي قلتي. تأثرتي هلا شوي؟
3: نعم كثير متأثرة، صح حتى العربية راحت لي الترجمة.
6: صرت تحكي جزائري
3: قريب، صرت أحكي لبناني.
6: فألف مبروك لإلك.
3: شكرا.
6: ومن بيعرف شو هي الجائزة؟
3: ما على بلش قاع
4: نعرف.
6: شو رأيكم شو الجائزة اللي بتربحها؟
0: استاهل جازية كل شيء.
3: طول عمرك، شكرا جزيلا. أنا جائزتي وهديتي كراني معكم اليوم وشاركت في الحلقة وتعرفت عليكم قاع، أكبر جائزة وأكبر هدية هذه هي بالنسبة لي، ومشاركتنا أكيد في تطوير الوعي.
6: نحن دائما بنقول الجائزة الأهم هي الجائزة المعنوية.
3: أكيد
6: أنه أنتوا اجتمعتوا، ناقشتوا، اختلفتوا، تربطوا من بعض، بس بالنهاية قدرتوا تقربوا وقدرتوا تقولوا نحن مقتنعين بمشروع قانون يلي قالته جازية، وأيضا الهدف منه يكون في توعية كما ذكرتي. فيلي ذكرتيه هو فعلا بيشمل كل يلي بهمنا نحن من خلال هذا البرنامج، أن يكون في حوار ويكون في أيضا وجهات نظر مختلفة تحكي مع بعض.
3: صح.
6: فشكرا للجميع وألف مبروك مرة تانية لجازية، ومن خطوة إلى خطوة ننتقل إلى خطوة أخرى. مبروك.
3: اسمح لي دقيقة.
4: باللحظة اللي خلصنا فيها التصوير، السعادة اللي بدت على جازية والانتراكشن مع جعفر كان كتير يعني ايموشنال بطريقة حلوة.
8: انبسطت كتير ببرنامج خطوة بخطوة، عم يقدم حل بجوز لمشكلة ممكن يتأثر فيها الناس كتير بطريقة إيجابية.
4: خطوة بخطوة تطور لنظرة الشخص للقضية.
0: أتمنى أنه بالعراق يكون حوار متشابه واحترام الرأي المقابل.
2: لازم الناس يكون عندها صدر واسع لأنها تسمح كمان حتى لو رأي الآخر ده عكس اتجاههم هم شخصيا.
3: تجربة هدية رح تشارك بطريقة أو بأخرى لتوعية المجتمعات العربية بصفة عامة.
5: كنت منا أنه ما يبقاش غير برنامج، ولكن تولي طريقة حوار بيناتنا احنا الشباب في المجتمع الجامعي.
0: سلام.
5: شكرا.
8: شكرا جزيلا.

0: سيطر بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: لك شوب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت.
2: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، الذي وضعه في صورة العمل الذي يقوم به الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. كذلك التقى رئيس الجمهورية المدير العام لليونسكو خالد العناني على رأس وفد في إطار جولته على الرؤساء الثلاثة. رأى النائب حسين الحاج حسن أن اتفاق الإطار أثمر مئات الشهداء وألاف الجرحى وعشرات ألاف المنازل المدمرة، سائلا رئيس الجمهورية عما إذا كان سيستمر بتجريب الاتفاق. وأكد الحاج حسن أنهم بتركيزهم على الدمار والتجريف والإيواء والتهجير والترميم لن يستطيعوا أن يكسروا عزيمتنا، لأننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا رغم كل الصعوبات، ومن يتناول هذا الملف بشكل سلبي يهدف إلى كي الوعي، بالإشارة إلى أن حزب الله لم يفعل شيئا. نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة إكس بشكل قاطع الكلام المنسوب إليها على لسان الوزير السابق يعقوب الصراف بأن النازحين جلبوا البلاء لأنفسهم، مؤكدة أنه لم يحصل بينها وبينه أي حديث من هذا النوع. يعقد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مؤتمرا صحفيا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في حضور نقيبي الصحافة والمحررين، يتناول فيه قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: لك شوب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. وجه رئيس فريق التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين قال فيها: لا معجزة مع المهرجين، سياسة الضغط فشلت. وأضاف: يعتقد الأمريكيون أن الضغط المتزايد على إيران سيجلب تنازلات لم تكن جزءا من الاتفاق أبدا. بيسنت وهيكسيت في إشارة إلى وزيري الخزانة والحرب خارجان تماما عن نطاق اختصاصهما، وختم قائلا: توقف عن انتظار طاقم المهرجين ليخرجوا أرنبا من القبعة وينظفوا الفوضى التي تسببت بها. في أوكرانيا أدت ضربة روسية استهدفت حافلة إلى سقوط 4 قتلى في مدينة خيرسون. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لك شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تبري.

منحييكم عبر صوت كل لبنان، خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحيات الزميل المخرج البروفيسور روي جبور.

صباح الخير وين ما كنتوا، من حيكم أصدقائنا المستمعين. خبر مريم بحلقة جديدة اليوم. بدي أسأل عن الإعدام، أنت مع إلغاءه ولا لا؟ هلأ ألغوه. المشكلة أنه أنا فيما يختص بالإعدام مود سوينجز، بتأرجح من أيام الجامعة لما درست القانون، مرة معه مرة ضده. ليه؟ عاطفة الناس ومشاعرها تنجرف أوقات لهول الجريمة بتقول لازم يعدم، بعدين صوت العقل بيتدخل بيقلك أنت مين لا تحكم عليه بالإعدام، كل نفس بشرية على الأرض ربنا بيتوليها. نظرية أخرى بتيجي بتقلك في قوانين وضعية لترتدع العالم عن بعضها، ما فيك تفلت الكون هيك الأرض بما معناه. هلأ لغيوه بلبنان، أنت معه ولا ضده؟ في جرائم اغتصاب، التمثيل بالجريمة، التمثيل عفوا بالجتة، الإصرار، الرصد، التصميم، كلهم هولي بيجتمعوا والتمثيل بالجثة بيأدوا قبل إلى إعدام وإلى ما هنالك، يعني هيدي مواد بالعقوبات. طيب في ناس تجي بتقلك لا حطوا أشغال شقة مؤبدة، شو بدك أنت تعدمه؟ طيب هل إذا كان أشغال شقة مؤبدة حيكون عبرة لغيره فقط يعدم؟ يلا يعدم. غير هيك، أنت مع الإعدام ولا لا؟ وإذا شفتوا موضوع تافه خليني خبرك شي. اليوم مشاهداتي خلال هالأسبوع كانت مذهلة لكل شيء شفناه على السوشيال ميديا، مش عن ناس معينين، عن أكتر من حدا، كأنه موضة صارت العنف ضد المرأة، الكف القتلي باللبناني، القتلي إنه ضربها ضربها ضربها، بسموها قتلي باللهجة اللبنانية، أكلت قتلي هيك بيقولوا. ف رجال عم يضرب مرة، تخيلوا، قال رجال عم يضرب مرة، يا أخي شو ما كان تركها، افتح الباب، إلا أختي نحن بطلنا متفقين، أنت بمال وأنا بمال، وانتهى. بدها تقتنع وبدك تقتنع إنه يصير في انفصال، ممنوع الضرب، ممنوع العنف، ما في شيء بالعالم كله ببرر إنه تمد إيدك على مرتك. لو جيت قلت ما نفسيتي تعبت منها قد ما هي 1 2 3 4 5 6 7 8، ما تبرر، ما فيك تدق بمرتك هيك مطلق. أي امرأة حتى صاحبتك حتى مدري شو، ممنوع العنف ضد المرأة أو ضد الرجل أو ضد الولاد. يا أخي حدا بيعنف ولد؟ حدا بيعنف حيوان؟ العنف already ممنوع، already بالكون كله ممنوع العنف، حتى الكواكب شوف كيف بتمشي ما بتعنف بعضها، بعيدة عن بعضها، في جاذبية مخلتها بعيدة، ماشي ماشي، حتى الكواكب ما بتضرب ببعضها، ولا كان انتهى الكون من زمان، ما بعرف شو كان صار بالأرض. وحتى النيزك إذا بده ينزل بينزل ببقعة بعيدة عن العالم بشي مطرح مدري شو، بيبقوا مثلا منهارين يخي. حتى الطبيعة كلها ضد العنف، تجي أنت بتعنف البشر اللي عندهم عقل، الواعيين الإنسانيين بعنفه. أنت رجال تضرب مرة؟ أنت منك رجال ولا حتى فيك أي صفة حتى من الذكورية، أنت ما لكش تفسير بالعالم، ما في ديفينيسيون لإلك. اللي بيمد ايده على مرته ما بس واطي، الواطي من دلنا نشوفه، واطي نشوفه لك شو واطي، انت حتى مش واطي، مون عدم لك شو وجود، ما بقى حدا بيشوفك شو ما كانت، شو ما كانت بتظهر عليك بتسوي ما بعرف شو، خي تركها تركها خلص، نحن انفصلنا. يعني هي انت حتعيش معها وهي خانتك؟ يعني انت كمان مش رجال،
فبكل الحالات الطرق كلها تؤدي إلى الانفصال اللي هو واجب بين الطرفين. بعدين لأقول بس بيقدروا يتصلوا فينا على 04-5-4-5-3-5-2 إذا 04-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 03-00-09-33. هل أنت مع إلغاء الإعدام؟ هل أنت بتأيد الرجل أنه يضرب مرته؟ بتأيده؟ تفضل استرجي تلفن إلي أنه أنا بأيد رجل يضرب مرته. شوف الرد اللي بده يكون لإلك على الهواء. كيف يعني هيك؟ في نساء ما بتحمل، في نساء كف واحد بتغيب عن الوعي، بنيتها غير، البنية غير. أنت يا أخي بتروح تشتغل بالبيتون، بتحمل كيس بيتون، بتحمل جارية غاز، بتحمل جارتين غاز، بتحمل 3-4 صناديق مي، البنية غير. تلقى كف فايدة من واحد منك، عيب عليك. شو ما كان الوضع، شو ما كانت مرتك، ممنوع أنك تعنف مرتك. عال نجي لمطرح تاني. يا خليني اسمع فضل، بسمع فضل وبروح لمطرح تاني.

0: إذن مشاركتكم ناخذها على 00933 على الواتساب. في اتصال على واتساب رح يلا انسرينج. الو الو الو
1: الو
0: نعم يلا نحن معك.
1: صباح الخير حبيبتي.
0: صباح النور. هلا هلا
1: الله يرضى عليك الله يوفقك. انا بدي
0: ولا عم نسمع شيء. في تقطع بالاتصال. لو بتحسني موقعك. يلا يلا
1: طيب
0: يلا احكي ستنا يلا تفضلي. نعم
1: لو سمحتي انا بدي اوصل صوتي مع عبر
0: انه
1: انا حتى مصاري بنت البركة هلا إلي شي 3 سنين انا بتوصل هون هلا يعني شو ما بعرف
0: صراحة. شكرا شكرا لك يا هلا. انا بس بدي اقول لك شغلة انا مش علاقة بهالموضوع يعني هيدا الموضوع اللي طرحتيه على الهواء. اللي بيسمعك ممكن ممكن انه يشوف شو بده يعمل بخصوصه حاطط مصاري باحد البنوك والى ما هنالك. انا شو خصني ما بعرفهم وماني قادرة اتواصل معهم ولا بدي لانه مش رح اجي حل هيدا الموضوع وفوت فيه. انتوا عندكم مشكلة معهم تفضلوا تواصلوا معهم. هلا وصلتي صوتك عندك مشكله مع هالمصرف حسب ما انت عم بتقولي. اللي عم يسمعي تفضل شوف كيف بده يحل قصه الناس. هيدا تاني اتصال بيورد انه في مشكله مع هالمصرف. شوف كيف بدكم تحلوا مشاكل العالم معكم وشو في لهم عندكم مصاري شو قادرين تعطوا. تفضلوا. بذكر موضوعنا عم نطرحه. انت مع الغاء الاعدام ولا نحن بحاجه له في لبنان؟ بتشوف جرائم ما فيك ما تحكم إعدام. عال الاتصالات على 04-5453-52 والواتساب على 03-00-0933. لهلأ مشاركة عن الإعدام ما فيه. طيب شو بتكون شو بتكون يعني أنا كل حلقة بدي إجي أقول شي خاصه بالسياسة لحتى تبلشوا العالم معبية بدها تحكي سياسة. طيب خاص بدي ارتاح شوية من السياسة بدي ارتاح شوية من قطعة الكهرباء بدي ارتاح شوي من الطرقات بدي ارتاح شوي من النقطة. ما انا كمان عم بتعب نفسيا بس اجي احكي مين حاكم البلد هل شايف حرب وين الكهرباء وين المي حاسس بامان انت مع هالمسؤول انت ضده انت شايف هالفريق حاكم البلد انت شايف هالفريق حرق سلاف ما بعرف شو ما خلص سياسي ما خلص

0: او تكون جرد محكي
1: قادر يعمل اي شيء عن جد. يعني شو دخلنا نحن بهالمواضيع هاي؟ بيقول لك البنك عمل والبنك
0: بين انا كمان انا
1: بنك يعني شيء مو طبيعي هالشيء هذا. الله يرضى عليكي لو سمحتي.
0: شكرا لمشاركتك وانا بحييك. شكرا لك مدام. هلا صوتك وصل حكيتي على الهواء. شوفوا كيف بدهم يحلوا موضوع العالم معهم. يعني قلت هيدا تاني اتصال بيحكي عن هالمصرف. خلينا نسمع فويس. يلا يلا
2: بوجور يا فيك العافية. أنا أكيد شخصيا أنا ضد عقود الأذان. خلت نظلها موجودة حتى العالم أو الجميع يتربوا حتى بعد إذا بدي أعمل شي شي يحصل يسأل ما يعمل هذا الشي. يعني بدو يبدو بمرته أو يبقى أي مطلق مرأة أو صحبته أو حدا يروح حاله بشي جورة أجل أكيد من رجالها. بجاك العافية وخليك بالهمة.
0: شكرا لمشاركة واتصالك. طبعا هو ضد إلغاء قانون الإعدام وهو يعني عقوبة الإعدام وهو ضد العنف ضد المرأة. يال كمان
3: أخي ست مريان كيفك صحتك؟ بعد من طرابلس أنا ابن طرابلس ما تخزين بها الكلمة. بدي أقول عن طوفتي. يعني كمان أنا مسلم سني. أنا بلك كرأي خاص أنا مع عندك الإعدام ضد إلغاء عندك الإعدام بس عندك لسببين. عندك حسب الجريمة يلي يرتكبه. يعني إذا جريمة عمدة متعمدة مثل ما حكيتي مثلا إذا اغتصب واحدي ورجع قتله دفنه ورجع عذبه هذا طبعا القتل يبطل.
0: شكرا فادي لمشاركة.
3: مشان الرجال بيقتل مرته هيدي هيني يا ست مريم. اليوم عم يقوصوهن قوص ويخلصوا
0: مو العنف بيأدي لهيك
3: نهائيا.
0: يعني بداية العنف البسيط بيأدي
3: لهيك وهذا لازم كمان يعدم لازم يقتل. لأنه قتل مرته عامدة ومتعمدة مثل ما قلت لك حسب الجريمة. يعني
0: يلا كمان فويس. لا أول مرة بسمعه هذا الشخص.
4: مرحبا ست مريم كيف حالك؟ أنا شخصيا مع الأدام والأدام بالأخص اللي بيكون في جرائم هيك مثل تعدي على الأطفال قتل من أجل سرقة يعني وبالذات أدام السياسيين والسرقات الكبيرة اللي نهبوا وفقروا شعب مثل ما هو. يعني كيف بدك توقفي هالشيء إذا ما في قصاص قوي؟ يعني الشيء اللي عم يصير بلبنان بده إعدام. شو هالحكي هذا؟ أنا بأيد الإعدام. أما بالنسبة للمرأة ضرب المرأة حرام يعني ما بيجوز هالشيء. شكرا
0: لمشاركتك. كمان ناخد واتس بس طويل شوي رح جرب سرعه عذرا. يلا
5: سلام يعطيك العافية ستنا. أنا ضد العنف ضد المرأة بكل أنواعه يعني بكل أنواعه. الإعدام ما لازم يلغى مبدأ الفكرة. يعني إذا حدا قاتل حدا ومقطع شقف وكبده كيف هلا يعني هيدا بدي يلغى عنه قانون الإعدام؟ كيف؟ أو يلي مثلا هيدا التعول جوز بشير لموظفين أو جيبون السوريين قاتل رفيقه ومقطع شقف وكبه على الكبه على التدخيته عندهم مطرح جوفه. او هيدا تعول الفرية يلي طلع عليه بالسيارة صار يكزدر اتخنق وياه عم وقف سيارة وضل لاحقه شي نص ساعة بالسيارة وصل الشاب على بيته طلع عليه بالسيارة رايح جاي بالسيارة عليه 4-5 مشاوير طلع عليه السيارة. هيدا كيف هيدا؟ هيدا قتل عمد وعن ترصد يعني. هيدا كيف بدك عنده قانون الإعدام هيدا كيف؟ ما قانون بده يمشي. هيدي شايدي ادب شريعه بالعالم ربنا نزلها القاتل يقتل خلصت. ليه بدي الغي الاعدام عن حدا قتل شخص عن ترصد ومشوه فيه ومعذب فيه؟ كمان يعطيك العافيه ولاد بخزينة.
0: تسلم كلك ذوق. شكرا لرايك. كمان واتس
6: مريم يسعد لي
0: يا هلا
6: ويعطيك العافيه. انا دائما بنطر برنامجك الحلو. الحقيقه بدي اقول لك شغله. اول شيء انا ضد تعنيف المراه لانه عيب المرأة تنضرب واللي بتحتاج تضرب يفضل انه الواحد
0: يفصلها
6: ويبتعد عنها احسن. اي واحدة. وبالنسبة لقضية الاعدام انت بتعرفي

0: انه بعض الاوقات بيسم بعض اللي بيبقوا عم يفوتوا محكومين في منهم بيبقوا مظلومين.
1: اي
0: فهيدا اذا هالمظلوم ينعدم والله كتير صعبه.
1: اي
0: بس هيدا برايي انا.
1: شكرا.
0: اما بالنسبه للاكيد يعني هيدا موضوع تاني.
1: شكرا، اهلا وسهلا فيك. كمان بس خلوني اخذ بعد واتس. يلا
2: بونجور يا ست مريم، يعطيكي الف عافيه. لا حيا انا معلش بدي ابدي رايي، ادي من وجهه نظري انا بس منا 100% انه الماكسيموم انا عم بقصد.
1: لا قول رايك تنشوف.
2: انا مع ابقاء عقوبه الاعدام، ولكن على مين؟ على تنطبق فيهم صفة الإجرام بشكل لا يطاق أو شكل لا محدود. يعني في ناس فعلا تستحق الإعدام، تستحق الإعدام، هل بيتكرر جرائمه وهل بيكون عنده عنف أوبر، عارف كيف؟ لأنه كمان ما فينا أوبر، عارف كيف؟ لأنه كمان ما فينا نحن كمان إذا في واحد عنده ضحايا برقبته، أهاليهم كمان هولي بشر عندهم مشاعر، يعني
1: شو لكان
2: نجي نحن نتركه ونقول له اوكي عود كل شرب ونام بالحبس ونتركه ونعفي عنه. على غرار ما صار مع العسكريين، يعني انه العسكريين انه ما كانوا عاملين لك شيء، يعني ما في شيء، بس لانه اختلاف بالرأي مع غيرك بتجي انت بتعمل مجازي، بتروح شباب عسكر تعبانين عليهم اهلهم وخايفين عليهم وعم يخبوا الوطن، بتجوا بتعرفوا عنهم هيك. او تاجر مخدرات اللي بيكون بالي من الاف من البشر باليها، بتجي بتعرفي عنه هيك تاجر مخدرات او شيء. لا كمان انا هذا ما بقيد ابدا، انا ضد في محل من المحلات لازم يتضل عقوبه الاعدام بشكل رادع.
1: شكرا لك، شكرا لارائكم. طبعا الناس هيدي المساحه لها لتبدي رايها، كل شخص بيمثل رايه. انا رايي بشكل عام، مع أنه قال المذيع ما بيعطي رأيه، بس أنا بعطي رأيي بس بدي، وبس ما بدي بوجهه بطريقة غير مباشرة، بس مش ممنوع ما أعطي رأيي ولا مرة. هذا البرنامج كمان لإلي أنا. لهلأ مش قادرة أجزم إذا أنا مع الإعدام ولا ضده. يا الله عليك يا علي. يا روي بقراها ولا لا؟ عم يسأل عنا، عم يسأل عنا لقلك شو. علي اتصل بليز، ما بس تبعت واتصل. اوكي عم يسألنا. يسعد صباحك ست الكل. من باب المزح يعني، سؤال خارج عن موضوع الاعدام، حضرتك والبروفيسور راي متفقين بالبيت مثل ما مبين، متفقين بالإذاعة جدا، وابتسامات ابتسامات. الحمد لله على كل شيء، بكتفي بس بهيك، خلي حياتي الخاصة على جنب. يا علي بس طمن بالك، أنا ما بسكت على شيء ما بيناسبني، مش شخصيتي. زوجي بعرفه من 16 سنة يا علي، وهيدا شيء خدم إنه الله يوفقنا الحمد لله على كل شيء. يا ربي يا ربي ما بدي أحكي بحياتي الخاصة، خلوني هيك على جنب. الله الله بس هيك يبارك بهالبيت وبهالعلاقة يال، ويبعد عنا أولاد الحرام. فمهضوم علي. خلوني أحكي شغلي، بسمع شوية فاضل قبل راي شو محضر لقله، بدي أدخل بموضوع آخر. ما هين يال.

0: الموضوع الثاني هلا دلكم جاوبوا عن الاعدام ولا لا؟ انا لهلا اصلا لهلا الموضوع الوحيد اللي محيرني ماني قادره اعطي اذا ايه ولا لا، اذا انا مع الاعدام ولا لا. مره استفز بجرائم، مره بقول انه انا ليه بدي احكم على شخص تنتهي حياته وروح حطه بالحبس غير، ما بعرف، ما عم بقدر جاوب على هالموضوع من ايام الجامعه، من انا وعمري 18 سنه دراستي كانت القانون، وما قدرت لهلا اذا انا معه ولا ضده. صدقوني ما قدرت. في معي اتصال قبل. الو،
1: صباح الخير ست مريم.
0: يا هلا.
1: يعني الموضوع اللي عم تطرحيه حضرتك، موضوع الاعدام،
0: ايه
1: يمكن يكون انا اكثر شخص يعني معي كثير غلط.
0: هلا.
1: اعلاميه زميلتك.
0: يا هلا.
1: بال 2017 تعرض منزلنا يعني لشخص ربته والدتي وبيقربنا انه يفوت لعنا على البيت يقتلها بال 2017. ب 23 تموز 2026 طلع الحكم بالاعدام على هول الشخصين اللي فاتوا لعنا على قلب بيتنا. بعد اسبوع بيقر قانون انه عدم تنفيذ هيدا الحكم. ما بعرف شو بدي اقول لك يعني،
0: ولا انا صراحه
1: كمان انا مثلك ما ضد،
0: مش عم بعرف
1: انا لبنان حزورة، منعيش حزورة مثل كل المواضيع المطروحة دايما عنا. ما فيني اعلق بس الوجع
0: ايه كثير. وانا بفهم وجعك، ايه كوني اكيد انا بفهم وجعك، وقدرت هلا حط نفسي مطرحك وعارفه شو الالم اللي عندك اياه، وعارفه انه الذكرى ما بتروح من راسك، وعارفه انه عم تعيش هالالم يوميا. انا حاسه، بس بدي اقول لك شغلي.
1: نعم.
0: اذا بتضلك بهالدوامه وتتعرقصي انه ما عملوها، حيخلص العمر وانت عند هاي النقطه ما قادره تكفي حياتك. ما بفتكر الام حتى لو توفت الله يرحمها ويرحم جميع الأمهات ما بتقبل، ما بعرف، ما بحكم عنها، بس ما حدا رح يقبل إنه بنته تضل بهالدوامة من القهر. طيب وين حياتك؟
1: بس يكون عندك إيمان بالله كبير،
0: 100%
1: عدالته على الأرض بتتنفذ. بعدين ما في ولا حكم برجالك اللي راح
0: أبداً أبداً، بس هيك ندفي من
1: 9 سنين من الانتظار،
0: من شفاء يعني
1: تنفيذ قانون الإعدام. لازم نحكي بتسريع المحاكمات، لأنه كمان مثل ما في عالم يعني ظالمة، في عالم مظلومة قاعدة بقلب السجون. يعني بلشوا بهون قبل ما نوصل للمقلب الآخر مثل ما بيقولوا.
0: شكراً لإلك ميرفا.
1: يعطيك ألف عافية.
0: شكراً يا هلا. بدي أحكي عن السوشيال ميديا واللي عم نشوفه، إن كان واتساب، فيسبوك، تيك توك، انستغرام. يا لطيف شو هالانستغرام، يا لطيف يا لطيف الشعب شو عم يعمل على انستغرام وعلى تيك توك، كيف صار شكل الناس، كيف عم تتأثر ببعضها، بالشفاف، بالدقن، كيف نعمل شكله، الحنك، المنخار، الحواجب، الكلام اللي عم يطلع من تم النساء أو غيرهم. بس عم بحكي انه وصلت النساء على انستغرام لهالمرحلة انه تحكي الكلام يلي عيب نحكيه لا بالمدرسة ولا بالبيت ولا بين اصحابنا، بنحكيه على انستغرام. على السوشيال العالم مش مثل ما بتشوفوها، هيدي بتبقى حياتها مكتئبة كتير لتعمل هيك. ما حدش موزون بيعمل هيك، ما حدش معالج بيعمل هيك. السوشيال عم تخرب حياة العالم. شيلوا الناس اللي عم بتسوق لبضاعتها على فيسبوك أو غيره أونلاين، تياب أشياء، تياب شوز اللي بدكن إيه، مكانات حلاقة، مكانات شي ما بعرف، شي إلكترونيكس، شيلون قولي على جنب. يعني أنت روح افتح محل وسوق له، ناطر السوشيال. السوشيال اللي تتضمن كل هالأبليكيشنز اللي حكينا عنها وصلت لمرحلة البشر بلشوا شوي وقتها بلشت استغربوها، انبسطوا فيها، يعملوا فيديو بسيط كذا، كان في شيء اسمه عيب. اليوم بطل في عيب، بطل في حياء، صارت الناس بتطلع تستعرض لتقول أنا هون موجودة، يلا حكوني كيف هيك، كيف هيك. يعني تركتي كل الدنيا وصلتي على هول أبليكيشنز لحتى تستعرضي لبسك ونفسك، ليه عليه عم نرخص نفسنا هيك، إن كان امرأة أو رجل. بس أنا بستغرب أصلاً مين قالكن إنه الشفاف بدو يبلشوا من أول الدقن وينتهوا على الجبين يصيروا هالقد؟ مين قالكن انه شفاف هيك هالقد بينفخون؟ ومين قالكن هاي معايير الجمال؟ ومين قالك اذا حواجبك سبعة هيك وبتدقهم تاتو وبتظهر منهم الشعر والشوك والمدهيد الموضة؟ ومين قال انه الدقن هو هيدا المروس يلي ممكن يوصل على الميكرو هيدا هو الموضة؟ مين خبرك حبيبتي؟ مين خبرك تحشي دقنك هون تروسيه وتعملي البروفايل تبع انجلينا جولي وغيرها انه هولي يعني هيدا الجمال يا طيوبة؟ مين قالك هاي الجمال؟ هيدا مرض نفسي ما عم تتعالجيه لينحل. جيت تزتيه على نسوان لبنان زملائك زميلاتك وقلتي لنا شوفوا كيف روست دقني وزغرت منخوري وكبرت شفافي وهي معايير الجمال يا ماما؟ لا، انا عندي حيوان بالبيت اسمه يوما. يوما شايفي انا تكوينة اجمل شي بالعالم، ويوما ارنب لاين هيد. يوما مش انه يا لطيف شو هالجمال، بس عندي عيونة ليوما اجمل شي بالدنيا. حيوان ارنب، ارنبة فمينة. شايفي يوما هي الجمال، بتصدقوا؟ واذا بدنا نجي نحكي بمعايير الجمال يلي عم تشوفوا اليوم على انستا، ايه يوما ما عندها هيدا الجمال، بس هي اجمل منهم لان بعدها طبيعية. ارنبت شي اجمل مش فافك يا عيب الشوم لوين وصلتوا؟ هلا بيجي بيقول لك رأي اذا حدا بيحب يظبط اشياء وغذا تجاعيد ومش صفلو. انتو صفلو بس ما فيكم تمنعوني اعطي رأيي. انتي صفلي شو بتعملي بوجهك، بس ما فيك تمنعيني قول انه هيدا شخص عم ينزع شكله وعم بيصير اوفر وطلع من طبيعته وعم بحارب وضعه النفسي القلق والمضطرب بهاي الطريقة. ما بتشوف على انستا الا ناس مستعرضة، حتى لبسهم غريب، ما شفت هيك بالسوق. منين عم جوه عم جيبون ويخزقون يمكن شو عارفين او يخيطون بطريقة او شيء. وصار كله بده يطلع فيديوهات، رح نصير 4 ملايين لبناني عم يعمل كل يوم فيديو شو عم يعمل بالبيت، شو عم تعمل، عم ترقص، عم مش عارفة ايه وشو فيه. صار بيتشي بيرسونال ترينر. شو صار في بيتشي بلبنان؟ بيتشي بقلك انا بيتشي، انت بيتي بيتي بيتي بعقلك، بيتي بمضمونك، بيتي مش حقلك بايه كمان بقى انا على الهوى. انت راجل، وين الرجال يا زلمي؟ ندروا ندروا تما اقول انقطعوا، لانه في رجال اثنين ثلاثة بيبقى هولي لهم كلمتهم وبيوقفوا هيك وقفة رجال. كل اللي عم نشوفه على السوشيال، كل اللي عم نشوفه على السوشيال هيدا مين اخترعه؟ نزعته العالم، نزعته الناس. يا اخي جوليا روبرتس ما عملتش هيك بحالها. جي لو، جينيفر لوبيز، قد ايه عمر المره؟ شفتوا شفافها صاروا من دقنا لجبينا؟ من خاره فيه عظمي، ما شلته جي لو، ما شلتها للعظمي، ما شلتها بعدها. عيونها حواجبها انجأ مرسومين، هاو نجمات عالميات. انت شو جاي تعملي بحالك؟ ما بشوف وحدة على الطريق بالسيارة بالعجلة، لما بتطلع ما بلاقي الا بروفايل شفاف، يعني ما رح اقول الوصف على الهوى، دقين شفافها بالديركسيون، معش عم تقدر تسوق. ليه وصلتوا لهالمرحلة؟ انا ما خصني وانت ما خصك اني عم بعطي رأيي، عشان انا استغرب، عندي عقل عم بحلل انه يا ترى ليش وصلوا لهالمرحلة هولي؟ شو هالمرض النفسي؟ بدك تعملي مثل مين؟ مثل هاي وهاي وهاي وهاي وبصيروا يغاروا من بعض. هي شدت عيونها خليني شد. هول اللي بغنوا بلبنان، هول اللي بغنوا بلبنان بيطلعوا على المسرح بيشدوا بيجملوا وكذا، انتوا بتكون تجوا تعملوا مثلهم، بس هاو ناس عندهم ألم، رافضين الزمن، رافضين يقتنعوا انه كبروا، عم ترفض تقتنع انه صارت خمسينية او ستينية، بدها تضلها مثل لما كان عمرها 16 و20. يا اختي هيدا الزمن، هاي الطبيعة، حتغيري انتي الطبيعة؟ شوفي شكلك لما شديتي وغيرتي، شوفي ما قادرة تضحكي، الإكسبريسيون تبع وجهك، تعابير وجهك ما عادوش موجودين، صرتي عم تضحكي هيك، تفتحي الشفة، الفك الفوقاني والفك التحتاني، بقاش فيه شي بالعرض ضحكة، لا مش عم يزبط الوجه، وكلهم صار بيحكوا بالفك التحتاني لأنه الفوقاني خلص مجمد شدينه، انتزع شكلهم، انتزع كلامهم، انتزعوا سنانهم. ومين قالك بتبيض سنانك مثل مغسلة الحمام صار لونهم؟ مين علمكن عليها هاي؟ مين قالك انه الانسان يوم ببيض اسنانه لدرجة بتحسه عم بتصوبن فيهم؟ صرت عم صوبن فيك، عم صابن بسنانك، عم بتذكر المغسلة بالحمام، بشوف سناننا هود المشهورين قول لك هيدا سنه لإكس. لا عيب، ما بعرف لوين بعد البشرية واصلة، وما بعرف ليش الدول العظيمة بسموها تركها الموضوع هيك، ما بتروح بتعمل قانون للسوشيال العالمي انه الكرامات ما بيندق فيها. هيدا عن الردح يعني، بيطلع واحد بسب التاني وبقول الكلام يعني اللي مثل ما بيقولوا بلبنان يعني بينحكاش هيك بالمجالس الخاصة، هيك نوع كلام ومسبات فرطوا. بيبقى في ناس محترمة بتعرض شغلة، مثلا حدا بيعزف، حدا بيطلع بيقول بركة مثلا اجاني شي حفلة انا بقدر عايش عائلتي او شي محترم يعني، او حتى ستات محترمات محافظين يعني الى حد ما على شكلهم. بس توصلوا لهالأوفرة بالتجميل وبالسنان، خصوصا هول بيبقوا مثلا بيبقى شكله لا مغسل وجهه ولا شي، بس مبين سنانه ليفرجيني انهم نظفهم. نظف سنانك، بتفرشي سنانك، بتفرشيهم، هذا اللي بنعرفه ما يصير فيه سوس فيهم. بس انه تبيضهم مثل ما هلأ الإضاءة العاملة راي، شو هيدا؟ خلوا شي من الطبيعة فيكم، ما انتو حترجعوا للطبيعة بالآخر، بس نموت يعني شو يعني، وين حنروح وين حنندفن؟ خلص خلوا شي من الطبيعة. اوكي، الشي الأخطر بعد، البيوت أسرار والنهايات أخلاق. في بيوت ما منعرف شو فيها. حبيبي حياتي هيدي تبع السوشيال هي أنا ما بأمن فيها. حبيبي حياتي هيدي مرة بمرق صورتين بس، الناس اللي طابلتنا بحبيبي وحياتي 24 الله أعلم بيتهم شو مخبى. هو أكتر ناس فاشلين بحياتهم الزوجية. وماي لاف ماي everything من لما since meet you ياي شو تغيرت حياتي. لا ما تغيرت تغيرت، هو فعلا تغيرت حياتك، صارت للأضرب. مش ضروري تستعرضوا لنا الحب والغرام على، وروحوا قولوا لهم شخصيا بيصير شيء، ليه بدك تخبرونا اياهم؟ ليه بدك تخبرونا اياهم لنا؟ ما قولوهم بالبيت على التليفون، ليه عم تنشرون للعالم؟ لا تثبتوا لنفسكم انه حلقتكم مزبوطة، بس هي اوريدي منزوعه. كمان الناس اللي بتفرجينا اولادها انه عم يعملوا حركات وشو مهضومين وهيك، طب ليه هيدا بس يكبر بيقول لك مين قال لك تعمل هيك فيه؟ ما هيدا الولد عنده كرامه وعنده شخصيه، مين قال لك تنشر اولادك على السوشيال عم يلعبوا وعم يتسلوا وعم يعملوا حركات وشو هالفيديو اللي اخد كذا مليون فيورز؟ شو تغيرت نومتك يعني؟ لا تغيرت جيبتك، لان كذا حدا ممكن يدفع لك انه شاف هالفيديو ومدري شو صار فايرل وهيك. ايه وما فكرت بكرامة بنتك بعدين إذا ما بدها هيدا الشيء. أوكي، والناس المسنين كمان، شو هولي يا ليه عم تعملوا هيك بالعالم؟ السوشيال ميديا وباء عالمي، على الدول العاقلة أن تنظموا أو تمنعوا نهائيا عاجلا أم آجلا. عم يخرب بيوت، عم بدمر. والناس صار عندها عقدة، يعني اليوم بننزل ستوري على الواتساب إذا ما شفنا قلب بننهار، إنه هي ليه ما عم يعملوا لايك العالم؟ إنه فيك تنزل إشياء خاصة برأيك على ستوري الواتساب، بس إنه الاستعراضات على الواتساب بهاللبس كمان شو إلها طعمة؟ شو بدك أنت؟ يعني أنت شو بدك لما تنشري صورتك بالتنورة أو بالحمام أو وين على واتساب على الستوري؟ أنت شو بدك؟ شو عم تقلي لنا؟ طيب إذا ما إجا ولا لايك بتنامي منهارة؟ وإنت شو بدك؟ يعني الرقص اللي عم ترقصه بتنزله ستوري على واتساب، رقصك نسائي وما عندي مشكلة، الصفل إذا بتحب ترقص رقص هيك. إيه شو بدك؟ شو عم بتقلنا؟ الناس ليش عم تستعرض بهالطريقة؟ ليش عم تستعرض؟ عيب. والردح اللي عم بصير والدق بالكرامات وتحدي اللي بيصير على تيك توك، كل طحين ونام على الأرض ومدري شو، هو أوقات بيعملوه، شو هيدا؟ ليه وصلنا لهالمرحلة؟ وصلنا لهالمرحلة، هي من زمان هاي المرحلة، لأنه البشر عندك 90% منهم، مش إني 8 مليار شو بعرفني قدي على الأرض، عندك 80 أو 90% ناس مش مرتاحة مع بعضها نفسيا، ناس غير متصالحة نفسيا وناس فقيرة في منهم فقر، فبلاقي انه انا بجي بستعرض، في ناس بتكبس لي بتعطيني قرشين، هون على اليوتيوب بيطلع لي مدري شو، هون على مدري شو بيطلع لي كذا، اوكي وشو بتعمل فيهم؟ انت بتجيب فيهم اكل على البيت او بتشتري براندات بترجع بتتصور فيهم لترجع تجيب فيورز، بدل ما تروح تتعالج فيهم نفسيا عند اهم معالج نفسي. لانه اصدقائي الكون او الارض اذا بدكم الارض كل هودي 8 مليار اللي عليها جزء كبير منهم بحاجه لعلاج عاجل نفسي. مريم برافو، God bless you and you too. Thank you. من برات لبنان، خليني اشوف مين. او ميراي، انا اشتقت لك كتير. ميراي من المانيا، شكرا لك. Long time يا ميراي، بعدك بتسمعيني من بعد 12-13 سنة. اف هالقد معلمة. يال
2: مريم، الاوانين عنا بلبنان اوانين عوجة. شوفي هلا طلعوا لونون عندك الأعلام، أنت مع هالقانون اللي طلعوا؟
0: ما قريته.
2: أنت عندك ما قريته. عندك علمية
0: فادي؟ ما قريته. لألك ليش؟ ما يعني ما عندش اهتمام. عن جد عم تسمعيني كل الوقت. مرسي ميراي، كلك ذوق، شكرا لإليك. يلا شي نهار بتالفني. اوكي ثانك يو فادي. لا ما قريته، وانا انه عامله حدود لنفسي، يعني انه يعني رايي عملت له حدود انه ما سمي حدا واوفر عليه، يعني عرفت شو؟ فما بعرف شو عم يعملوا، بس قريت في صرخات عليه من النقابات انه ليش هيك وليش هيك، فما فت بتفاصيله كتير، وكنت هالوقت مشغوله بيوما كان عندها مشكله بعينه وخفت عليها كتير لانه ملتهبه، فيبدو عندها مثل ما بيسموها علميا ارحب العين، فعم نقطر لها اللازم وعم نداويها ونتابعها، لانه يوما مش بس حيوان عندي بالبيت، يوما هي فرحه البيت، هي وبيرلي. بيرلي كمان لاين هيد. فهول الاثنين شغلوني شوي هاليومين، وان شاء الله بركة بتتحسن عينها، وانا مني تركتها، وهي بتعرف يوما انا كل يوم بحكيها بقول انه انت بامان معي كل العمر وما بتركك وبدك تصحي، ونحن عم نتابعك بالانتيبيوتيك وعم نتابعك بكل شيء، والدكتور عم بيشوفها ويتواصل يعني دايما كيف حالتها ان شاء الله، واخر الاسبوع بدنا نشوف اذا سكرت القرحة، لانه هيدا الموضوع ممكن يشبقني نفسيا، يعني يوم اللي يوم بتتضرر يلي هي الحيوان اللي عندي بالبيت أنا ممكن أقشط نفسيا، فبطلب من الله أنه يحمي كل الناس اللي بحبهم والناس اللي ما بحبهم. ليه؟ لأنه ما عندي مشكل أنا مع حدا، أنا يوم اللي بعطي رأيي وبكون حرة فيه الناس حرة تعطي رأيها، بس أنه أنا ما بحب حدا يجرح انه يجي يقول انه هيدا شخص وسخ وهيدا شخص لانه ما بيشبهني ما بعرف كيف، لا انا ما بحب هيك، انت شخص ما بتشبهني بحق اللي انت ايدك ضمن حدود، هاي هي بس. عال شكرا لك البروفيسور روي جبور، شكرا لحضورك معنا الدائم وللمساتك يا روي، انت مش بس اكتفيت بالاخراج الاذاعي حتى صرت مخرج ومصور تلفزيوني، وهيدا دليل موهبه وابداع، شكرا لك، والله يبارك فيك وفينا وبكل اللي سمعونا، وما يرزقنا الا كل الخير لهالبلد. شكرا لكم. خبر مريم الاسبوع المقبل الاربعاء 11:30 دايما عبر صوت كل لبنان.
3: خبر مريم من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: أصيل.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تانيل لتر $4.70 جالون مي 10 لتر $0.70 لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات خاصة عند الطوارئ الطبية تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: لك شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تا.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار. في الجديد الميداني جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مشاعل المنصوري وفي بلدة حداثة بتزامن مع تمشيط من الأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حريص، كما توغلت قوات إسرائيلية في منطقة دبي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقد اندلع حريق في المكان. وفي أثناء الاعتداءات صدف مرور موكب سيارات لقوات اليونيفيل في مكان، فقامت القوات الإسرائيلية بقطع الطريق أمام موكب اليونيفيل وأجبرته على التراجع. في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، الذي وضعه في صورة العمل الذي يقوم به الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. كذلك التقى رئيس الجمهورية المدير العام لليونسكو خالد العناني على رأس وفد في إطار جولته على الرؤساء الثلاثة. في السراي الحكومي التقى رئيس نواف سلام وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساري، وجرى التأكيد على أهمية دعم كندا لجهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات المتزايدة. رأى النائب حسين الحاج حسن أن اتفاق الإطار أثمر مئات الشهداء وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المنازل المدمرة، سائلا رئيس الجمهورية عما إذا كان سيستمر بتجريب الاتفاق. وأكد الحاج حسن أنهم بتركيزهم على الدمار والتجريف والإيواء والتهجير والترميم لا يستطيعوا أن يكسروا عزيمتنا، لأننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا رغم كل الصعوبات. ومن يتناول هذا الملف بشكل سلبي يهدف إلى كي الوعي، بالإشارة إلى أن حزب الله لم يفعل شيئاً. نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة أكس بشكل قاطع الكلام المنسوب إليها على لسان الوزير السابق يعقوب السراف بأن النازحين جلبوا البلاء لأنفسهم، مؤكدة أنه لم يحصل بينها وبينه أي حديث من هذا النوع. يعقد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مؤتمرا صحفيا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في حضور نقيبي الصحافة والمحررين، يتناول فيه قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن موفد الأمريكي لسوريا توم باراك قوله: كنا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في سوريا. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من تقديم مساعدة أو تسهيلات للجيش الأمريكي، معتبرا أن ذلك سيعد تواطؤا مع القوات العسكرية الأمريكية كما قال. في القدس اعتقلت القوات الإسرائيلية وزير شؤون القدس أشرف الأعور. وفي باكستان أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى. ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 0.32% ووصلت إلى 4348.57 دولارا. والخبر الأخير، كشفت وكالة بلومبرغ أن شركة أدنوك تخطط لخفض كميات النفط الخام المباعة إلى العملاء الأسيويين خلال شهري آب وأيلول بنحو 5% وسط توقعات بأن يقتصر الخفض على الشحنات المباعة خارج البورصة. من صوت كل لبنان قدمنا عرض للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعك لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: في وقت
7: المدرس
8: أنا لبنان تلقى فضل.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
10: لك شاب وحريق وفطيس، كبرت كبرت كبرت.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: اعتراض بك.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقي بدولار وتسعين سنت، جامبو حبش لوقي بدولار وتسعين سنت.
1: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تعم
2: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تسلم رئيس الجمهورية من القائم بالأعمال الفرنسي دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري في باريس في 17 من أيلول لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وأكد الرئيس عون أنه تمت إعادة لبنان إلى خريطة العالم، وسيتواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود. الرئيس عون وأمام وفد زاره من مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية في بعبدة نوه بدور المجلس الأساسي في المساعدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتزويد الحكومة والإدارات بالدراسات والأبحاث الضرورية، لأن بناء الدولة مسؤولية مشتركة. كذلك عرض الرئيس عون مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور الأوضاع في لبنان والمنطقة وتطور الاقتصادية والمالية الراهنة. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وفي جديد التفجيرات قام الجيش الإسرائيلي بتفجير منزل في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون. كذلك أفيد بأن دبابة ميركافا استهدفت بلدة الخيام بأربع قذائف. سأل رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر أكس هل الرئيس نبيه بري غير معني بخضوع نواف سلام لإرادة النظام الإرهابي في دمشق. وفق تعبير وهاب الذي أسف لسكوت بري عن ممارسات سلام وطارق متري وكل الذين باعوا سيادة وكرامة لبنان، وأضاف سكتنا كثيرا وقررنا الآن ألا نسكت. وأضاف وهاب في منشوره قائلا كل من يراهن على نظام دمشق أكان من أتباع سلام أو من أتباع محور الممانعة السابق، لأنه بعد السيد حسن انتهى المحور. أقول لهم تراهنون على سراب والأيام آتية، ختم وئام وهاب.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تعم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: من بغداد، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران ستقدم الغالي والرخيص من أجل استمرار نهج المقاومة. في المقابل، أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي استعداد الناتو للدفاع عن جميع الدول الأعضاء من كل تهديد إيراني. في ألمانيا، أوقفت النيابة العامة مشتبها به إضافيا على صلة بتفجيرات خطي نورد ستريم. والخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إتمام عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا أسفرت عن استعادة 103 من العسكريين الروس مقابل تسليم 103 من أسرى القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: خير، شو في؟
4: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
5: انطوق ليه بدعت لسانك؟
4: لاكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
9: شوب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد طعم.
7: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
10: اسأل أكثر.
11: مشاهدينا مرحبا بكم. فهو مضيق هرمز يصبح أرضا أمريكية في معطيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كتب أرض جديدة للولايات المتحدة الأمريكية بعد تصريحات مشابهة أنه سيعلن المضيق منطقة تابعة للولايات المتحدة فور انتهاء العمليات ضد إيران، التي أكدت في ردها أنه لا يمكن الاستيلاء على المضيق بتغريدة أو بحاملة طائرات أو بأمر أو خطاب انتخابي. أخذ ورد، يأتي في خضم تأكيد أمريكي أنه لا محادثات أو نقاشات جارية وأن المضيق مفتوح بعد إزالة الألغام منه، وهو ما ينفيه الجانب الآخر ويؤكد هزيمة الأعداء كما يصفهم. فهل هناك نوايا أمريكية فعلا للاستيلاء على هرمز؟ وما الثمن العسكري والقانوني؟ وما هي احتماليات الصراع وأشكاله في حال انتقلت أهداف الحرب من الملف النووي للاستيلاء على الجغرافيا؟ نتابع مع ضيفينا في هذا الملف بعد الفاصل. هذا ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت عبر موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: هل يفجر اعتبار ترامب مضيق هرمز أرضا أمريكية جديدة الحرب مجددا مع إيران، نعم أم لا؟ وللحديث معنا من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن ولاية ميزوري الأمريكية المحلل العسكري والسياسي نيكولا شحود. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد نيكولا عن تصريحات ترامب حول المضيق، في أي إطار يمكن فهم هذه التصريحات؟ هل هو نوع من الضغط السياسي أم الإفلاس العسكري دفع الرئيس ترامب إلى رفع سقف التهديدات لمكان غير منطقي في القانون الدولي؟
3: أول شيء مساء النور لإلك وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. يعني أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يصعد الأمور بطريقة لأنه لم يلاقي الإيجابية من الطرف الإيراني. يعني الرئيس دونالد ترامب هو رئيس أقوى دولة في العالم، يستطيع أن يقول ما يشاء. هل يستطيع أن ينفذه بالحرب العسكرية؟ يستطيع أن ينفذه، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحتل مضيق هرمز عسكريا. أنا أرى فيها هي عبارة عن ضغط أكثر ما هي خطة يعني يستطيع الرئيس ترامب أن ينفذها أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها مياه إقليمية لا أحد يستطيع أن يكرر السيطرة عليها، لا إيران ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس دونالد ترامب. هل هي مبالغ فيها؟ أكيد مبالغ فيها. هل هي سوف تحصل؟ أكيد لن تحصل ولم تحصل، يعني لأنه لا أحد في العالم سوف يكرر باحتلال أي دولة لممر عالمي مثل هذا. يعني حتى إيران حاولت أن تقول أن مضيق هرمز هو مضيقها هي وعمان، فهذا غير صحيح، لأن هناك اتفاقيات دولية ترعى هذا المرفأ الحيوي والممر الحيوي.
11: طيب سيد سعيد، ألا تدفع طهران اليوم ثمن تمسكها بورقة ضغط على العالم كله كما يقول مراقبون؟ ها نحن نسمع الآن أصوات بأنه من الممكن أن تستولي الولايات المتحدة بغض النظر إن كان هذا منطقي أو غير منطقي، لكن يعني إيران هي من تدفع الولايات المتحدة إلى المغامرة والحديث عن مضيق هرمز كقطعة أرض أمريكية.
12: تحية طيبة لك أستاذ أسامة ولضيفك ولجميع المشاهدين. لا، هو حقيقة بدأنا نسمع الأمريكيون يتحدثون بهذه اللغة أن إيران هي السبب التي تجعل ترامب يفكر باحتلال مضيق هرمز. طبعا هذا للتغطية على هذا الكلام حقيقة القبيح ويعني السخيف الذي سمعناه من ترامب عندما يقول سيسيطر على مضيق هرمز وتصبح هذه المنطقة يعني منطقة أمريكية أو أراضي أمريكية. يعني لو عدنا إلى فنزويلا، هل إيران هددت مثلا بفنزويلا أو أنها ستأخذ نفط فنزويلا أو ستسيطر عليها؟ يعني وهذا دفع ترامب لاحتلال فنزويلا، هو محتل فنزويلا.
11: مثال ممتاز سيد سعيد، مثال ممتاز. كما فعلت الولايات المتحدة في فنزويلا، يرى مراقبون أن إيران تفعل في مضيق هرمز. هي تريد الاستيلاء على قطعة جغرافية غير تابعة لها، وهذا ما يدفع العالم إلى تصعيد هذا الموقف.
12: يعني مع احترامي لكلام حضرتك أستاذ أسامة، بس يعني صدقني، يعني أنا أقسم لك ربما القسم لا يفيد في القضايا السياسية، ولكن أنا لم أجد ولن أجد حقيقة يعني أطماع إيرانية تريد يعني إيران أن تسيطر على المضيق. حقيقة يعني بالأمس وقبل سمعنا كلام من الأمريكيين أرادوا أن يعني يخففوا من لهجة ترامب عندما قالوا هو ترامب يمزح جاد في هذا الكلام. اليوم ترامب ينشر خريطة يعني يقول هذا مضيق هرمز سيكون يعني جزءا من الأراضي الأمريكية. المسؤولون في البيت الأبيض والآخرون يحاولوا يعني أن يقولوا له هذا كلام غير منطقي غير عقلاني سيثير العالم ضدنا، وهو لا زال يصر على كلامه وينشر خرائط في هذا السياق. لذلك يعني هو ليس فقط مشكلته مع إيران، هل سلطنة عمان قالت أريد أن أسيطر على المضيق أو سأمنع التجارة؟
13: هو هددها بأن تضرب أيضا. وأنا أقتبس السيد سعيد فقط ما يقال في الجانب جانب التحليل السياسي، ولا أطرح رأي شخصي في صعيد الرد فقط حول ما تفضلت به أنك تخالفني الرأي. أنا فقط أطرح ما يقال في مجال التحليل السياسي. سيد شحود أعود إليك، يعني منذ أيام تحدث الرئيس ترامب بنفس النبرة ونفس التصريحات تقريبا ليخرج البيت الأبيض ويقول أنها مزحة. يعني هل يعقل أن أقوى دولة في العالم من الممكن أن تدير ملف العلاقات الدولية وهي في صراع مع دولة إقليمية بإطار المزاح؟
3: صديقي أسامة، أول شيء أنت عم تلعب دور الديفل أدفوكت بيسموها بالإنجليزي، يعني حقك أنك تحكي شو المواطن بيقول والرأي الآخر وتفعل ذلك باحترافية.
13: شكرا لك.
3: بدي أقوله لا مش مزاح يا صديقي، لا مش مزاح. يعني الرئيس دونالد ترامب إذا بدك يعني يستعمل التكتيك والاستراتيجية. في التكتيك تستطيع أن تلعب شمالا ويمينا، في الاستراتيجية لا تستطيع أن تلعب. يعني نحن نرى تعنت الجهة الإيرانية بمضيق هرمز وأنهم يصعدون ويصعدون ويصعدون. يعني إذا الرئيس دونالد ترامب صعد وقال أنا سوف أعلن مضيق هرمز هو أراضي أمريكية، صدقني يستطيع أن يفعل ذلك. هل هو معقول عالميا وقانونيا؟ أكيد لا. يعني أنا بدي أحكي المنطق اللي معي واللي علي مثل ما بيقول.
13: لكن سيد نيكولا عفوا على المقاطعة، أنت تتفضل بأنه يستطيع، هو لم يستطع تحقيق أي هدف من أهداف الحرب على إيران، كيف سيسيطر على ملف على ورقة باتت أقوى بكثير من الملف النووي الإيراني؟ اليوم مضيق هرمز هو حبل النجاة لإيران من الغرق في مستنقع الحرب مع الولايات المتحدة.
3: عزيزي، الرئيس دونالد ترامب أتى إلى إيران وهناك ثلاث ملفات سوف يحققهم. إذا أخذت الحرب 50 سنة ومئة سنة سوف يحقق هذه الأهداف. لا إيران نووية، لا صواريخ باليستية أكثر من 500 كيلومتر، ولا أزرع لإيران في المنطقة. الرئيس دونالد ترامب بعكس ما يشيع الآخرون أنه مستعجل، أنه ليس مستعجل، لا يزال لديه في حكمه سنتين، والاستراتيجية الأمريكية تنتقل من حكم إلى حكم آخر. يعني اللي بدي أقوله هو على الشكل التالي، الرئيس دونالد ترامب أخذ يعني قتل قيادات الصف الأول إلى العشرة يعني بإيران، ضرب القوة العسكرية الإيرانية، لا يزال هناك قوة. أنا لا أقول أنه دمر كل المقدرات العسكرية في إيران، بل دمر معظم المقدرات العسكرية، ولا وحتى الآن الحصار البحري يعمل بشكل 101%. يعني لن يستطيع الإيرانيون أن يخرجوا سفينة واحدة من إيران ذهابا أو إيابا بالرغم عن الولايات المتحدة الأمريكية، والحكم والحصار محكم جدا جدا جدا. يعني أهداف المعركة سارية بالاتجاه الذي يريده دونالد ترامب، ومن هون لسنتين بيحتل إيران وبيحتل نص الكرة الأرضية إذا بده دونالد ترامب. عم بحكيك بكل صراحة بكل موضوعية.
13: سأعود إلى هذه الفكرة. تبعا للإمكانات العسكرية التي كشفت هشاشة هائلة في إمكاناتها سيد نيكولا كدولة يعني تقول بأنها الأقوى في العالم. سيد سعيد، اليوم نحن نشهد ولادة تحالفات إقليمية ودولية في المنطقة ردا على الحرب في إيران. يعني ما خلفته الحرب على إيران أكثر بكثير من الجغرافيا الإقليمية. وصلنا إلى تحالفات اليوم، طبعا هي تعلن أنها ليست موجهة ضد أي دولة أخرى، لكنها لحماية هذه الدول المنضوية فيها والممرات المائية على وجه التحديد. برأيك يعني إيران هل قادرة على المضي في استراتيجيتها الدفاعية كما تقول؟ ضيفنا يقول إن الولايات المتحدة أن ترامب شخصيا غير مستعجل وسيحقق أهداف الحرب. ما مدى قدرة إيران على مواصلة هذا النزيف الهائل عسكريا واقتصاديا إن كان في الولايات المتحدة كذلك في إيران؟
12: أولا يعني اسمح لي أيضا أن أوضح ما أشرت حضرتك وتفضلت به من طرح السؤال. أنا أعرف طبعا أنه أنت تنغل عن فئة من الناس والصحافة يتكلمون بما أشرت حضرتك له، طبعا من حقك أن تسأل كل سؤال، يعني هذا طبيعي جدا وأحترم أسئلتك يعني مهما كانت. هذا أولا. ثانيا يعني ردا على ما يشير له الضيف، طبعا هذا كلام أعتقد بعيد عن المنطق حقيقة، وهذا كلام خطير وكلام يجب على العالم أن يحاسب الأمريكيين حقيقة على هذه البلطجة. يعني يقول بإمكان أمريكا أن تستولي على مضيق هرمز ونستطيع نفعل كل شيء. يا أخي طيب إذن ما فائدة هذا مجلس الأمن و القانون الدولي الذي تصدعون رؤوس العالم بالكلام به وتطلبون من الآخرين أن يحترمونه؟ أنتم مرة يعني تخطفون رئيس، مرة تحتلون أفغانستان، مرة تحتلون العراق، مرة تدمرون ليبيا والشرق الأوسط، مرة تدعمون إسرائيل في جرائمها. إذن أنتم أي نوع من هذه الحكومات حقيقة؟
13: صراع قوى سيد
12: يعني
13: سعيد.
12: الآن تهدد وتهدد
13: صراع
12: إيران.
13: قوى. لا نعم. يعني للأسف أقولها، لا يوجد قانون في صراع القوى العالمية الذي نشهده اليوم. يعني عندما يخطف ترامب رئيس دولة من بيته لا نتحدث في القانون الدولي.
12: طبعا هو القضية معروفة بالنسبة إلينا عزيزي سامع، يعني نحن أيضا نقول أمام مثل هذه الدولة وهذه الهيمنة القبيحة، فلذلك نحن لا يمكننا أن نمشي وفق رغبات الأمريكي، لذلك لا. نحن يجب أن نقاومه، وهذا ما نفعله في إيران. أنا سأذكر لك يعني حادثة تاريخية بعجالة. في مثل هذه الليلة قبل حوالي 73 عاما قام الأمريكيون بانقلاب داخل إيران، أسقطوا حكومة منتخبة شرعية، حكومة يعني الدكتور محمد مصدق. هذه قضية تاريخية معروفة في عام 1953 في مثل هذه الليلة، حوالي 73 عام مضى عليها. لماذا أسقطوا هذه الحكومة؟ لأنها أممت النفط في إيران. لذلك الأطماع الأمريكية بحقوق الشعب الإيراني هي ليست وليدة هذه اللحظة، هي ليست وليدة الجمهورية الإسلامية التي جاءت ب 1979، هي ليست بسبب ما بعرف يورانيوم ومشروع نووي.
13: لكن هناك دول يا سيد سعيد، لا أريد الإطالة على السيد نيكولا، لكن كما تقول الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول إقليمية وإسرائيل أيضا إن إيران تشكل خطر على الدول المجاورة، وهذا ما يدفع تلك الدول إلى أخذ هذه الخطوات. طيب سأعود إليك سيد سعيد كي لا أطيل الانتظار فقط على السيد شحود. تفضلت بالحديث سيد نيكولا بأن ترامب يستطيع، الولايات المتحدة تستطيع أن تحقق الأهداف العسكرية. طيب ألن تقرأ التقارير الإعلامية والعسكرية عن نقص هائل في المخزونات، مخزونات الدفاع، وهو ما دفع ترامب إلى التوقف؟ هناك اليوم تحذيرات هائلة من أن مخزونات الصواريخ في إيران لم يتضرر سوى 25% منها، وهناك 75% قادرة الآن على استهداف المنطقة، على إشعال المنطقة، على التصدي أو بالدقة على منع انتصار الولايات المتحدة في هذا الصراع.
3: عزيزي أسامة، الولايات المتحدة الأمريكية تنتج من الصواريخ الاعتراضية يوميا، يعني هناك زيادة في حجم الإنتاج الأمريكي، وأعلنت عنه لاكهيد مارتن اللي هي أكبر شركة أمريكية لصنع الصواريخ المضادة والطويلة الأمد، وهناك لك يعملون بنسبة خمس أضعاف عما كانوا يعملون من ذي قبل.

0: سيد سعيد، سعود إليك.
1: لم تحتل أي دولة.
0: هذا هذا رأي موجود في الشارع العربي يا سيد سعيد. سأعود إليك وأعطيك الوقت الكافي للرد لو سمحت يا سيد سعيد. سأعطيك الوقت الكافي للرد. تفضل سيد نيكولا.
2: أخ سعيد أنا لن أقاطعك في كل الحقائق، أعدك، بس الحرس الثوري الإيراني أعلن رسميا منذ حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات أنه سيطر على أربع عواصم عربية، منها بيروت، منها بغداد، منها دمشق. يعني أنتم تتباهون وتتحدثون عن القوانين الدولية. أين هذه القوانين حينما احتليتم، حينما قتلتم الشعب السوري والشعب اللبناني؟
1: أين هذه
2: القوانين حينما احتلتم بغداد؟ أين هذه القوانين؟ يا عزيزي أنتم آخر من يتكلم عن
0: لكن سيد شحود، الواشنطن بوست عند هذه النقطة التي تتفضل بالحديث بها عن الأذرع، ما يوصف بالأذرع الإيرانية في المنطقة، اليوم الواشنطن بوست تتحدث عن أن الولايات المتحدة ستقلص وجودها العسكري ما بعد انتهاء الحرب في في في إيران. طيب ألا يعني يشي ذلك بهزيمة أمام هذه الأذرع الموجودة في المنطقة إن أردت تسميتها بهذه التسمية؟
2: عزيزي أسامة، الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب زندي واحد من الشرق الأوسط قبل تحقيق الأهداف. يعني نحن بالشرق الأوسط لدينا 50,000 جندي بقواعد عسكرية، وأضفنا إليهم 22,000 جندي من القوات الخاصة وال82 اللواء 82 المحمول جوا والقوات الخاصة الأمريكية. ممكن أنهم يتحدثون عن 22,000، يس ممكن جدا، بس الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقي على قواتها وتعززها ولن تسحب هذه القوات قبل تحقيق الثلاثة أهداف. لن يكون هناك أزرع لإيران. نراهم في لبنان تضعضعوا الدولة اللبنانية، تعلن حزب الله منظمة خارجي عن سلطة الدولة اللبنانية بين هلالين إرهابية. نراهم في العراق يأخذون سلاح الميليشيات الإيرانية في العراق أو أزرع إيران في المنطقة. شفنا أنه بسوريا تم إقصاء إيران كليا، كانت أكبر هزيمة في الشرق الأوسط حينما سيطر الشعب السوري على سوريا. وهناك كان
1: وحينما شرفتم واحتليتم أنتم وإسرائيل أيضا خمس سوريا. طيب أيضا تحدث لنا عن هذا الاحتلال الجديد
2: يا عزيزي سعيد.
1: طيب. نعم أيضا سعيد.
0: طيب سيد نيكولا،
2: الشعب السوري أزال الاحتلال الإيراني، حرس الثورة الإيراني من سوريا.
0: طيب سعود إليك سيد نيكولا.
2: سوف يزال من لبنان كليا وسوف يزال من العراق، وأعدك ذلك.
0: وصلت الفكرة
2: الفوسيين.
0: سيد سعيد تفضل.
1: يا عزيزي يا أستاذ أسامة، يعني هذا الأخ العزيز هو يقول لي أخ وأنا أيضا أقول له أخ، ولكن نختلف حقيقة في التفكير تجاه المنطقة. يعني هذه سياسة شريرة يا أخي. أنتم يعني تعترفون أنكم، يعني مع احترامي لحضرتك لست أنت ولكن ترامب والبيت الأبيض، يعني شياطين أنتم و أشرار في هذه المنطقة. أنتم يعني لا تخجلون ولا تستحون من الجرائم، وتقول سنزيد جرائمنا في المنطقة. والله يعني جريمة واحدة ارتكبتموها في غزة تكفي لكم سوادا لوجوهكم إلى الأبد يا أخي، وتعدنا الآن يعني جرائم أخرى لا تستطيعون. أنا أذكرك بما قاله السيد مجتبى خامنائي قبل فترة، قال هذه المنطقة منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان لنا ولجيراننا. هذا الكلام يثبت أن إيران ليست لديها أطباع، وهذه المنطقة سوف لن يكون للأمريكي له فيها مكان إلا في قعر البحر إن أراد أن يبقى في هذه المنطقة. وقال سيطرد الأمريكي من هذه المنطقة. أنتم لستم جايين هنا من أجل حماية الشعوب وتخلصون
0: أكيد
1: شعوب
0: أكيد
1: من
0: مصالح
1: احتلال.
0: صحيح يا سيد سعيد،
1: صحيح
0: هذا الأمر لا أحد يناقش فيه.
1: مصلحة
0: الشعوب، مصلحة الشعوب لا أحد يناقش فيها. نتحدث عن مصالح وعن لغة عسكرية لتحقيق هذه المصالح، هذا أمر متفق عليه الآن. لكن ما هي أوراق إيران لتحقيق ذلك؟ هل هي قادرة على الاستمرار في هذا الصراع في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل؟ ويعني دول إقليمية ربما ستتخذ في المستقبل إذا ما استمر تهديدها خطوات مشابهة.

0: في الإطار العسكري؟
1: لا أستاذ أسامة عزيزي، لا بكل تأكيد إيران لا تهدد أحدا. هذا الكلام اللي نسمعه الآن من الضيف العزيز أن إيران تحتل 4 عواصم، يا أخي إذا كانت تحتل 4 عواصم أين هذه إيران؟ يعني أنت وجدت لي ما بعرف صحفي أو يعني مسؤول ربما لا يعرف حقيقة أن يتكلم، أنا أقول لك هذا ويوجد هذا في كل مكان، قال جملة وأنت الآن تتحدث أنه أنتم احتليتم هذه الدول. طيب هو رئيسك الآن يقول سأسيطر على سأحتل مضيق هرمز، طيب هذا رئيسك
0: يا سيد سعيد، ليس صحفي الذي يتكلم أو مقال في جريدة هنا أو هناك، هذه بيانات دول، هذه بيانات دول تتحدث عن تمدد إيراني في المنطقة.
1: يا عزيزي يا أستاذ أسامة، نحن لم نحتل مكانا ولا نريد أن نحتل. طيب. يكفينا لدينا 1,648,000 كيلومتر أراضي، يعني هذه الأراضي يمكن مئات الملايين من البشر أن يعيشوا بها وفيها كل الخيرات، لدينا أبحر في الشمال وفي الجنوب، لدينا 4 فصول في الشتاء، لدينا نفط، لدينا غاز، لدينا مناجم، لدينا كل خيرات الأرض الله جمعها في بلادنا، ليست لدينا أطماع، الأطماع لدى الغربيين ولكن حول. أنا أعتقد يعني هذا التحالف اللي شهدناه والاتفاق بين المملكة العربية السعودية ويعني تركيا وباكستان، هذا دليل على أن الأمر حتى حلفاء أمريكا يعني اليوم فقدوا أملهم بالأمريكي، اللي اشتروا من الأمريكي مئات المليارات من السلاح والأمريكي هو تخلى عنهم الآن، وعلموا أن ليست إيران هي الخطر بل هذه القواعد وهذه السياسات الأمريكية خطر عليهم. أنا أشرت في حديثي يا عزيزي نحن ما بعرف نخلق مشاكل في المنطقة كما يقولون. سلطنة عمان دولة يشهد لها كل العالم أنها دولة مسالمة، دولة لا تبحث عن مشاكل، لماذا الأمريكي الآن يهددها لمرتين أنه سنقصفكم وسندمركم؟ أنت لهؤلاء الذي تقول نحن طيب. نريد نعمل من أجلهم من أجل سلامهم، أنت بتهددهم بكل هذه الوقاحة؟ اترك الإيراني، اترك حزب الله، اترك اليمن، اترك العراق، أنتم تتعاملون بهذه الطريقة المشينة مع حلفائكم يا أخي.
0: طيب.
1: ما هذا الكلام؟
0: حلفاء الولايات المتحدة عند هذه النقطة سيد نيكولا، اليوم هناك تقارير بأن حلفاء الولايات المتحدة فقدوا الثقة بها، وأن الوجود العسكري الأمريكي لم يحقق غاياته في الدفاع عن تلك الدول التي قصفت بالصواريخ والمسيرات في حرب أشعلتها الولايات المتحدة. اليوم هل تخسر الولايات المتحدة أكثر مما هو انتصارات تكتيكية؟ هي تتخلى عن إنجازات استراتيجية في وجودها في الشرق الأوسط. حتى اليوم يعني أريد أن أضيف، حتى اليوم في إسرائيل الحليف الأهم للولايات المتحدة هناك تلاعب في أمن إسرائيل من قبل واشنطن.
2: عزيزي أسامة، أول شيء بالنسبة لموضوع الدول العربية وحلفائنا، الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلى أي يوم ولن تتخلى عن حلفائها العرب. وأنا هو من هاجم الدول العربية 85% من صواريخ ومسيرات الإيرانية ضربت فيها الدول العربية، هذا يؤكد لك عدائية النظام الإيراني ضد الدول العربية.
1: القواعد العسكرية الأمريكية.
0: يعني لم يبقى لدي الكثير من الوقت، أرجو عدم المقاطعة لنستمع لو سمحت إلى فكرة سيد نيكولا.
2: خليني كفي الفكرة أخ سعيد، والله إذا بدك تأخذ نص وقتي ما عندي مشكلة، بس ما تقاطعني لأنه بدي كفي الفكرة اللي أنا حاططها. 85% من صواريخ والمسيرات ضربت إلى الدول العربية، نتيجة هذا ماذا؟ يعني 80% من هذه الأهداف لم تكن أهداف عسكرية أمريكية بل كانت أهداف مدنية. أكثر من ذلك، حلف مكة أطلقته المملكة العربية السعودية مع تركيا مع باكستان، وهو كما حلف الناتو وبالبند الخامس منه، إذا تعدت إيران على أي بلد من هذه البلدان تستطيع كل هذه الدول مهاجمة إيران. يا صديقي هذا الحلف صنع لأجل إيران لأنكم لا تستطيعون أن تبتزوا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والدول العربية. أنا أعدك بأن هذا الحلف سوف يسيطر على إيران لوحده، لأنكم على حدود إيران هناك من جهة تركية
0: ومن جهة أخرى. أنا هذه المرة أريد المقاطعة لأن الوقت انتهى. للأسف لنا لقاءات قادمة لننتقل إلى رأي الجمهور. هل يفجر اعتبار ترامب مضيق هرمز أرضا أمريكية جديدة الحرب مجددا مع إيران؟ أكثر من 61% جاوبوا بنعم على هذا السؤال، والباقي جاوب بلا عليه. من طهران أو من الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن ولاية ميزوري الأمريكية المحلل العسكري والسياسي نيكولا شحود، شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا، وكل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد طعم.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 19 من آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات كارولين الحاج، ألان شديد خليفي وكريستيان ديب.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. الاستحقاقات اللبنانية في مراوحة وسباق بين التصعيد والدبلوماسية. الملف اللبناني بين ماكرون ومحمد بن سلمان السبت في باريس وبن فرحان قريبا في بيروت. ماكرون الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في 17 من أيلول ويدعو لبنان إلى المشاركة دعما للبنان. الرئيس عون في روما وإيطاليا غدا لقاء مع الحبر الأعظم ونظيره الإيطالي. بري ما يتعرض له الجنوب تجاوز ما حصل ويحصل في غزة والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة. حزب الله إلى الرئيس عون هل ستستمر في تجريب اتفاق الإطار؟ ترامب يوقف المحادثات مع إيران وطهران للأمريكيين لا معجزة مع المهرجين وسياسة الضغط فشلت. تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بوساطة إماراتية.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تاع.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان في دائرة مثلث متعسر من التصعيد الإسرائيلي جنوبا إلى عدم تحديد موعد الجولة الجديدة من مفاوضات روما والانطلاق في المزيد من المناطق التجريبية وصولا إلى هم التجديد لليونيفيل على مشارف انتهاء مهامها نهاية العام، تحاول المساعي الخارجية فكفكة سلسلة هذه العقد. الملف اللبناني سيحضر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت في باريس، فيما يحط المفاد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت بحسب المعلومات، ليحدد الإليزي 17 من أيلول المقبل موعد الاجتماع التحضيري في باريس المؤتمر الدولي من أجل دعم القوات المسلحة اللبنانية. بانتظار ما سيخرج به الحراك الخارجي، حراك داخلي باتجاه الخارج. رئيس الجمهورية جوزيف عون يزور غدا روما وإيطاليا، حيث يلتقي البابلون 14 والرئيس الإيطالي كما رئيسة وزرائه لحشد الدعم للبنان. الوضع الداخلي هذا يقابله غياب أي إشارات برودة على الخط الأمريكي الإيراني، إضافة إلى التوتر التركي الإسرائيلي من بوابة سوريا. فهل محاولة فصل لبنان عن مسار الإقليم في محلها، أم سينتظر لبنان طويلا لانقشاع الضباب؟
1: إذن الملف اللبناني سيحضر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باريس يوم السبت المقبل، وذلك من بوابة الدور السعودي لدى واشنطن لضم فرنسا إلى القوة الدولية البديلة لليونيفيل. وفي بيروت يتوقع وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبحث الوضع في الجنوب وإعادة الإعمار والعلاقات بين أركان الحكم، زيارة لم تؤكدها الدولة الرسمية كما لم تنفيها.
0: وفي قصر بعبدة رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها لبنان إلى المشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل للمؤتمر الدولي من أجل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وسلسلة لقاءات للرئيس عون. التفاصيل مع زميلة جوال غابي.
2: حمل نشاط بعبدة اليوم سلسلة لقاءات أمنية سياسية مالية وحياتية، إذ تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلها القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. واليوم قال رئيس الجمهورية أمام وفد من المجلس الوطني للبحوث العلمية: أعدنا لبنان إلى خريطة العالم، وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود. وأضاف: دوركم أساسي في المساعدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتزويد الحكومة والإدارات بالدراسات والأبحاث الضرورية، لأن بناء الدولة مسؤولية مشتركة. إلى ذلك، حضرت التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في لقاء بين الرئيس عون ونائب رئيس الحكومة طارق متري. هذا وعرض رئيس الجمهورية الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، الذي وضعه في صورة العمل الذي يقوم به الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارة الدولة. ماليا، عرض الرئيس عون مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. وفي بعبدة أيضا سلم المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني الرئيس عون شهادة عن قرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل الخمس في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: واليوم يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى روما للقاء البابلون 14 غدا والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني سعيا لحشد الدعم للموقف اللبناني. وتتركز المحادثات على دور إيطاليا في آلية التحقق بالمناطق التجريبية ودعم لبنان، إضافة إلى البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وإمكان اطلاع إيطاليا بدور قيادي فيها وتحديد مهمتها وصلاحياتها. وسيسعى الرئيس عون إلى استكشاف استعداد روما للانخراط سياسيا وأمنيا في المرحلة المقبلة بانتظار تفاهمات دولية وإقليمية تحدد طبيعة دورها. أما زيارة الفاتيكان فتهدف إلى مواكبة اتصالات الكرسي الرسولي مع القوى الدولية والإقليمية لدعم لبنان.
1: في المواقف، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان على أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل وربما تجاوز ما حصل ويحصل في غزة.
0: توازيا حزب الله على موقفه، وقد رأى النائب حسين الحاج حسن أن اتفاق الإطار أثمر مئات الشهداء وألاف الجرحى وعشرات الآلاف المنازل المدمرة، سائلا رئيس الجمهورية عما إذا كان سيستمر بتشجيب الاتفاق الإطار. وقال الحاج حسن إنهم بتركيزهم على الدمار والتجريف والإيواء والتهجير والترميم لن يستطيعوا أن يكسروا عزيمتنا، لأننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا رغم كل الصعوبات، ومن يتناول هذا الملف بشكل سلبي يهدف إلى كي الوعي بالإشارة إلى أن حزب الله لم يفعل شيئا.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان توجه في بيان إلى السلطة بالقول: البلد والمنطقة فوق برميل بارود، والسلطة في هذا المجال تتحول إلى فريق سياسي وزاروب حزبي، وهذا أمر كارثي على البلد ومفهوم إدارته الوطنية. ولبنان نتاج مجهود وطني طويل لمجموع مكوناته وليس مزرعة لأحد، ولا يمكن إدارة الملفات الوطنية والسيادية من دون شراكة وطنية تكوينية.
0: وفي موقف لافت، سأل رئيس حزب التوحيد الوئام وهاب عبر أكس: هل الرئيس نبيه بري غير معني بخضوع نواف سلام لإرادة النظام الإرهابي في دمشق؟ وفق تعبير وهاب الذي أسف لسكوت بري عن ممارسات سلام وطارق متري وكل الذين باعوا السيادة وكرامة لبنان، وأضاف: سكتنا كثيرا وقررنا الآن ألا نسكت. وأضاف وهاب في منشوره قائلا: كل من يراهن على نظام دمشق أكان من أتباع سلام أو من أتباع محور الممانعة السابق، لأنه بعد السيد حسن انتهى المحور. أقول لهم: تراهنون على سراب والأيام آتية. ختم وئام وهاب.
1: في الميدان جنوبا، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وفي جديد التفجيرات قام الجيش الإسرائيلي بتفجير منزل في بلدة الخيام في قضاء مرجعيون. كذلك أفيد بأن دبابة ميركافا استهدفت بلدة الخيام بأربع قذائف. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل.
0: هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مشاعل المنصوري وفي بلدة حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حريص. كما توغلت قوات إسرائيلية في منطقة دبي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقد اندلع حريق في المكان. وفي أثناء الاعتداءات صادف مرور موكب سيارات لقوات اليونيفيل في المكان، فقامت القوات الإسرائيلية بقطع الطريق أمام الموكب وأجبرته على التراجع.
1: الأستاذة في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية ليلة أولى أكدت خشيتها من مزيد من التصعيد الإسرائيلي كلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية، ولا سيما مطلع تشرين الأول. ونقول تحدثت إلى صوت كل لبنان:
3: قد يتزرع الإسرائيلي بشيء ما حصل في جنوب اللبناني لكي يعود إلى الحرب مجددا خلال أيلول وأوائل تشرين الأول، لأن هذا مفيد له في الانتخابات. المشكلة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب يمكن أن يعطي نتنياهو هذه الفرصة، لأنه يعرف الرئيس دونالد ترامب أنه نتنياهو يحتاج للتصعيد لكي يربح الانتخابات، وبالتالي طالما التصعيد بعيد عن إيران الذي يضر بالولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون الأمريكي يغض النظر عن القيام الإسرائيلي بالتصعيد في لبنان أو حتى في غزة، لأن هذه الأمور لا تضر بالمصالح الأمريكية الأساسية، ولكنها أيضا لا تنفع إلا نتنياهو وحكومته.
0: الهم الجنوبي حضر في السراي. رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية سبل دعم كندا لجهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات المتزايدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات العائدين وترسيخ الاستقرار.
1: إلى ذلك نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة إكس بشكل قاطع الكلام المنسوب إليها على لسان الوزير السابق يعقوب السراف بأن النازحين جلبوا البلاء لأنفسهم، مؤكدة أنه لم يحصل بينها وبينه أي حديث من هذا النوع.
0: تناول نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب، وذلك في مؤتمر صحفي عارضا للملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه. مارتينوس اقترح بعض التعديلات.
4: عمليا أقترح ما يلي: أولا إلغاء الفقرتين باء وجيم من المادة 104 اللتين تنصان على سجن الصحفي واستبدال السجن بتشديد الغرامة المالية وتوفير البدائل الصالحة مثل حق الرد والنشر والتصحيح. ثانيا تعديل الفقرة هاء من المادة 115 بشطب عبارة: يتمتع الصحفيون دون تمييز بحق تأسيس نقابات أو الانضمام إليها بحرية. إن موقف نقابة المحامين في بيروت واضح، نحن ضد عقوبة الحبس المستخرجة من أفعال جرمية ينقصها الوضوح القانوني من دون أن يعني ذلك منح الصحفيين حصانة مطلقة في كتابة ما يشاؤون.
1: اقتصادياً، اعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية البروفيسور مارون خاطر أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يرتبط بإقرار قانون الفجوة المالية والتحقيق في جرائم تبييض الأموال لتجنب اللائحة السوداء. وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال خاطر إن زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام على أحقيتها سيتم تمويلها من زيادة الضرائب أو طلب السلوفات ما يبقى في الدوامة عينها.
5: يجب إقرار قانون الفجوة المالية وليس فقط تعديل قانون إصلاح المصارف ليتمكن لبنان من الذهاب قدما نحو حل لمشكلة المصارف بحد نفسه ولمشكلة المودعين، وأكيد يعيد الرقابة والشفافية للنظام المصرفي وبحد من الاقتصاد النقدي، وإنما يبقى غير كافي للكلام عن موضوع مجموعة العمل المالي واللائحة السوداء، لأن المشكلة هناك هي بموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتسلح، وبالتالي المطلوب بهذا المجال هو تعزيز فعالية التحقيقات بتبييض الأموال، تحسين الرقابة على المؤسسات المالية وحتى غير المالية، تعزيز موضوع العقوبات، وكمان تطبيق القوانين تطبيق فعلي. هناك زيادات مستحقة للموظفي القطاع العام لأن الرواتب هي واطية كتير، وإنما المشكلة تبقى أنه أي زيادة دون إصلاح تمويلها رح بيجي من الضرائب أو حتى بده يرجع يعلي العجز لأنه بده يصير فيه تهرب ضريبة، لأن اللي عم بيلتزموا بالضرائب هني جزء من الناس.
0: أمنيا، أعلنت قيادة الجيش توقيف مطلق النار المتورط في جريمة قتل في أبي سمراء طرابلس قرب الحدود اللبنانية السورية، كما توقيف سوريين حاولا مساعدته على الفرار إلى سوريا.
1: صحيا، حذرت نقابة أصحاب المختبرات الطبية شركات التأمين وأمهلتها شهرا واحدا لتصحيح العقود قبل التصعيد، وقالت إن التسعيرات الحالية والمشحفة المفروضة على المختبرات من شركات التأمين وإعادة التأمين لا تغطيها بشكل كامل لأسباب نجهلها، مؤكدة أن هذا الوضع لم يعد مقبولا أبدا ويطرح جملة تساؤلات حول إمكان استمرارية العمل في المختبرات وبالتالي حول تداعياته السلبية على جودة الرعاية الصحية على المدى الطويل.
0: نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران.
1: في المقابل وجه رئيس فريق التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين قال فيها: لا معجزة مع المهرجين، سياسة الضغط فشلت. وأضاف: يعتقد الأمريكيون أن الضغط المتزايد على إيران سيجلب تنازلات لم تكن جزءا من الاتفاق أبدا. بيسنت وهيكسس في إشارة إلى وزيري الخزانة والحرب خارجان تماما عن نطاق اختصاصهما، وختم قائلا: توقف عن انتظار طاقم المهرجين ليخرجوا أرنبا من القبعة وينظفوا الفوضى التي تسببت بها.
0: ومن بغداد، حيث يلتقي رئيس الوزراء العراقي، أكد قليباف أن إيران ستقدم الغالي والرخيص من أجل استمرار نهج المقاومة في الغضون. نقلت فاينانشال تايمز عن مصدرين رفيعين في طهران أن إيران درست استهداف كابلات الألياف البحرية في منطقة هرمز في حال حدوث تصعيد.
1: في المقابل، أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي استعداد الناتو للدفاع عن جميع الدول الأعضاء من كل تهديد إيراني.
0: على خط المساعي، أكدت باكستان أن اجتماعا رباعيا على مستوى وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا سيعقد في اسطنبول هذا الشهر. واليوم حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من تقديم مساعدة أو تسهيلات للجيش الأمريكي، معتبرا أن ذلك سيعد تواطؤا مع القوات العسكرية الأمريكية كما قال. توازيا، أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن ما يتم تداوله من تقديم أبوظبي تسهيلات مالية لإيران هي معلومات غير صحيحة.
1: نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن الموفد الأمريكي لسوريا توم باراك قوله: كنا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في سوريا.
0: وفي الميدان، أورد تلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي أسر مواطنين بعد توغله في بلدة جباتة الخشب في ريف القنيطرة.
1: في القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية وزير شؤون القدس أشرف الأعور.
0: أعلنت الخارجية الإماراتية نجاح وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا بإطلاق 206 أسرى عن كل جانب. وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إتمام عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا أسفرت عن استعادة 103 من العسكريين الروس مقابل تسليم 103 من أسرى القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف.
1: وفي الميدان، أدت ضربة روسية استهدفت حافلة إلى سقوط 4 قتلى في مدينة خيرسون.
0: من جهة ثانية، أقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي نائب رئيس مكتب الرئاسة، وذلك بعد أن أعلنت كييف تفكيك منظمة إجرامية تضم مشرعين ومسؤولين رفيعي المستوى في مكتب الرئاسة.
1: في ألمانيا، أوقفت النيابة العامة مشتبها به إضافيا على صلة بتفجيرات خطي نورد ستريم.
0: أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا، مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحر.
0: كان في هذه النشرة الاستحقاقات اللبنانية في مراوحة وسباق بين التصعيد والدبلوماسية. الملف اللبناني بين ماكرون ومحمد بن سلمان السبت في باريس، وبن فرحان قريبا في بيروت. ماكرون الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في 17 أيلول، ويدعو لبنان إلى المشاركة. دعما للبنان، الرئيس عون في روما وإيطاليا غدا، لقاء مع الحبر الأعظم ونظيره الإيطالي. بر ما يتعرض له الجنوب، تجاوز ما حصل ويحصل في غزة، والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة. حزب الله إلى الرئيس عون: هل ستستمر في تجريب اتفاق الإطار؟ ترامب يوقف المحادثات مع إيران. وطهران للأمريكيين: لا معجزة مع المهرجين، والسياسة الضغط فشلت. تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بوساطة إماراتية.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خير شو في؟
2: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: شوب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري طاع.
5: صوت كل لبنان.
0: نشاطات، نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم بلقائنا أن نلقي الضوء على مهرجانات أرطبة 2026 اللي تستضيف نخبة من ألمع النجوم، وتفاصيل إضافية مع نائب رئيس لجنة مهرجانات أرطبة الأستاذ أنطوان نزيه القسيس. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان، تحيتنا لإلك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاط.
7: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا.
7: أول شيء مثل ما بتعرفي نحن بأرطبة كل سنة، أرطبة معروفة بالسياحة وبنشاطاتها السياحية من زمان، مش من هلأ.
0: نعم.
7: من قديما كانت النادي تقوم بالعمل، يعني عم بحكيك من 80 سنة كانت هذه النادي، نادي أرطبة تعمل مهرجانات وكان يجمعوا الشباب نور القبولة عيد الصليب، ونخلق عيد بأرطبة عيد سياحي.

0: طوبى لصانعي السلام لنفهمها شو بتعني. بتعني مش بس سلام، سلام مع الروح، سلام مع الثقافة، سلام مع الأصحاب، سلام مع الأعداء، هيك بهيدا هو السلام.
1: نعم.
0: ونحن بشين هيدا قررنا السنة تحديدا بكل هالظروف اللي مرقين فيها بالبلد، قلنا مش معقول أرتبة تغيب أرتبة عن عن عن عن الصورة السياحية بقضاء جبيل، وهي معروفة أرتبة كانت أول ضيع من ضياع الأولى بلبنان، كان في غير ضياع غيرها من ضياعتين يعملوا مهرجانات حتى بأيام الحرب. أرتبة كانت من الضياع القليلة بكل القضاء وبكل حتى بجبل لبنان، يمكن هي وبكفيها بأيام الحرب تعمل هيدا تعمل مهرجانات، تنضلنا نزرع الأمل والثقافة بين العالم. ما بعرف هلا احنا السنة هون انت عم تحكيني تقلك انه قد ايه الاقبال عم بيكون حقيقة على على على المهرجان. عنا اولا احنا عنا اول ليلة عنا جورج ورسوخ، عفوا عنا اول ليلة عزيزة مع ملحم زين يلي هو نهار الجمعة ب 21 شهر، وتاني ليلة 22 شهر في عنا المايسترو اللي العليا مع الفنان العظيم الكبير جورج وصوف
1: سلطان الطرب. نعم.
0: عملنا سيلكشن. نعم. ونحن عملنا هيدا سيلكشن نقيناها بطريقة تكون عم نوزع مهرجاننا على كل الفئات، كفئات الشبيبة مع عزيزة أو مع العليا، وفئات اللي بحبوا الطرب كان مع الأستاذ ملحم زين، ولا كان مع المطرب الكبير جورج وصوف الله يطول بعمره.
1: نعم. نعم. هون اسمح لي استاذ أنطوان نزيه الأسيس، يعني اطرح عليك سؤال. طبعا يعني حضرتكم اخترتوا من النجوم اللامعين، يعني رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين وسلطان الطرب جورج وصوف، طبعا مع الاحترام والتقدير للمايسترو إلي العليا وعزيزة. هون السؤال لحضرتك، قديش يعني انتوا قادرين على التنظيم؟ قديش انتوا قادرين انكم تنسقوا؟ يمكن في ناس بيطلعوا قبل بليلة أو بليلتين، يمكن مش قادرين نوصلوا. نحن بنعرف انه الوصوف موجود، يعني في ناس من يمكن دول عربية تقطع تيكت وتوصل لانه تحضر، او لملحم زين كمان يعني طبعا رئيس الاغنية اللبنانية.
0: صحيح. هلا اذا بقول لك بفاجئك، اذا بقول لك انه نحن اولا الحجوزات تبعنا على اللونجات، لانه بالتنظيميه لا بحكيك تنظيميه، بس نحن عندنا المدرج وعندنا اللونجات. اللونج عندنا اذا بقول لك في ناس عم تلفي من الاردن تتحجز على الليلتين، في ناس عم تلفي من العراق تحجز على الليلتين. يعني مهرجان أرطبة حقيقه عم منه بس رساله بقلب أرطبة ولاهل أرطبة، يعني لانه بيتشرفوا يستقبلوا العالم. هي رساله لكل العالم، لكل المنطقه، هيدا المنطقة هيدا لبنان اللي هو مثل بقوله عربي الهوية والانتماء، هو هيدا هون بتبرريه. وقت انت عم تمدي ايدك وتتواصلي مع المحيط تبعك، هون عم نبرر مش بس بالحكي وبالسياسة، ان شاء الله تبعد عن الجميع لانه السياسة بتفرق، بالموسيقى بتوحد. ونحن وقت عم نتعاطى بالموسيقى مثل ما قلت لك بالاول هي رسالة سلام، هي هيدا المهرجان كمان رسالة دعم للعهد لفخامة الرئيس، لانه عم بي حقيقة عم بيجاهد لا يوصل البلد على السلام وينادي بالسلام. كمان هيدا رسالة دعم له، هي دعم للعهد، دعم للدولة اللبنانية. نحن ضيعة تحت سقف الدولة، وكل عمرها كان تحت سقف الدولة بتضلها، وهي دائمة للدولة اللبنانية أكيد.
1: وبالإضافة لتعزيز السياحة أستاذ أنطوان، ما بدنا ننسى تعزيز السياحة وثقافة الصمود لأهل البلدة كمان.
0: نحن بالتعاون وبرعاية وزارة السياحة مهرجان قائم، وبالتعاون كمان ما بقلك بالتعاون مع بلدية أرطبة اللي كمان عم تساهم معنا وتكون راعية كمان للمهرجان، لأنه تنظيميا نحن ما فينا ننظم وحدنا إذا ما في معنا تعاون من المؤسسات الرسمية بالمنطقة بالضيعة. مبدئيا بلدية أرطبة عم تتعاون معنا بالموضوع التنظيمي كتير، أكيد حكون في شرط بلدية، أكيد بنوجه التحية كمان للقوى الأمن الداخل والجيش اللبناني للقوى الأمنية اللي كمان رح تكون منظمة معنا الطريق. بس بقول لك اياها بشكل مبسط وسريع، رح يكون كل سنة في عنا اللونجات بيجوا بالباص بالبص بال بال عندهم باركينج، في توجيهات رح تكون على موقف على الطريق، يعني المنظمين مع القوى الأمنية والبلدية على الطريق تيوجهون على موقف باركينج كبير، بيرجعوا بينزلوا بالبصات على موقع الاحتفال، واللي جاي من بيروت كمان بسيارته في عنده باركينج كبير بيصف سيارته باركينج كبير حد كنيسة السيدة، وبينزلوا بالبسيط تنقلهم على الموقع مثل كل سنة. نحن هون تنظيم

0: ايد التنظيم قد ايه صعب عليكم. نحن التنظيم عندنا الحمد لله نشربه بالحليب نحن وصغار يعني بنشارك احنا مع النادي من زمان من هالشبيبه والاشبال بالنادي بينظموا وبيهتموا بالتنظيم بيطلعوا على كبر خالصين مثل بيروح على المدرسه بيروح على النادي كانوا ينظموا المهرجانات وبعضهم ينظموا الكرنفال وان شاء الله السنه الجايه نعمل كرنفال اذا ربنا اعطانا حقيقه وصلنا لسلام وارتحنا بالمنطقه تكون هذه هي مقاومتنا الثقافيه والانسانيه والرساله الاجتماعيه للعالم انه هيدا البلد بحب الحياه بحب الثقافه بحب الفرح. ما بدنا بقى رساله الموت والتهجير والقتل والظلم للعالم كله سوا. عم بحكي لمن الجميع بالعكس لازم نحن نوحد شهدائنا نوحد جهودنا بالغنيه الحلوه بالفرح بالبسط مع بعضنا لانه ما بتصور الفن في له طائفه او له مذهب او له حتى حزب. المهرجان والموسيقى بتوحد وبتزيح الاحزاب بتزيح الطوائف بتزيح كل المعتقدات اللي بالعكس بتزخرك الموسيقى بتكبرك. لذلك احنا اعتبرنا رساله الموسيقى يلي هي بتصور هي الرساله الثقافيه ورساله بتوقتي كسلام وللفرح وللحب. بعدين تنظيميا كمان برجع بقول لك رح يكون في عنا تحت بالموقع بتوصلي على موقع الاحتفال اللونجات عندهم بنحط لهم برسلات بالايد بنعرفوا على اللون وين بيقعدوا وبكون في مين عم يستقبلهم وبيقعدهم دغري على المواقع تبعهم. واللي على المدرج كمان عندهم برسلات غير لون بفوتوا على المدرج حتى مشان ما يفوتوا بين بعضهم العالم اللي قاعد على اللونج بيقعد على اللونج واللي على المدرج على المدرج. وفي عنا كمان تحت كيوسكات يعني عنا فود كورت رح يكون موجود حوالي 20 تقريبا شخص مش شخص إذا بدك تقريبا 20 مؤسسة صغيرة هيدي بتشجع السياحة وهيك كنا عم تشجع المنطقة على السياحة وعلى تشجع الناس على الفرص الفردية اللي هي بتساعدها لتنمي وتكبر شغلها. رح يكون عنا موجودين تحت الفود كورت تقريبا 20 مؤسسة صغيرة من برجر من من من طاووق من ساندويشات من أكل من بوب كورن من الجميع من حلويات من الجميع حتى البار رح يكون في بار كبير اللي بيحب يشرب درينك في بار كبير بياخذ على المدرج او بينزل على الفود كورت او انه حتى الموجود فوق بيقدر يشرب. يعني نحن مش بس اللي بيفوت على المدرج بينبسط بالعكس اهل الضيعة اللي ما بدهم يفوتوا على المدرج بالعكس بدهم يضلوا فوق يتسمعوا موسيقى في يكونوا فوق موجودين وعم بيشاركوا بنفس الوقت عم بي يعملوا يعني يمضوا سهرتهم حلوه. بحب اذكر هون وما بنسى كمان نحن ارتبة باول الصيفيه عملت مهرجان فيستيفال ستريت اللي قامت فيه البلديه ومشكوره اكيد لانه برجع بقول لك ارتبة منا عايشه على فكرة شو بيقولوا الظلم ولا فكرة العداء. أرتبة بتحب الحياة أرتبة بتحب تتعاطى وتتواصل مع الجميع أرتبة ما عندها رسائل غير هيك لكل محيطنا ونحن منطقة فيها عيش مشترك هذه المنطقة فيها من الجميع. لذلك احنا مهرجاننا فيه للجميع والحمد لله بالمهرجان في عنا كتير من غير الضياع عم يجوا مع أنه للأسف السنة من وراء الظروف الأمنية الحاصلة بالبلد كانت اهمش كانت جبال تاع مهرجانات ما قدروا عملوا يمكن ما بعرف لكن نعتبر نحن مهرجان ارطبة هو مهرجان لكل قضاء جبال مهرجان ارطبة هو مهرجان لاهل اهمش ولا اهمش ولا جبال ولا القضاء كله. نحن هون منوحد بعضنا ونحن منتبادل مثل فريق فوتبول متبادل القصيد بين بعضنا كنا هذا القضاء كل فترة من ضيعة لضيعة يعمل مهرجان وإن شاء الله السنة منوحد كمان أكتر وأكتر مهرجاناتنا مع بعضنا بالقضاء. هون بنتوجه حقيقة بالشكر برة تاني للبلدية للنادي اللي أمنت لنا هذا الستاند الموقع عفوا اللي أمنت لنا الموقع اللي بتقدم لنا كل سنة النادي بلاش حتى نعمل مهرجان وننمي وللبلدية اللي عم تساعدنا الحمد لله بالتنظيم.
1: نحن بنتشكرك أستاذ أنطوان نزيه القسيس نائب رئيس لجنة مهرجانات أرطبة على أمل دايما تبقى أرطبة يعني دايما تبرز وجه التراثي والفني والحضاري ودايما تعزز ثقافتها وسياحتها وثقافة الصمود وتكون نموذج يحتذى به. نحن بنتشكرك عبر أثير صوت كل
0: دين ضمن برنامج نشاطات.
1: اهلا وسهلا.
0: وانا مره جديده بتشكر صوت اسيس وكل لبنان ولكل المؤسسه العالميه عم تدعمنا لانه هيدي هي رساله لبنان.
1: شكرا لحضرتك اهلا وسهلا.
0: شكرا مدام.
1: نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشره اخبار الاثنين وربع. احلى الامنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي صافيو بوصاب. نشاطات
2: يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: لك شاب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان.
3: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 18/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,456,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,474,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,375,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: المحامي والأستاذ الجامعي فؤاد أسمر في القانون versus السياسة، كل يعني كل مقولة صحيحة، أقل من 15% من اللبنانيين فقط يحكمون الانتخابات، أما الحل فبإلزامية الاقتراع. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحاً مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: لك شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا انفجر جسم مشبوه من مخلفات الحرب أدى إلى مقتل شابين وجرح آخرين قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. وأشار بري إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة ورئيسها الرئيس دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، قائلا حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة. استقبل النائب فؤاد مخزومي سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد الدوسري، مشيرا إلى أنه لمس خلال اللقاء حرص السفير الكبير على لبنان وإيمانه بأهمية تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون. واعتبر مخزومي أن المملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين، واليوم بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمضي بثقة في مسيرة نهضة استثنائية ورؤية طموحة باتت مصدر إلهام في المنطقة والعالم. تربويا، أعلنت وزارة التربية تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم المهني والتقني إلى موعد يحدد لاحقا على ضوء قرار مجلس الشورى أو التشريعات التي قد تصدر عن مجلس النواب بالخصوص المذكور. أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل ابتداء من الأول من أيلول في حال لم تقر أسماء الأساتذة المعنيين بالتفرغ قبل هذا التاريخ.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: لخشاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الموجز. جال رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا بحسب ما أفادت قناة الحدث. وصف وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير التي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة باللا إنسانية. طالب رئيس البرلمان العراقي في خلال لقاء مع نظيره الإيراني بمنح وضع خاص لصادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، وأشار قليباف بدوره إلى أن مشروع الكيان الصهيوني من النهر إلى البحر محض أضعاف أحلام. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تا.
2: صوت كل لبنان.

0: راديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: تغيرت أدوات واشنطن في التعامل مع إيران من الحوار والاتفاق النووي إلى العقوبات والضغط الأقصى، لكن الهدف بقي واحدا، الحد من النفوذ الإيراني ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي أو تهديد المصالح الأمريكية وحلفائها. في الخليج أدت هذه السياسة إلى زيادة التوتر حول أمن الملاحة والمنشآت النفطية، خصوصا مع تهديدات إغلاق مضيق هرمز، كما دفعت دول الخليج إلى تعزيز دفاعاتها والبحث عن توازن بين الاعتماد على الحماية الأمريكية وتجنب مواجهة مباشرة مع إيران. في العراق تحول البلد إلى ساحة غير مباشرة للصراع بين واشنطن وطهران، فهناك قوات ومصالح أمريكية وفي المقابل فصائل مسلحة مرتبطة بإيران. وفي لبنان يتركز الصراع على حزب الله الذي تعتبره واشنطن أداة رئيسية للنفوذ الإيراني، ولذلك تستخدم الولايات المتحدة العقوبات والضغط السياسي والمالي وتدعم الجيش اللبناني بهدف تقليص نفوذ الحزب وحصر السلاح بيد الدولة. من استوديوهات القسم العربي في دويتشا فيلا في بون معكم عباس الخشالي، أهلا بكم. هل لواشنطن استراتيجية واضحة مع إيران؟ نطرح السؤال على ضيفنا الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط الدكتور عقيل عباس، مرحبا بك.
2: أهلا ومرحبا بك، شكرا على هذه الاستضافة.
1: أهلا بك دكتور، وشكرا أيضا على أن تكون ضيفا في حلقة اليوم، خصوصا وأن فارق التوقيت مع واشنطن هو واسع الآن، تمام الساعة 8 صباحا بتوقيت واشنطن. دكتور، هل لواشنطن استراتيجية واضحة مع إيران أم هناك تخبط؟
2: هناك استراتيجية واضحة، يعني ملامحها تبرز لنا، لكن هذه استراتيجية غير معلن عنها، هي تجري وراء الكواليس، يديرها المبعوث الرئاسي الأمريكي السيد توم باراك بالتعاون مع يعني رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس القضاء الأعلى. هذا ما يرشح من الاجتماعات التي تجري بينهما ومن تسريبات أمريكية، لكن لا شيء واضح ومعلن. وخلاصة هذه الاستراتيجية هي الضغط على الحكومة العراقية أو على كامل الإطار التنسيقي بأدوات اقتصادية ومالية من أجل تفكيك سلاح الفصائل، ويستفيد هذه الاستراتيجية حقيقة من الأزمة المالية التي تمر بها الدولة العراقية بسبب منع إيران العراق من تصدير النفط عبر مضيق هرمز. فهناك مجموعة عوامل الآن يعني تمنح هذه الاستراتيجية حظا أفضل من المحاولات السابقة التي حاولتها واشنطن لتفكيك الفصائل المسلحة وباءت بالفشل.
1: دكتور، هذا بالنسبة للعراق، ماذا بشأن الخليج عموما وكذلك لبنان خصوصا؟ هل أخطأت واشنطن، هل أخطأ ترامب بعد أن كان سياسة الاحتواء، احتواء إيران دبلوماسيا هي سياسة أوباما، وكذلك العقوبات مع الاحتواء سياسة بايدن، اليوم مع ترامب الأمور مختلفة تماما، هل خرج الجن من القمقم الآن وخرج عن السيطرة؟
2: يعني أنا أعتقد التحول الأساسي هنا هو السلوك الإيراني، هو الذي دفع يعني الجميع إلى البحث عن طرق لمواجهة النفوذ الإيراني بجدية. أعتقد يعني الأمران اللذان حصل يعني بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران هما اللافتان، وهما اللذان خلقا تضامنا إقليميا بإزاء إيران وبالتعاون مع الولايات المتحدة. قصف إيران لدول الخليج المستمر يعني من دون تقديم حجة على أنه هذه الدول فعلا استهدفت إيران بدءا، والشيء الثاني هو غلق مضيق هرمز. أعتقد غلق مضيق هرمز كان ربما الأكثر أثرا، لأنه أحد أشكال الخنق الاقتصادي لدول تعتمد إلى حد كبير على الريع النفطي، العراق أكثرها، دول الخليج الكثير منها في إطار التخرج من هذه الحاجة. فأنا أعتقد هذا هو يعني جعل من الصعب الدفاع عن الموقف الإيراني، لا إقليميا ولا شعبيا ولا إعلاميا، وحاجات الدول نفسها. يعني نحن نتحدث عن استهداف للبنية التنموية في دول الخليج، وهذه الدول تنفق الكثير على هذه البنية، وذهب باتجاه مختلف يعني عن السابق، أنها تريد أن تتحول إلى مركز اقتصادي ومالي ومالي. فإيران هددت كل هذه الأشياء، وبضمنها تهديدها العراق، يعني بشكل يعني غير معلن أنه منعت العراق من تصدير النفط كي تستطيع أن تضغط على الأسعار. أعتقد كل هذه يعني ساهمت في خلق الدينامية إقليمية واسعة تقوم أما على عزل إيران أو نزع الأسلحة أو الأوراق التي بيدها في حال اندلاع نزاع مستقبلي، ولذلك الذهاب إلى طرق تصدير بعيدة عن مضيق هرمز من ضمنها العراق. الآن بدأ يشتغل بجدية على مد أنبوب نفط نحو سوريا ونحو الأردن، فيما هذه كانت سابقا حتى الطبقة السياسية العراقية تعيقها. أعتقد في يعني في سعي لديهم لربط مصير العراق بإيران. فأنا أتصور واشنطن رغم أخطائها الكثيرة في شن هذه الحرب، هي ساهمت يعني الأخطاء الكثيرة ارتكبتها الإدارة، هي استفادت كثيرا من الأخطاء الإيرانية، ونرى هذا
1: كيف
2: الآن يعني محاولة جدية لتفكيك الفصائل في العراق، لأن الفصائل اشتغلت لصالح إيران وقصفت دول الخليج، بمعنى أصبحت جزء من الجهد الحربي الإيراني، استهداف البنية النفطية في شيء هو لا علاقة للعراق به ولا علاقة للمصلحة العراقية فيه. فأنا أعتقد هذا حتى أغضب جزء كبير من الجمهور العراقي بخصوص ما تقوم به هذه الفصائل، تهديد المصالح العراقية وقيام السعودية وأمريكا بالقصف والتهديد بقصف أعلى. وبقيت قضية حزب الله، وحزب الله أعتقد ما قامت به الولايات المتحدة هو انتزاع الملف بالمعنى الرسمي للكلمة من يد إيران. هذا الاتفاق الثلاثي أو مذكرة التفاهم الثلاثية الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية عمليا ورسميا أخذت ملف حزب الله وملف الأمن في لبنان وحصر السلاح، أخذته من إيران من يد إيران وأعطته للدولة اللبنانية في إطار يعني صعب ومرتبك ضمن مذكرة التفاهم هذه التي تتضمن إسرائيل وأمريكا. فهل يستطيع الثلاثة أن يديروا هذا الملف بحيث أنه يزال التهديد على لبنان ويستطيع حصر السلاح بيده؟ بمعنى عمليا نحن لدينا استراتيجيتان محليتان بالتعاون مع أمريكا في العراق وفي لبنان، الغرض منها هي نزع النفوذ الإيراني وإعطاء الأولوية للدولة يعني في كلا الحالتين لتقرير قضايا الحرب والسلم.
1: دكتور، أنت قلت بأن هناك أخطاء كبيرة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب الآن فيما جرى الحرب التي اندلعت. هل ما يجري الآن عندما نتحدث عن استراتيجية نتحدث عن خطط على مدى بعيد، ما يجري هي ردود أفعال وتخبط أمريكي نتيجة نتائج الحرب، أم أن هناك من يفكر في دوائر القرار في أمريكا على اختلاف مستوياتها؟ هناك دوائر مختلفة، هناك الخارج الأمريكي، هناك البنتاغون، هناك السي آي اي، وهناك البيت الأبيض وإلى آخره، ودوائر أمنية متعددة. هل هناك تصور معين، خطة استراتيجية معينة للتعامل مع إيران، أم أنها فقط ردود فعل؟
2: أنا بتصوري الجزء الأول من الحرب إدارة ترامب يعني ارتكبت أخطاء كثيرة وتعلمت كثيرا من هذه الأخطاء على نحو سريع، وبالنسبة لي مفاجئ بخصوص هذه الإدارة، إنه هذه إدارة يعني هناك فيها الكثير من النرجسية والسعي للعمل بشكل منفرد بعيدا عن الآخرين. منذ أن أغلقت إيران مضيق هرمز رسميا، أعلنها الحرس الثوري في 12 تموز، بيان مشهور أنه يغلق مضيق هرمز إلى أجل غير مسمى، إعلان أنه كأنه المضيق هو ملكية إيرانية، أعتقد بدأنا نشهد استراتيجية أمريكية فيها قدر كبير من الوضوح، الصبر، التنظيم. وهذا قام على الاستفادة من الأخطاء الأولى التي ارتكبتها إدارة ترامب وتعرضت فيها لضغط يعني ونقد شديد في داخل الولايات المتحدة. الآن أنا أعتقد هذه استراتيجية ليست فقط معنية بحل قضية مضيق هرمز، وإنما بحل طويل الأمد يعني المشكلة مع إيران، استخدام الضغط الاقتصادي على مدى طويل وليس على أساس يعني مباشر ورد فعل للحصول على شيء من إيران. وأنا أعتقد دول المنطقة داعمة لهذه، يعني التراجع عن الأساليب العسكرية مع التلويح بها والإصرار على الأدوات الاقتصادية. يعني هذا الأسبوع سيعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال سنفرض عقوبات وإجراءات اقتصادية ضد إيران غير مسبوقة. يعني في تاريخ أمريكا لم تلجأ لها أمريكا، وهذا كله لتدعيم الحصار البحري الأمريكي. فأعتقد الولايات المتحدة يعني تبتعد الآن عن الأدوات العسكرية، وهذا يرضي دول المنطقة.
1: هل هو احتواء أم تغيير نظام؟
2: من الأدوات الاقتصادية.
1: احتواء أم تغيير نظام؟
2: تغيير سلوكنا. أنا أعتقد تغيير سلوك النظام وليس تغيير النظام. يتمنون، أنا أتصور التخطيط الاستراتيجي الأمريكي لا يقوم على تغيير النظام، لأنه مشكلة تغيير النظام فضلا عن صعوبتها هذا تثير إشكالية البديل. كلنا نتذكر قضية العراق، وطيح بنظام صدام حسين بسهولة، لكن المجيء بنظام بديل ويشتغل ويحل المشاكل أصبح مشكلة عويصة لحد الآن يعاني منها العراقيون. فأنا بتصوري لا، وهناك دلالات على هذا، أنه هو التخطيط الأمريكي هو تغيير سلوك النظام وليس حل مشكلة مضيق هرمز فقط، وإنما تغيير سلوك النظام جعله نظاما طبيعيا يتعاطى مع المشاكل الإيرانية من دون مشروع أقليمي. أعتقد الأشياء ذاهبة بهذا الاتجاه، واكتشفت الولايات المتحدة أن الأدوات الاقتصادية هي السبيل الصحيح بالنسبة لها. يعني فكرة الحصار البحري التي يعني تزداد أهميتها في الاستراتيجية الأمريكية، يزداد الحديث عنها، إضافة عوامل ضغط تساعد هذا الحصار البحري، وتراجع الأدوات العسكرية، حتى الإيرانيون بدأوا يشعرون بهذا، ولذلك بدأوا يهددون أنهم سينتقلون، إذا بقت الأشياء هكذا فسينتقلون من الأدوات من الأسلوب الدفاعي إلى الأسلوب الهجومي، لأنهم يشعرون أنه هذه على المدى المتوسط والبعيد ستكون مؤذية لهم. لا يستطيعون أن يردوا بأدوات اقتصادية، إذا أمريكا تضرب عسكريين هم يستطيعون أن يردوا بأدوات عسكرية ويهددوا دول الخليج، لكن ماذا تفعل بحصار اقتصادي خانق ويزداد شراسة ضد إيران؟ فأعتقد الأشياء ذاهبة بأدوات يعني اقتصادية أكثر، يعتقد أن تأثيرها على المدين المتوسط والبعيد سيكون أكبر.
1: إذا ضغط أكثر اقتصاديا على إيران، وهذا ما شاهدناه، ربما أيضا ستلجأ إلى وسائل أخرى للضغط وأخذ يعني دول الخليج ودول منطقة كراهينة، وهذا ما تفعله.
2: طبعا حينها أنا أعتقد إذا ردت إيران بأدوات عسكرية على ضغط اقتصادي، لا، الموقف الدولي سيتغير، أنه أمريكا التي بدت في هذه الحرب وحيدة من دون دعم الناتو، من دون دعم أوروبا، لأنها أغضبت الناتو وأوروبا، كلنا نتذكر خطاب الرئيس ترامب وسلوكه. لا، الآن أعتقد إذا أمريكا، إذا إيران تبادئ باستخدام أدوات عسكرية ضد دول الخليج في وقت لا يوجد فيه نزاع عسكري، يعني نحن الآن بإزاء هدنة، فأتصور حتى موقف الدول الداعمة لإيران سيتغير، الذهاب إلى مجلس الأمن، إصدار قرارات جديدة وما إليه. فإيران عمليا أصبحت بدون خيارات استراتيجية في ظل استمرار الحصار البحري، لأن الحصار البحري يعني يمنع خصمها الفرصة باستخدام أفضل أدواته، ويحرمها من الفرصة باستخدام أفضل أدواتها، اللي هي يعني القصف، المسيرات، الصواريخ الباليستية. فأعتقد إذا يستطيع ترامب أن يصمد استراتيجيا، بمعنى يصبر مرورا بالانتخابات، وهذا يبدو ما هو يؤكد عليه، لا، سنقوم بإزاء نتيجة مختلفة. إيران ستضطر لتقديم تنازلات جدية.
1: يعني هناك تعقيدات كثيرة في منطقة الخليج ودول الخليج أيضا هي مختلفة في علاقاتها مع إيران. عمان هذه الدولة القريبة من إيران التي تشترك في إدارة مضيق هرمز، وحددها ترامب قبل أيام. هل عمان برأيك دكتور هي حليف للولايات المتحدة الأمريكية، حليف لإيران، أم أنها وسيط يمكن الوثوق به من قبل الطرفين، أم لا؟ ما دور عمان؟
2: عمان ربما هي الحليف الأمريكي الأكثر قلقا من أمريكا بسبب علاقتها مع إيران وحاجتها لإيران. هي تحاول أن تجمع بين أمرين اثنين، حاولتها قطر وفشلت فيها، وعمان أيضا تحاولها وتفشل فيها، أنك تكون وسيطا وحليفا للولايات المتحدة في نفس الوقت، وهذا السبب يتعلق بإيران أكثر بموقف هذه الدول. الآن الضغط الأمريكي على عمان هو أنه لا تعطي إيران صفقة تسمح لها بسيطرة ولو اسمية أو فعلية جزئية على المضيق. هذا طبعا إذا حدث يعني أخذ من الولايات المتحدة أشياء كثيرة، لأنها تعتمد كثيرا على عمان في إمضاء اتفاق يقرب القانون الدولي. هذا هي استراتيجية الأمريكية، أنه نحن لا ندخل في هذا، عمان تتفاوض، والاتفاق الذي يتم التوصل له بين الطرفين يقوم على احترام القانون الدولي في مضيق هرمز، بمعنى لا استئذان للسفن من جانب إيران، لا دفع رسوم، ولا، وهذه مسألة مهمة، أنه ولا منع أو حظر على مرور السفن العسكرية، لأن الإيرانيون يريدون في الاتفاق مع عمان شيء يقول أنه لا يسمح بمرور السفن العسكرية إلا بموافقة أحد الطرفين. طبعا هذا ضد القانون الدولي، لأنه المضيق يسمح فيه مرور السفن العسكرية مع الغواصات، الطائرات وما إليه. فأعتقد كلنا نعرف ترامب يبالغ في ردوده، قد يكون العمانيون أبدوا تفهما لموقف إيراني، يخرج الرجل ويقول الأشياء التي يقول في الإعلام وهي أشياء مستفزة، يعني قالها بخصوص كندا وغرينلاند وغيرها. فأعتقد أكو اعتياد على هذا.
1: دكتور عقيل، ما يجري هو، نذهب من المايكرو إلى الماكرو، ما يجري هو صراع أمريكي إيراني أم مواجهة أوسع على النفوذ وترتيب النظام الإقليمي تشترك فيه دول كبرى؟
2: أنا أتصور أنه بدأ صراعا أمريكيا إيرانيا، وإحدى نتائجه بسبب هذه الحرب لا أصبح صراعا عالميا. أدركت الدول يعني الآسيوية والأوروبية اللي هي عانقة على السياسة الأمريكية في سياقات معينة،

0: جهة على نحو غير مباشر. يعني ترى الاستعداد الأوروبي لفتح مضيق هرمز، الاستعداد للمساعدة في فتح مضيق باب المندب، حتى الدعاوى الصينية والروسية لفتح المضيق والسماح بحرية الملاحة، كلها تخالف الموقف الإيراني. فأنا أعتقد إيران بسبب أخطائها الاستراتيجية ساهمت في صناعة تضامن عالمي وإقليمي ضدها، ومن هنا أصبحنا نتحدث عن صراع عالمي يتم في مضيق هرمز وعبر هذه المواجهة بين أمريكا وإيران.
1: ضمن هذا الإطار في سؤال أخي الدكتور، وقد أطلنا عليك ونعتذر عن ذلك، من المستفيد إذن ومن الخاسر من استمرار التوتر بين واشنطن وطهران؟
0: يعني أنا أعتقد الجميع خاسرون حقيقة. النظام في إيران يتصور أنه منتصر لأنه أثبت قدرته على يعني البقاء وإفشال الرغبة الأمريكية الأولى بإسقاط النظام. أنا أعتقد إسرائيل مستفيدة كبرى من هذا، لأنه أصبح الخصم الأساسي لدول المنطقة هو إيران، وهذا يحررها من ضغوط يطلق يدها في أن تقوم بأشياء حقيقة ضد القانون الدولي، اللي ما يحدث في الضفة الغربية وجزئيا ما يحدث في غزة. فإسرائيل تستفيد من أنها ليست مصدر الخطر، لا ينظر لها على أنها مصدر الخطر، وقد تستعيد بها بعض دول الخليج في منظومة دفاع جوي كالموجودة في إسرائيل. أنا أعتقد إذا مضت يعني الأشياء الاستراتيجية الأمريكية في العراق ولبنان تمضي بشكل جيد، ولدينا حصرية سلاح في العراق وفي لبنان، فيكون العراق ولبنان قد استفادا من شيء سيء. يعني كما يقال رب ضارة نافعة، لأنه ملف حصر السلاح في العراق ولبنان لم يتصدر النقاش السياسي والفعل السياسي لهذه الدول إلا في ظل هذه الحرب، بمعنى أصبح ملفا حرجا أساسيا يحتاج حلولا سريعة، وليس كما كان في السابق خاضع للتداول السياسي والصعود الموسمي للأحداث ونزولها. لا، الآن أصبح رئيسيا لحكومة الزيدي للإطار التنسيقي، أصبح رئيسيا لحكومة نواف سلام جوزيف عون، لا يمكن تأجيله، لا بد من حسم ما. فنحتاج أن نعرف هل هذه الدول كمؤسسات قادرة على أن تؤكد سيادتها على أرضها وحصرية السلاح بيدها أم لا؟ هذا اختبار مهم ونتائجه ستظهر قريبا نجاحا أو فشلا.
1: سؤال مهم، وشكرا لك. الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط الدكتور عقيل عباس، شكرا لك دكتور على كل هذه الإضاءات. شكرا لك.
2: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعونا بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: عرق امتلت بلدي أصيل.

عم زمر لك جديد توني كيوان بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت شامبو سان سيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات خاصة عند الطوارئ الطبية تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: لك شاب وحريق وفطيس، كبري كبري كبري تعال.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الرابعة وربع في صوت كل لبنان، نحييكم، وهذا موجز لآخر الأخبار. غادر رئيس الجمهورية جوزيف عون بيروت متجها إلى روما في زيارة يلتقي فيها في خلالها غدا قداسة البابا لون الرابع عشر. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عون بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما جدا بين بلدتي حولة ومركبات رددت أصداؤه على مساحة واسعة من الجنوب وآخر في كفر تبنيت. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات ضخمة جدا في بني حيان وطلوسة، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من حداثة باتجاه عيد الجبل. وفي بيروت سجل تحليق مسير إسرائيلي على مستوى منخفض. من معراب، قال رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان إدوارد جابرييل أن النقاش مع رئيس حزب القوات سمير جعجع تركز على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان. وإذ شدد على دعم فكرة المناطق التجريبية، نقل عن جعجع أن نجاح هذه الخطوة سيتطلب اهتماما ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة للتأكد من أن كل من لبنان وإسرائيل يحققان تقدما في تنفيذ مضمون وأهداف الاتفاق الإطاري. حياتيا، زار وزير الطاقة والمياه جو صدي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتبلغ بتسديد كل المستحقات المترتبة عليها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وتبلغ 15,500,000 دولار. أفادت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 10 شهداء و15 مصابا في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ومخيم النصيرات. وفيما أعلنت مديرية شرطة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة وحشية جديدة في حق ضباط وعناصر جهاز الشرطة في غزة، ناشدت وزارة الداخلية الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير والمجازر المرتكبة في حق جهاز الشرطة. حركة حماس وصفت ما ارتكبته إسرائيل من قصف موقع مدني في غزة بالمجزرة الوحشية الجديدة يرتكبها الاحتلال، واضعة ذلك في خانة التصعيد الخطير والاستهتار كامل بكل دعوات وقف إطلاق النار. ودعت حماس مجلس السلام إلى تحمل مسؤولية التصعيد لعدم قيامه بمسؤولياته بالضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي استهدفنا قائد فيصل في الجناح العسكري لحماس في منطقة النصيرات، كما استهدفنا قائدا في حماس وعددا ممن عملوا إلى جانبه في حيي الدرج والتفاح كانوا يخططون لتنفيذ هجمات على قواتنا العاملة في غزة. أجاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون الموت الرحيم في فرنسا بعد إقراره من البرلمان، ويقتصر الحق في طلب المساعدة على الموت على الأشخاص الذين تجاوزوا 18 عاما على أن يكونوا من حاملي الجنسية الفرنسية أو المقيمين بصورة قانونية ودائمة في فرنسا وفقا للشروط المحددة في القانون. الخبر الأخير لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن عددا من العوامل بما في ذلك الضغوط الخارجية والهجمات تؤثر على معدل النمو الاقتصادي في روسيا. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: في موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: لك شوب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
1: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية حلقة اليوم من هيك غنوا مني ومن زميلي المخرج شرب الراشد.

0: هو فارس الكلمة والشاعر اللي أغنى المكتبة الأدبية والفنية بمؤلفاته وقصايده الغنائية اللي سافرت مع أوتار الملحنين إلى كل الوطن العربي، فكان واحد من اللي صنعوا مجد الأغنية اللبنانية بستينيات وسبعينيات القرن الماضي. مارون كرم.
1: أول حبيبة عرفتها، أول سعادة شفتها، أول حبيبة عرفتها، أول سعادة شفتها، أمي ما بنساها.

ولد الشاعر مارون كرم عام 1938 بقرية بحنين قضاء جزين بعيلة مؤلفة من 11 ولد. بيو شكري يوسف كرم كان فلاح طيب ومحب ومختار البلدي، وعلى فكرة بمنتصف التسعينات وبعد وفاته أجمع أهالي بحنين على اختيار مارون مختار مكان والده. هو نشأ إذن بطبيعة بحنين الرائعة وميطة العزبة اللي أغنت مخيلته الشعرية بالصور لتفيض فيما بعد أنهار من القصائد الحلوة.

0: تحكي لك أسرارك عيني توصل لك سلامي توصل لك سلامي.
1: عاش الشاعر مارون كرم إذن طفولة مش هينة، ما كان فيها كتير له ومرح، بالعكس هو بدأ بالشغل بعمر 8 سنين، بكير كتير يعني، وبدأ بمساعدة بيو بالزراعة. يعني حياته ما كانت سهلة، كان كل شيء قاسي، أساوة الأرض اللي علمته الكتير من قوة الإرادة والصلابة.

1956 وكان صار بعمر 16 التحق مارون كرم بالجيش اللبناني وخدم بسلاح الخيالي لمدة 5 سنين وكان مركزه ببلدة أبلح البقاعية. وعلى وقع صليل السيوف وأصالة الخيول العربية صار الشعر يكرج على لسانه والشعر العامي شق طريقه إلى مخيلته وباكورة كتاباته كانت لصبية كان يحبها وتزوجت غيره فكتب لها الكثير من الأشعار وكرت سبحة قصايده حتى اضطر بالنهاية يختار بين الشعر أو العسكر بعد استياء رؤسائه بالسلك منه. فانتصرت الموهبة الشعرية عنده وغادر المؤسسة العسكرية، لكن حبه للجيش ما فرق قلبه أبدا وترجم هالشي بكتير من أغاني.

0: بدأت قصة مارون كرم مع الأغنية عام 1959 بالصدفة، لما كان مرة بزيارة للمطرب الكبير وديع الصافي، والمعروف أنه بتربطوا فيه علاقة قربي. فالصافي كان شبينه وعراب بنته سلوى، اللي على فكرة أصدر ديوان شعري على اسمه. وخلال الزيارة بيقول له وديع: سمعت أنك بتقول شعر، سمعني شي. فسمعوا مارون قصتين، واحدة منهم بتقول: لا انت راضي ولا انا راضي، ايام عم تركض على الفاضي، وبيجمدوا الكلمات عشفافي، لمن عبالي بيخطر الماضي. وجمد الصافي للحظة واعجب بسلاسة وشفافية وبساطة تعابيره، ومن يومها بدأت شراكة فنية رائعة تجاوزت 300 غنية.
1: لا

0: الماضي. كان وديع الصافي يقول إنه مارون كرم لون أغاني الارتباط بالأرض والعيلة، ومن أجمل ما غنى من كلماته يا مرسال وبعت لك سلامي، صرت مثلك بي يا بي، وزرعنا تلالك يا بلادي، وخضرة يا بلادي خضرة، وكتير من الأغاني غيرها.
1: خضرة يا بلادي خضرة، ورزقك فوار محروس بعيني.

0: من بين الأغاني الكتيرة اللي كتبها مارون كرم، هناك أغنية عرفت الجمهور العربي والمصري عليه بشكل خاص، وكانت ندق باب البيت على السكيت. وخبر الشاعر بمقابلة أنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لما سمعها حبها كتير، وطلب من السفارة اللبنانية بالقاهرة أنه تعمل حفل خاص ليسمعها عن قرب من وديع الصافي. وبالحفل قال ناصر لمحمد عبد الوهاب اللي كان حاضر كمان: هالغنية مثل حكاية، فين الحكاية في الأغاني المصرية؟ وكانت إشارة التقط فورا موسيقار الأجيال فلحن ساكن قصادي لنجاة الصغيرة من كلمات حسين السيد، وفاتت جنبنا لعبد الحليم، وسمعنا هالغنيتين الحكايتين بحلقات سابقة.
1: دق باب البيت عالسكي، كنت وحدي بهالمساء بالبيت، قاعد لحالي راجع حسابي، عسراج صار مخلص من الزيت، مين عم بيدق عبابي؟ سألت حالي قبل ما رديت، وصرت استعرض صور أصحاب مرقوا على عيونك زمان الحب، من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحوا وما كان عندي قلب، وصرت استعرض صور أصحاب مرقوا على عيونك زمان الحب، ومن دون وعي صفيت حد الباب وتفتحوا وما كان عندي قلب.

0: أما شو قصة أغنية دق باب البيت على السكيت؟ كان الشاعر مارون كرم بيحب بنت مثل ما سبق وخبرتكم وخطبها، لكن ما تيسرت أحواله المادية أبداً تيتزوجوا، فبيتقدم لها رجل آخر وبتقبل فيه، والحادثة شكلت صدمة للشاعر المرهف وتأزمت حالته النفسية وعزل نفسه فترة وجرب ينسى لكن من دون جدوى. وكان للشاعر أخت بتعرف خطيبته السابقة وتجمعهم علاقة صداقة، ومرة راح ليزور أخته وبقي عندها فترة تينسى ويغير جو، وما لحق حاس حاله أنه تعافى شوي حتى ندق باب البيت على السكيت، وفتح الشاعر الباب ليتفاجأ بخطيبته السابقة وزوجة كمان قدامه، والغنية بتوصف الحالة الخاصة اللي عاشها بهالموقف الصعب.
1: وجمت لما شفت وجه الضيف والحكي تخرسن على لساني، ما كان ضيفي خصم حالي.

انتسب الشاعر مارون كرم إلى الإذاعة اللبنانية عام 1956، ولاحقاً ترأس قسم البرامج التمثيلية والمنوعات، وكان عضو بلجنة اختيار النصوص. وعام 1958 تولى كتابة صفحة خاصة عن الفن والفنانين بمجلة صوت الشاعر، وبقي فيها إلى أن توقفت عن الصدور عام 1961. كذلك انتسب إلى الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى ساسام، وكان أحد مؤسسيها.

شاعر عربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي هاي روح شاعر عربوع محولي مش ضيف فيها ساكنة ومطولي تطلع على عرش الجمال الأولي تطلع على عرش الجمال

كتب مارون كرم للأرض والإنسان ولبنان والجيش، وأعطى الحب أجمل القصايد بأكثر من 20 ديوان باللغة المحكية. أولها كان بعنوان مروان وسلمى عام 1954، وآخر ديوان كان أحلى مرة عام 2009. وبلغ عدد القصايد المغنات اللي كتبها حوالي 3000 غنية غنيها كبار المطربين والمطربات بطليعتهم وديع ونصري ونهاد تربي ونجاح سلام، سميرة توفيق، ملحم بركات، إلي شويري وجورج وصوف.

0: من كلمات الشاعر مارون كرم المطربة وداد اللي غنت من كلماته هالغنية الرومانسية الحلوة.
1: يا ريت في عندي شي ألف ألف وردة وردة.

وغنت من كلمات الشاعر مارون كرم كمان المطرب الكبيري فايزة أحمد وماجد الرومي ورجا بدر وراغب علامي، ومع الصبوحة كتير من الأغاني الناجحة مثل محبوبي جندي بالجيش وعزيز يا عزيز اللي غنتها بفيلم حب في باريس. عزيز

وغنت الشحرورة كمان بفيلم جيتار الحب عام 1973 من كلمات مارون كرم وألحان نور الملاح.

حياتي. لمع اسم مارون كرم كشاعر متميز بعالم الأغنية اللبنانية إلى جانب أسعد السبعلي وتوفيق بركات وعبد الجليل وهبي وميشيل تراد ومصطفى محمود وميشيل طعمي وأسعد سابا وغيرهم من شعراء هيديك المرحلة. لكن بالثمانينات بدأ الحشد الفني اللي كان مجمع حوله بالتضاؤل، مش لأنه توقف عن الكتابة بل لأنه الزمن اختلف واتجهت الأغنية اللبنانية

بعد صراع مع قلبه المتعب غاب شاعر الحياة والأرض والإنسان ولبنان مارون كرم عن عمر 78 سنة ب 27 آب 2010 لتنطوي معه صفحة كبيرة من الشعر اللبناني الغنائي المكتوب بالمحكية.

عاش مارون كرم وفي لشعره لأصدقائه، لكنه مات حزين لقلة وفاة لكتار منهم وعدم سؤال عنه بآخر أيامه، حتى أنه لم يقلد أي أوسمة أو دروع خلال الجنازة تقديرا لعطاءاته الفنية المتميزة. من صوت كل لبنان وبرنامج هيك غنوا تحية وفاة لشاعر رفع اسم لبنان والأغنية اللبنانية إلى مرتبة عالية، ورح تبقى أعماله الغنائية خالدة ترددها الأجيال.

لهون وبينتهي لقائنا مع هيك غنوا لليوم. شكرا للمتابعة. بإمكانكم إعادة الاستماع لهالحلقة وكل حلقة برنامجنا على vdl.com.lb. ولكم بالختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجوني. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعاباً للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصياً في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن البوق وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعماً للمجتمع بأسره، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معاً، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن البوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة لأنه رسالة إيجابية، لأنه رسالة دعم، لأنه رسالة إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثله الجنرال أبنيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن احنا بنخدم الشعب اللبناني، يعني نتفق على شيء انه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيسي، نحن هذه أولوياتنا نحن، يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم هن، يعني ما بصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم؟ كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية؟
0: وإلى جانب المساعدات الفورية، يشمل تعاون اليونيفيل مع المجتمعات المحلية جهوداً طويلة الأمد لدعم المرأة وتعزيز دورها. رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح سلطت الضوء على أهمية هذا التعاون.
4: دعم المرأة هو أساسي، لما المرأة بتكون مرتاحة كمان بتربي جيل سليم، فالمرأة والطفل هن أصلاً يعني مترابطين ببعض، ما فيك تفصليهم عن بعض. لهيك اليونيفيل بشكل عام وعلى كذا مرحلة، يعني بالـ 10 سنين بنشتغل معهم، دايما قائد القطاع الغربي كمان بيتابعوا معنا كل 6 اشهر، هن بيتبدلوا مثل ما بتعرفي، دايما بيكونوا بيتابعوا معنا نشاطات كتير مهمة لدعم وتمكين المرأة بما فيها معارض لحتى يدعموا المرأة بالإنتاج المحلي. فدايما كل شهرين أقل أوقات أقل أوقات أكتر نعمل معارض، هيدا المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل، بينزلوا أعداد كبيرة من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا يصير في علاقة حلوة بينهم وبين السيدات، بنفس الوقت بيدعموهم بيجربوا أنه يشجعوهم ويشتروا منهم، فهيدا شيء أكيد بيساعد على تمكين المرأة.
0: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخراً أولاداً وشباباً من مدرسة سان جورج في بلدة القلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة. قدم حفظة سلام الماليزيون العاملون في اليونيفيل مؤخراً خدمات رعاية صحية ومساعدات إنسانية إلى بلدة الحميري في جنوب لبنان، دعماً للمجتمعات المحلية التي تواصل تعافيها تدريجياً بعد الحرب الأخيرة، ولا سيما في المناطق التي تمكن سكانها من العودة إليها. واستفاد أكثر من 60 مريضاً من خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان، كما تسلمت البلدية مع لتكنولوجيا المعلومات وأدوية وحقائب للإسعافات الأولية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي البلدة.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
8: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري طع.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: لبنان في محطات انتظار والإقليم رياح ساخنة.
5: أهلا بكم راديو رما من صوت كل لبنان، مع كارولين الحاج وإلان جديد خليفي، تنفيذ سافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: ميدان عم يسبق المفاوضات. الدولة اللبنانية عم تحاول بكل قواها انه ترجع تحيي المفاوضات، لانه ما اكد الرئيس هون انه ما في حل الا بالتفاوض، والحرب ضربتها مدمرة، لكن هالشي ما بيدخل ضمن حسابات ايران وحزب الله.
2: إن موقف نقابة المحامين في بيروت واضح، نحن ضد عقوبة الحبس المستخرجة من أفعال جرمية ينقصها الوضوح القانوني.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا، الاستحقاقات اللبنانية في مراوحة وسباق بين التصعيد والدبلوماسية. الملف اللبناني بين ماكرون ومحمد بن سلمان السبت في باريس وبن فرحان قريبا في بيروت. عون يتلقى دعوة من ماكرون إلى اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني. رئيس الجمهورية إلى روما، لقاء مع الحبر الأعظم والرئيس الإيطالي على الطاولة المفاوضات، المناطق التجريبية واليونيفل. بري المعادلة واضحة، وقف النار، انسحاب إسرائيل مقابل انتشار الجيش اللبناني فورا جنوب الليطاني. التربية، تأجيل امتحانات الطلبات الحرة في التعليم المهني تنفيذا لقرار شورى الدولة. ترامب يوقف المحادثات مع إيران وطهران للأمريكيين، لا معجزة مع المهرجين وسياسة الضغط فشلت. ماكرون يجيز قانون الموت الرحيم بعد إقراره في البرلمان.
0: هذا بالإضافة إلى خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي ألان ساركيس والأحوال الجوية.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إله طعمه.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: لخشاب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد طعم.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لبنان في دائرة مثلث متعثر من التصعيد الإسرائيلي جنوبا إلى عدم تحديد موعد الجولة الجديدة من مفاوضات روما والانطلاق في المزيد من المناطق التجريبية وصولا إلى هم التجديد اليونيفيل على مشارف انتهاء مهامها نهاية العام، تحاول المساعي الخارجية فكفكة سلسلة هذه العقد. الملف اللبناني سيحضر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت في باريس، فيما يحط الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت بحسب المعلومات، ليحدد الإليزي 17 من أيلول المقبل موعد الاجتماع التحضيري في باريس للمؤتمر الدولي من أجل دعم القوات المسلحة اللبنانية. بانتظار ما سيخرج به الحراك الخارجي، حراك داخلي باتجاه الخارج، رئيس الجمهورية جوزيف عون يزور غدا روما وإيطاليا، حيث يلتقي البابا لون 14 والرئيس الإيطالي ورئيسة وزرائه لحشد الدعم للبنان. الوضع الداخلي هذا يقابله غياب أي إشارات برودة في الإقليم، من المحور الأمريكي الإيراني إلى التوتر التركي الإسرائيلي من بوابة سوريا، وصولا إلى تفجير تل أبيب الوضع في غزة بعد اتفاق وقف النار. فهل محاولة فصل لبنان عن مسار المنطقة في محلها، أم سينتظر لبنان طويلا لانقشاع الضباب؟
1: إذن الملف اللبناني سيحضر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باريس يوم السبت المقبل، وذلك من بوابة الدور السعودي لدى واشنطن لضم فرنسا إلى القوة الدولية البديلة لليونيفيل. وفي بيروت يتوقع وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبحث الوضع في الجنوب وإعادة الإعمار والعلاقات بين أركان الحكم، زيارة لم تؤكدها الدوائر الرسمية كما لم تنفها.
0: وفي قصر بعبدة تسلم الرئيس جوزيف عون القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دو سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء.
1: إلى ذلك غادر رئيس الجمهورية بيروت متجها إلى روما في زيارة يلتقي في خلالها غدا قداسة البابا لون 14، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عون بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
0: وتتركز المحادثات على دور إيطاليا في آلية التحقق من المناطق التجريبية ودعم لبنان، إضافة إلى البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وإمكان اطلاع إيطاليا بدور قيادي فيها وتحديد مهمتها وصلاحياتها. وسيسعى الرئيس عون إلى استكشاف استعداد روما للانخراط سياسيا وأمنيا في المرحلة المقبلة. أما زيارة الفاتيكان فتهدف إلى مواكبة اتصالات الكرسي الرسولي مع القوى الدولية والإقليمية لدعم لبنان.
1: في المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. وأشار بري إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة ورئيسها الرئيس ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، قائلا حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوبي الليطاني، ويكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة.
0: ومن معراب، قال رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان إدوارد جابرييل أن النقاش مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تركز على أهم نزع السلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان. وإذ شدد على دعم فكرة المناطق التجريبية، نقل عن جعجع اعتباره أن نجاح هذه الخطوة سيتطلب اهتماما ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة للتأكد من أن كل من لبنان وإسرائيل يحققان تقدما في تنفيذ مضمون وأهداف الاتفاق الإطاري.
1: توازيا حزب الله على موقفه، فقد رأى النائب حسين حاج حسن أن اتفاق الإطار أثمر مئات الشهداء وألاف الجرحى وعشرات ألاف المنازل المدمرة، سائلا رئيس الجمهورية عما إذا كان سيستمر بتجريب الاتفاق. وقال الحاج حسن إنهم بتركيزهم على الدمار والتجريف والإيواء والتهجير والترميم لا يستطيعوا أن يكسروا عزيمتنا، لأننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا رغم كل الصعوبات. ومن يتناول هذا الملف بشكل سلبي يهدف إلى كي الوعي، بالإشارة إلى أن حزب الله لم يفعل شيئا.
0: النائب فؤاد مخزومي أشار بعد لقاء السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري إلى أنه لمس في خلال اللقاء حرص السفير الكبير على لبنان وإيمانه بأهمية تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين وعلى فتح أفاق أوسع للتعاون. كما شدد الدوسري على إيمان المملكة بدولة لبنان ومؤسساتها وعلى أهمية دعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها. واعتبر مخزومي أن المملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين.
1: وفي موقف لافت سأل رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر أكس: هل الرئيس نبيه بري غير معني بخضوع نواف سلام لإرادة النظام الإرهابي في دمشق؟ وفق تعبير وهاب الذي أسف لسكوت بري عن ممارسات سلام وطارق متري وكل الذين باعوا سيادة وكرامة لبنان، وأضاف: سكتنا كثيرا وقررنا الآن ألا نسكت. وأضاف وهاب في منشوره قائلا: كل من يراهن على نظام دمشق أكان من أتباع سلام أو من أتباع محور الممانع السابق، لأنه بعد السيد حسن انتهى المحور. أقول لهم: تراهنون على سراب والأيام آتية. ختم وهاب.
0: الميدان جنوبا، الاعتداءات الإسرائيلية من دون هوادة، تفجيرات توغلات وقصف مدفعي وتمشيط في أكثر من بلدة وقرية. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
2: يسود التوتر في معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما بالتفجيرات الضخمة التي تتردد أصدائها على مساحة واسعة من الجنوب، والتي طالت منطقة بئر المصلبيات بين بلدتي حولة ومركبة وبلدات طلوسة ومحيط بني حيان طلوسة وعند أطراف مجدل سلم لجهة وادي سلوكي وفي المنصوري وحداثة وبيوت السياد وبيت يحون وأطراف برعشيد. كما واصل العدو الإسرائيلي قصفه المدفعي الذي لا يزال مستمرا ويستهدف بلدة المنصوري، كما استهدف القصف المدفعي مشاعر المنصوري ومنطقة سدانة عند أطراف الهبارية وعلي الطاهر ووادي سلوكي ووادي الحجير، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت عيت الجبل وبرعشيت وبيت يحون. وكان الطيران الحربي قد شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت النبطي الفوكة ودوحة كفر الرمان وعلي الطاهر والقنطرة. إلى ذلك توغلت قوة إسرائيلية مؤللة في منطقة دوبية عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وحملة تمشيط باتجاه الأودية، ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة. من جهة ثانية أدى انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب على طريق ميفدون إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار بلغت 4348 شهيدا و12307 جرحى.
0: الهم الجنوبي حضر في السرايا. رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية سبل دعم كندا لجهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات المتزايدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات العائدين وترسيخ الاستقرار. هذا واعتبر الرئيس سلام أن تجيل قلاع جبل عامل وصور على لائحة المواقع التراثية المهددة يكتسب أهمية خاصة، فالاعتداء على التراث ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد. وذلك في خلال لقائه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الدكتور خالد العناني.
1: إلى ذلك نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر أكس بشكل قاطع الكلام المنسوب إليها على لسان الوزير السابق يعقوب الصراف بأن النازحين جلبوا البلاء لأنفسهم، مؤكدة أنه لم يحصل بينها وبينه أي حديث من هذا النوع.
3: خاص راديو راما.
4: ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، أهلا وسهلا بكم.
5: أهلا بحضرتك.
4: إلى أين يتجه مسار تحديد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ظل تعنت إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى على مواقفهما برأيك؟
5: نعم، يعني إذا بدنا نأخذ الواقع الميدان على الأرض بالجنوب، سواء اللي عم بيصير بعلي الطاهر أو كل الغارات اللي صارت قبل واعتداء حزب الله على الجيش الإسرائيلي، كلها بتدل إنه الميدان عم يسبق المفاوضات. اللبنانية عم تحاول بكل قواها انه ترجع تحيي المفاوضات، لانه مثل ما اكد الرئيس عون انه ما في حل الا بالتفاوض، والحرب ضربتها مدمره، لكن هالشيء ما بيدخل ضمن حسابات ايران وحزب الله، لانه مش سائلين عن الوضع اللبناني واخر همهم ورايحين بحرب انتحار للاخر. لذلك كل هالامور بتخلي الامريكي يضغط باتجاه عدم انجرار الوضع لحرب كبرى، لكن هالشيء ما بيعني انه رح يصير في تقدم بالمفاوضات. المفاوضات عم تتقدم على الورق، لكن على الارض في عاملين اساسيين. العامل الأول هو استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل عبر حزب الله، والعامل الثاني عدم قدرة الدولة اللبنانية على حزم أمرها والدخول بقرار حازم بنزع سلاح حزب الله وكل الميليشيات المؤيدة له.
4: وهل برأيك ستنجح زيارة رئيس الجمهورية لحشد الدعم المطلوب من جهة التحقق بالمناطق التجريبية والبحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل؟
5: نعم، يعني المشكلة هي مش بإيطاليا أو بالدول اللي حتشارك ومن ضمنها بريطانيا، المشكلة هي بالدولة اللبنانية أولاً حزب الله تانيا. يعني إذا بكرة الحزب ضلوا معنت وما بده قوات دولية بجنوب وما بده يسلم سلاحه، يعني شو ألزم قوات التحقق؟ ما هي القوات التحقق على كم منطقة؟ على منطقتين ثلاثة. ما في بعد حل نهائي وجزرة للحرب. يعني إسرائيل ما انسحبت من جنوب الليطاني وما انسحبت حتى من المناطق اللي احتلتها بشمال الليطاني، لا بالعكس عم تقدم صوب على الطاهر، وعلى الطاهر صار بحكم السقوط عسكريا.
4: الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، شكرا لكم.
5: شكرا لك.
0: تناول نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب، وذلك في مؤتمر صحفي عارضا للملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه. مارتينوس اقترح بعض التعديلات.
6: لا شك في أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إصلاحات مهمة من شأنها تنظيم القطاع، لكن لا شك أيضا في أن القوانين والقانون يتضمن ألغاما وأفخاخا. إن موقف نقابة المحامين في بيروت واضح، نحن ضد عقوبة الحبس المستخرجة من أفعال جرمية ينقصها الوضوح القانوني.
1: تربويا، أعلنت وزارة التربية تأجيل الامتحانات الرسمية للطلابات الحرة في التعليم المهني والتقني إلى موعد يحدد لاحقا على ضوء قرار مجلس الشورى أو التشريعات التي قد تصدر عن مجلس النواب في هذا الخصوص.
0: في السياق التربوي أيضا، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل ابتداء من الأول من أيلول المقبل في حال لم تقر أسماء الأساتذة المعنيين بالتفرغ قبل هذا التاريخ.
1: حياتيا، زار وزير الطاقة والمياه الجوصدي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتبلغ بتسديد كل المستحقات المترتبة عليها لمصلحة مؤسسة الكهرباء وتبلغ 15 مليونا و500 ألف دولار.
0: نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران. السفير الأمريكي في إسرائيل قال على الإيرانيين أن يدركوا أن الرئيس ترامب جاد في استخدام القوة، موضحا أن القتال واسع النطاق ضد إيران يبقى خيارا مطروحا.
1: في المقابل، وجه رئيس فريق التفاوض الإيراني محمد باقر غاليباف رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين قال فيها: لا معجزة مع المهرجين، سياسة الضغط فشلت. إلى ذلك طالب رئيس البرلمان العراقي في خلال لقاء مع نظيره الإيراني بمنح وضع خاص لصادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز. إذا ذلك أشار غاليباف إلى أن مشروع الكيان الصهيوني من النهر إلى البحر محض أضغاث أحلام.
0: على خط المساعي، أكدت باكستان أن اجتماعا رباعيا على مستوى وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا سيعقد في اسطنبول هذا الشهر. واليوم حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من تقديم مساعدة أو تسهيلات للجيش الأمريكي، معتبرا أن ذلك سيعد تواطؤا مع القوات العسكرية الأمريكية كما قال. توازيا، أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن ما يتم تداوله من تقديم أبوظبي تسهيلات مالية لإيران هي معلومات غير صحيحة.
1: جال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا بحسب ما أفادت قناة الحدث.
0: واليوم نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن الموفد الأمريكي لسوريا توم باراك قوله: كنا أمس على بعد خطوة واحدة من واجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في سوريا.
1: أفادت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 10 شهداء و15 مصابا في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ومخيم النصيرات.
0: الجيش الإسرائيلي قال: استهدفنا قائد فيصل في الجناح العسكري لحماس في منطقة النصيرات، كما استهدفنا قائدا في حماس وعددا من عملوا إلى جانبه في حي الدرج والتفاح، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات على قواتنا العاملة في غزة.
1: حركة حماس طالبت الوسطاء والضامنين وفي مقدمهم إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بالتحرك لوقف تصعيد وإلزام إسرائيل بالاتفاق، معتبرة أن توقيت المجزرة في غزة بعد اللقاء مع الوسطاء وجهود دفع تنفيذ الاتفاق يؤكد تعمد حكومة نتنياهو بتقويض هذه الجهود.
0: وفيما أعلنت مديرية شرطة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة في غزة، ناشدت وزارة الداخلية في غزة الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير والمجازر المرتكبة بحق جهاز الشرطة.
1: أجاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون الموت الرحيم في فرنسا بعد إقراره من البرلمان، ويقتصر الحق في طلب المساعدة على الموت للأشخاص الذين تجاوزوا 18 عاما على أن يكونوا من حاملي الجنسية الفرنسية أو المقيمين بصورة قانونية ودائمة في فرنسا وفقا للشروط المحددة في القانون.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي ملموس في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.
1: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: الاستحقاقات اللبنانية في مراوحة وسباق بين التصعيد والدبلوماسية، الملف اللبناني بين ماكرون ومحمد بن سلمان السبت في باريس وبن فرحان قريبا في بيروت، عون يتلقى دعوة من ماكرون إلى اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني، رئيس الجمهورية إلى روما لقاء مع الحبر الأعظم والرئيس الإيطالي، وعلى الطاولة المفاوضات المناطق التجريبية واليونيفل، المعادلة واضحة وقف النار انسحاب إسرائيل مقابل انتشار الجيش اللبناني فورا جنوب الليطاني، التربية تأجيل امتحانات الطلبات الحرة في التعليم المهني تنفيذا لقرار شورى الدولة، ترامب يوقف المحادثات مع إيران وطهران للأمريكيين لا معجزة مع المهرجين وسياسة الضغط فشلت، ماكرون يجيز قانون الموت الرحيم بعد إقراره في البرلمان. هذا بالإضافة إلى الخاص مع الكاتب والمحلل السياسي ألان ساركيس والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو راما، إلى اللقاء غدا 5:15 عصراً.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: آخ خير، شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: لك شابه حريقه فطيس، كبرت كبرت كبرت.

0: في موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوت

0: سبوتنيك.
1: حين تغيب القيود تظهر الحقيقة كاملة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نافذة جديدة على الحدث من برنامج بلا قيود، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم: أمريكا تدرس تقليص وجودها العسكري في الخليج بانتهاء الحرب مع إيران. أكثر من نصف ضحايا العاملين في المجال الإنساني عالميا سقطوا في قطاع غزة العام الماضي. دمشق تستعيد بريقها السياحي، هل تعود سوريا إلى خريطة السفر؟
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبدأ التفاصيل مما أفادت به وسائل إعلام غربية بأن وزارة الدفاع الأمريكية تجري تقييما لانتشار قواتها في الشرق الأوسط، مع التركيز على إمكانية سحب جزء من القوات من منطقة الخليج، حيث تعرضت قواعد أمريكية رئيسية لأضرار كبيرة جراء الهجمات الإيرانية. وتأتي هذه المناقشات وسط جدل داخل الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل الالتزامات العسكرية في الشرق الأوسط، في وقت تشير تقديرات البنتاغون إلى أن تكلفة الحرب قد تصل إلى نحو 37.5 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر أيلول المقبل، دون احتساب تكلفة إعادة بناء القواعد المتضررة. إذن هل هي بداية لانسحاب أمريكي تدريجي من الخليج، أم مجرد إعادة تموضع تفرضها كلفة الحرب الباهظة؟ أسئلة ومحاور أخرى نطرحها على ضيفنا من الجزائر، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال دوماني. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى في برنامجنا بلا قيود.
2: أهلا أستاذ محمد.
1: أبدأ معك أستاذ من تقارير إعلامية تشير إلى أن البنتاغون يدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي، طبعا بعد انتهاء الحرب مع إيران. كيف ستعيد دول الخليج صياغة استراتيجياتها الدفاعية في حال تقليص الوجود الأمريكي برأيك؟
2: الانسحاب الأمريكي نتيجة الكلفة المقتضية التي تدفعها الآن، ونتيجة السياسات المتراكمة مع مختلف الأطراف في الساحة الدولية على مرحلة الخليج. شهدنا تباينات على مستوى الأطلسي، وهذا من شأنه رفع التكلفة، ومن شأنه أيضا تراجع الولايات المتحدة، إذا أنها لا تقوم سياستها العالمية إلا استنادا على حلفائها في الكتلة الغربية. أما بخصوص على الخليجي، شهدنا في الآونة الأخيرة بخصوص خروج النظام الأمريكي وبعض الدول الخليجية التوجه ل ضمان الأمن الإقليمي على التحالف مع تركيا، تحالف مكة، وتحالف مع باكستان، وأيضا توجه الإمارات التحالف مع الهند، غير أنه هناك إشكاليات ومطبات عديدة الخليجي. هناك اختلاف في الرؤى، تختلف رؤية عمان للأمن عن رؤية المملكة العربية السعودية وأيضا قطر. من ناحية التحالف مع تركيا، كان هناك تواجد لتركيا في قطر، ولم يمنع هذا التواجد العسكري عدوان الإسرائيلي على قطر، ولم يمنع الهجمات الإيرانية على قطر. كل هذه المعضلات تجعل الوضع الأمني الخليجي أمام غضبية وأمام مشهد على كافة السيناريوهات.
1: نعم أستاذ مصطفى، بنفس السياق، هل يمثل هذا التقليص نهاية الحقبة التاريخية التي تأسست على شراء الأمن مقابل النفط، وتحول الأمن من سلعة تستورد إلى قيمة تصنع محليا؟
2: بالتأكيد هناك مؤشرات في تراجع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة الجغرافيات، على مستوى العلاقات مع أوروبا، وأيضا على مستوى العلاقات مع إفريقيا وتواجد في إفريقيا، وأيضا على مستوى الخليج. الولايات المتحدة الأمريكية تخسر نفوذها، وأيضا نتيجة سياساتها أيضا التصادمية واللجوء المفرط إلى القوة. هذا جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستنزف في كافة الجبهات، وينعكس ذلك على قوتها بالتقمص. السياسة الأمريكية المعتمدة على العسكر.

0: على البعض على القوة، هذا انعكس سلبا على نفوذها العسكري في الشرق الأوسط وفي عديد المناطق وليس على المستوى الخليجي فحسب.
1: نعم، أسألك أيضا كيف سيتغير ثقل واشنطن الدبلوماسي في الشرق الأوسط عندما لا يعود استخدام القوة العسكرية هو الحجة الرئيسية؟
0: تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول الآن الدفع بالتنسيق الإقليمي لمحاولة تخفيف تواجد الانسحاب، لن يكون بشكل راديكالي ومفاجئ بل يكون بمستوى متدرج وبالتنسيق مع الأطراف الإقليمية ومع الشركاء، مع أنقرة باعتبارها فاعل في الأطلسي وباعتبارها فاعل أيضا الإقليمي ولها ثقل، بالإضافة إلى التنسيق مع المملكة العربية السعودية وأيضا التنسيق على مع مصر. الانسحاب لن يكون بشكل راديكالي.
1: أستاذ مصطفى، هناك سؤال يطرح نفسه حقيقة، يعني هذا التوجه الأمريكي هل هو رغبة في خفض النفقات العسكرية الضخمة بعد انتهاء المواجهة مع إيران، أم أنه استجابة لضغط الشارع الأمريكي؟ هناك ضغط شارع أمريكي على ترامب يعني في هذا الأمر، فما رأيك يعني؟ وفي نزعة انعزالية رافضة للحروب الأبدية في أمريكا.
0: التكلفة، الجنوح للقوة المفرط والسياسات الصدامية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية والمرتفعة وتيرتها الآن في عهد الرئيس دونالد ترامب، أين شهد تصادمات مع دول أمريكا اللاتينية على غرار الاختطاف للرئيس الفنزويلي، كذلك تصادمات في القمة الأمريكية الإفريقية وأيضا تباينات وتصدعات على المستوى الأطلسي. هذا النهج رفع في تكلفة السياسة الأمريكية وانعكس بالسلب على المستوى الداخلي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الخارجي في نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية. النهج الحالي ذو تكلفة باهظة جدا أدى إلى عزلة للولايات المتحدة الأمريكية وانكفاء. كل هذا المسار دفع بارتفاع الأصوات في المراجعة لإعادة التوجه الاستراتيجي وإعادة التقييم، وخاصة في ظل صعود أطراف أخرى يختمها هذا التوجه على غرار التورط السابق للولايات الأمريكية في أفغانستان وفي العراق الذي أتاح صعود الصين وأتاح أيضا صعود روسيا وقوى أخرى على غرار صعود أيضا التي قدم تورط الولايات المتحدة الأمريكية في العراق والذي استنزف الولايات المتحدة الأمريكية. والآن في عهد الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية تعيد إنتاج نفس السياسات التي لها تكلفة على مسألة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن شأنها أيضا حد من تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة المشهد الدولي، بالإضافة إلى حالة التنافس بين مختلف الأطراف، بين نشهد طموح هندي للصعود للتأثير في المشهد العالمي، وأيضا هناك قوى متوسطة تطمح لتحسين وضعيتها الإقليمية على غرار أنقرة وإيران، وأيضا إسرائيل تحاول تخفيف تبعيتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه العوامل الدافعة لمراجعة أمريكية على المستوى الداخلي.
1: نعم أستاذ مصطفى، نعود مرة أخرى إلى حالة الانسحاب الجزئي، يعني الآن هذا التوجه الأمريكي برأيك يعني وأنت الخبير الاستراتيجي، هذا إعلان رسمي برأيك عن تحول كامل للسياسة الدفاعية الأمريكية نحو منطقة المحيطين الهندي والهادي مواجهة الصين؟ هل يمكن هذا الاحتمال؟
0: الانسحاب سيكون من منطقة الخليج، سيكون متدرج بشكل متدرج ولن يكون بشكل راديكالي، حيث ستكون هناك يكون فراغ وتكون حالة من الانفلات وحالة من الفوضى، لابد من التنسيق لتحقيق هذا الانسحاب. أما بخصوص الصين الأمريكية تمثل الخصم الأساسي في الأمن القومي الأمريكي، تحاول الانسحاب للتفرغ للصين في ظل الصعود المتنامي للصين. الصين هي الهنج السوي للولايات المتحدة الأمريكية، غير أن ذلك يتطلب قوات مدروسة وأن تكون بشكل فوضوي، من شأنه أيضا أن يدفع في الشرق الأوسط للفوضى. هناك أيضا الاتحاد الأوروبي معني أيضا بالترتيبات، إذ أن أي اضطرابات من شأنها التأثير على الطاقة والتأثير على الاتحاد الأوروبي على غرار الأزمة التي عرفتها سوريا، حيث كانت الفوضى هنالك ذات تأثير مباشر على الاتحاد الأوروبي. الوضع يتطلب تنسيق مع الأطراف الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأيضا الشريك الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرار، ومنه توجه للصين. وإن كانت هناك مؤشرات تشي بتراجع جزئي للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة المشهد الدولي بحكم السياسات وفتح عديد الجبهات وعديد الأزمات مات في مختلف الجغرافيات من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا، إلى مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والصدمات مع الأطلسي على مظاهرة في القمة الأخيرة في أنقرة وعديد التباينات. كل هذه العوامل من شأنها تحجيم تأثير الولايات المتحدة الأمريكية، غير أنه الآن الأولوية القصوى للولايات المتحدة الأمريكية هو التواجد الصيني، عفوا القوة المتنامية لبكين.
1: نعم، أبقى في سياق هذا السؤال أستاذ نتوسع فيه أكثر، يعني بالنسبة لدول الخليج، هل ستتجه إلى عولمة الأمن من خلال بناء تحالفات مرنة ومتعددة الأقطاب كما ذكرت مع الصين وأيضا روسيا مثلا، أم ستجبر هذه الدول الخليجية على صياغة أمن إقليمي مشترك مع الجيران بما في ذلك إيران؟
0: الوضعية الخليجية غير مريحة وأمام تحديات كبيرة، يضيف إلى ذلك حالة التنافس داخل الخليج، هناك تباينات وهناك حالة من التنافس وهناك حالة من التصادم ما بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ظهر هذا التباين في عديد الملفات على غرار السودان وعلى غرار أيضا الموقف من الصومال، إذ تتباين المواقف ما بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. هناك أيضا موقف عماني يقول أن المقاربة السعودية والإماراتية التعامل مع إيران، عمان تبدو أكثر طرحا إلى إيران وأكثر طرحا للتعامل والتواصل مع إيران على نقيض مثلا موقف الإمارات العربية المتحدة مع إيران، وعلى غرار المقاربة التي تطرحها المملكة العربية السعودية من خلال توجه نحو التحالف الأخير. هذه التباينات من شأنها رفع الضغط على الدول الخليجية ومضاعفة التحديات. هنالك كانت مبادرة صينية برعاية صينية نصب على مصالحة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية، وكانت لهذه المبادرة بارق الخطر في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة وخفض التوترات، غير أن السياسة الأمريكية رؤية أخرى وتصور أخر دفعت للعلاقات الإيرانية السعودية إلى مرقع الصفر. المقاربة الأمريكية عبر الاستقرار، بينما الصين بحكم سياساتها التاريخية أنها دولة غير متدخلة، المقاربة الصينية من شأنها تحقيق استقرار نسبي، بالإضافة إلى مساعي خليجية للتحالف مع الهند على غرار الحالة الإماراتية. كل هذه المعطيات والمؤشرات تشير إلى الوضع الخليجي الذي يقتضي جهود أكثر، وإن كانت تبدو المقاربة الصينية هي الأقرب وبحكم العلاقة مع إيران. إيران جزء تاريخي من المنطقة وهناك تدافع تاريخي وجغرافي مع إيران، ما يستدعي من دول الخليج إلى الحوار مع طهران لتحقيق الأمن وعدم إرسال رسائل سلبية من خلال هذا التحالف، وهو ما أعلنه الرئيس التركي في لقائه مع مع الإعلام بأن التحالف ليس موجه ضد أي طرف إقليمي.
1: نعم أستاذ، يعني نعود إلى إسرائيل التي لها قرص في كل عرس، يعني كيف سيؤثر تقليص الوجود الأمريكي في الخليج على الحسابات الأمنية لإسرائيل؟ هل يدفع ذلك تل أبيب نحو اتخاذ خطوات استباقية أكثر هجومية في المنطقة برأيك؟
0: هو الحق الآن التحالفات الإسرائيلية تأتي بضغط أكبر أمريكي، وليس كما هو يسوق في الإعلام عن وجود خلاف ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل. العلاقات الأمريكية علاقات عضوية ترتبط بالمصالح، وإسرائيل جزء من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. العلاقات تقوم بين المؤسسات العميقة الأمريكية والمؤسسات العميقة في إسرائيل. تحاول الآن إسرائيل فرض أمر واقع جديد من خلال التوسع والحكم الجغرافي المتواصل للأراضي السورية، وأيضا في لبنان، ومحاولة فرض واقع جديد في غزة، وأيضا محاولة التموضع في القرن الإفريقي من خلال اعتراف بأرض الصومال لمجابهة التحدي الحوثي، وأيضا محاولة التخاصم مع تركيا على غرار ما جرى في سوريا. تحاول إسرائيل أن تكون لها اليد الطولة لتكون هي القائد الإقليمي، وأيضا بضبط أكبر أمريكي كما أشرت إليه، لتكون هي المسؤول عن ترتيبات الإقليمية، وهذا ما ظهر في السلوك الإسرائيلي الجاري الآن من خلال هذه السياسات أيضا، ومن خلال التنسيق مع الإمارات العربية المتحدة. هذه التحركات تشي بمحاولات إسرائيلية لتموضع جديد، وليس كما يسوق بمحاولات انتخابية مسوقة للداخل. هناك مخطط إسرائيلي لفرض جغرافيا جديدة ولفرض نفوذ على مستوى الإقليمي، تجبر فيه إسرائيل باقي الأطراف على الإقليم لفرض كلمتها. وأيضا هناك أيضا تقارب مع الهند لتطويق باكستان في العمق ولضعف العلاقات الهندية الإيرانية. هذه التحركات وهذا التقارب مع الهند المستهدف منه باكستان، ولتحييد باكستان من التكتل، كون هذا التكتل بحالة نجاحه طبعا وبحالة وصوله إلى تكامل حقيقي من شأنه تهديد إسرائيل، مما يضطر إسرائيل إلى التحرك الاستباقي والوقائي لمنع هذا التكتل. كل هذا السلوك خطوات من إسرائيل للتكيف ولفرض مكانتها ضمن التحولات الجارية، وفي ظل الانسحاب الأمريكي والذي سيكون متدرجا وليس بشكل راديكالي، لاعتبار أن التحول ستكون له تداعيات في حال كان انسحاب بشكل راديكالي، مما يستدعي بالإدارة الأمريكية التنسيق مع باقي الأطراف، غير أن الإدارة الأمريكية تحرص بأن يكون لإسرائيل اليد الأولى في الإقليم. وهذا ما ظهر من خلال الضوء الأخضر في جولة جريدة كوشنر الأخيرة، حيث أشار أنه من حق إسرائيل التواجد في غزة للاعتراف على ما سماه تهديدات تهدد الأمن الإسرائيلي. هذه هي الصورة بالمجمل لما تسعى إليه إسرائيل في المرحلة المقبلة. يبقى أيضا ذلك على مدى تفاعل الأطراف الإقليمية العربية في الإقليم وردود الفعل على السلوك الإسرائيلي، غير أن المؤشرات على المستوى العربي لا تشي بأنه هناك توجه لمواجهة إسرائيل ولمحاولة الحد من سياساتها التوسعية في الإقليم.
1: نعم طبعا يبقى الملف مفتوحا بالتأكيد على كل الاحتمالات في الأيام القادمة. كل الشكر لحضرتك الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال دوماني، كنت معنا ومعنا دائما دكتور في برامجنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك، تحياتي.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى فلسطين، حيث أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من نصف ضحايا العمل بهذا القطاع في العالم قد سقطوا في غزة العام الماضي. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن أوتشا أنه من بين إجمالي 350 عاملا إنسانيا قد قتلوا في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، لقي 186 منهم حتفهم في قطاع غزة وحده. وتشير هذه المعطيات إلى أن القطاع قد استحوذ على ما يزيد عن 53% من إجمالي الوفيات المسجلة بين صفوف العاملين في المجال الإنساني عالميا، مما يجعله البؤرة الأكثر خطورة على حياة مقدمي المساعدات في الوقت الراهن. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث القانوني والناشط الحقوق المختص في القانون الدولي الأستاذ طاهر المصري. أهلا بحضرتك أستاذ طاهر في برنامجنا بلا قيود، ودعني أسألك كيف يفسر القانون الدولي الإنساني تحول بؤرة صراع واحدة كقطاع غزة مثلا لتستحوذ على أكثر من 53% من إجمالي ضحايا العمل الإنساني في العالم أجمع؟
2: على جميع الأحوال سننظر إلى الموضوع من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني. يجب القول بأن ما يتعرض له قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى غاية الآن هو حرب عدوانية وحرب إبادة جماعية لا تزال مستمرة لغاية الآن. قانون الدولي الإنساني لا يملك قاعدة تقول أن ارتفاع عدد الضحايا في منطقة معينة يشكل بحد ذاته جريمة، لكنه يتيح لنا قراءة الرقم باعتباره مؤشر مهم على نمط الصراع وطبيعته. إذا كانت يعني أكثر من نصف وفيات العاملين الإنسانيين في العالم تتركز في رقعة جغرافية صغيرة كقطاع غزة، فهذا لا يفسر فقط بكثافة العمليات العسكرية، فهناك عدة عوامل قانونية وعملية متداخلة، منها كثافة العمليات العسكرية داخل بيئة شديدة الاكتظاظ. يعني العاملين الإنسانيين يعملون تحديدا حيث يوجد المدنيين الأكثر تعرضا للخطر، وبالتالي عندما تتحول مناطق واسعة إلى ساحة عمليات عسكرية يصبح العامل الإنساني موجودا في قلب الخطر. العامل التالي حماية العامل الإنساني أو العاملين الإنسانيين ليست مجرد الامتناع عن إطلاق النار عليهم، قانون عرفي يجب احترامه وحمايته، ويقر كذلك بحرية حركة العاملين الإنسانيين المصرح لهم عندما تكون حركتهم ضرورية لأداء وظائفهم، ولا يجوز تقييدها إلا لضرورة عسكرية قاهرة وبصورة مؤقتة. كذلك وفي ذات السياق، عندما تتكرر إصابات أو وفيات العاملين الإنسانيين وتستهدف مركباتهم أو مقراتهم أو مستشفياتهم أو فرق الإغاثة التابعة لهم، فإن التحرير القانوني ينتقل من حادثة منفردة إلى سؤال مختلف: هل نحن أمام نمط من هذا السلوك؟ وهذه نقطة مهمة جدا في القانون الجنائي الدولي. الرقم وحده لا يثبت الجريمة، لكنه قد يصبح قرينة على وجود نمط تستحقه جهات التحقيق الجنائي بالتدقيق في كل حادثة على حدة. وبالتالي الشيء الأساسي في هذا الموضوع أن هذا السلوك تحول من حوادث فردية إلى نمط وإصرار على إحداث ضرر بكل ما يتعلق بالعمل الإنساني.
1: البيانات تتحدث عن مقتل 186 عاملا إنسانيا في غزة، متى تتحول هذه الاستهدافات من أضرار جانبية في العرف العسكري طبعا إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف؟
2: هنا يجب التخلص من تعبير الضرر الجانبي إذا استخدم كتبرير تلقائي. القانون الإنساني لا يمنح القوات المسلحة رخصة لقتل المدنيين أو العاملين الإنسانيين بحجة أنهم كانوا أضرارا جانبية. اختيار القانوني يتكون من عدة أسئلة: هل كان الشخص مدنيا يتمتع بحماية خاصة؟ إشي طبيعي، العامل الإنساني المدني يتمتع بحماية المدنيين من الهجمات، والعاملين الإنسانيين والفرق الطبية يتمتعون بحماية أكثر تحديدا، فالقانون العرفي ينص على احترام وحماية العاملين الإنسانيين في جميع الأحوال ما داموا يؤدون وظائفهم ولم يرتكبوا أعمالا ضارة بالعدو خارج وظيفتهم الإنسانية. أما العاملون في المهام الإنسانية فلهم كذلك حماية بموجب القانون العرفي، وتعتبر الحماية قاعدة واجبة في النزاعات الدولية وغير الدولية. كذلك هل هناك هدف عسكري مشروع؟ إن لم يكن الشخص أو المركبة أو المنشأة هدفا عسكريا مشروعا فاستهدافها مباشر محظور في القانون، وهنا يصبح الأمر أكثر خطورة إذا كان المهاجم يعرف أو يفترض أن يعرف طبيعة الهدف الإنساني. هل اتخذ المهاجم الاحتياطات الممكنة؟ القانون لا يكتفي بالسؤال هل كان هناك هدف عسكري من الأساس، بل يسأل أيضا هل جرى التحقق من الهدف؟ هل اتخذت الاحتياطات الممكنة؟ هل كان يمكن اختيار وسيلة أو توقيت أو طريقة هجوم أقل خطرا على المدنيين؟ هذه القواعد مستقرة في القانون الدولي الإنساني. كذلك قاعدة التناسب، حتى إذا وجد هدف عسكري مشروع يحظر الهجوم إذا كان متوقعا أن يسبب خسائر مدنية عرضية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة. فإذا مبدأ التناسب مهم هنا في حسم هذا الأمر، والأهم ماذا كان القصد؟ هل نصل إلى جريمة حرب؟ طبعا نظام رومان الأساسي يجرم في النزاعات الدولية توجيه هجمات عمدا ضد أفراد أو منشآت أو مركبات مشاركة في مهمة المساعدات الإنسانية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، طالما أنهم يقعون تحت الحماية الممنوحة للمدنيين. إذن الفرق الجوهري، موت العامل الإنساني أثناء الهجوم لا يعني تلقائيا وقوع جريمة حرب، لكن تعمد استهدافه أو مهاجمته مع العلم بطبيعته المحمية أو تنفيذ الهجوم بطريقة تنتهك قواعد التمييز والتناسب والاحتياطات يجب أن يجعل الواقع جريمة حرب. والأهم أن تكرار الحوادث بعد معرفة هوية ومواقع العاملين قصد يصبح ذا أهمية إثباتية كبيرة في تحديد العلم والقصد.
1: أسألك أيضا بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني والطبي، هم يتحركون بشعارات معتمدة وإحداثيات معلومة، ماذا يعني قانونيا تجاوز هذه الحصانات البصرية والرقمية؟
2: تجاوز الشعارات والإحداثيات وقنوات تنسيق، هذا يعني من أخطر النقاط. الشعار الأحمر أو السترة الإنسانية، ونعني هنا بالشعار الأحمر يعني الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو ما إلى ذلك، أو المركبة المميزة، لا تحمل حصانة مطلقة لكنها وسيلة تعريف قانونية و خصوصا في المجال الطبي. وهون بتيجي اتفاقية جنيف بتنص على حماية العاملين في المستشفيات المدنية الذين يؤدون وظائفهم حصرا، وتضع آليات للتعريف بهم ومنها بطاقة الهوية أو الأساور المميزة. لكن في السياق العسكري الحديث هنا يحمل مستوى آخر من التعريف، الإحداثيات أو خطط الحركة، أسماء المركبات، أوقات المرور، قنوات التنسيق، الخرائط، الاتصالات العسكرية الإنسانية. إذا كانت هناك يعني جهة عسكرية قد أبلغت بأن مركبة معينة تابعة لمنظمة إنسانية وتم تحديد موقعها ومستشفيها ثم وقع الهجوم عليها، فإن ذلك لا يثبت وحده التعمد، لكنه يصبح دليلا مهما جدا في التحقيق الذي يجب أن يأخذ هذا التحقيق بعين الاعتبار المعرفة المسبقة بهوية الهدف، إمكانية التحقق من الهدف، مصدر المعلومات التي يبنى عليها قرار الهجوم، قواعد الاشتباك المستخدمة، سلسلة إصدار الأمر، كمان إذا ما كان هناك تغيير في الإحداثيات، كمان ما إذا كانت المركبة قد انحرفت عن المسار المحدد، وهل أبلغت الوحدات المنفذة بالتنسيق الإنساني أم لا. وهون السؤال بيظهر، لماذا قتل العاملون؟ يعني هذا السؤال جنائي أكثر دقة، ماذا كان يعرف من اتخاذ قرار الهجوم، ومتى كان هذا الهجوم، وماذا فعله معرفة بشكل عام معرفة بهذا الهجوم. هذا سؤال جوهري في القانون العرفي، واضح في أن العاملين الإنسانيين مصرح بحركتهم يجب ضمان سلامتهم وحرية حركتهم اللازمة لأداء يعني للتمكن من أداء وظائفهم مع إمكان فرض قيود مؤقتة على الضرورة العسكرية المباحة.
1: أستاذ طاهر، أسألك أيضا ما هي القيمة القانونية والسياسية لصدور هذه الأرقام عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؟ يعني هل يمكن استخدام هذا التقرير كوثيقة إدانة رسمية أمام محكمة الجنايات الدولية؟
2: نعم بالتأكيد يمكن أن تكون لها قيمة قانونية إثباتية، لكن لا يصح وصف تقارير أوتشا بذاتها بأنها وثيقة إدانة بالمعنى القضائي، وهنا يجب التمييز بين ثلاثة درجات. الأولى القيمة التوثيقية، أوتشا هي عبارة عن جهاز أممي متخصص بجمع المعلومات الإنسانية من مصادر متعددة ونشرها بصورة دورية، ولذلك فإن بياناته يمكن أن تكون ذات قيمة قانونية كبيرة في إثبات عدد الضحايا أو هوياتهم، أماكن الحادثة، تواريخها، طبيعة العمليات الإنسانية، القيود المفروضة على الوصول، عدد تكرار الحوادث. القيمة الثانية قيمة قرائنية، بمعنى أوتشا رقم الصادر عنها لا يثبت وحده أن مثلا قوة إكس ارتكبت جريمة حرب حق واي، لكن عندما يوضع إلى جانب يعني جانب ذلك صور أقمار صناعية، بيانات جي بي إس، سجلات اتصال، مقاطع فيديو، شهادات ناجين، سجلات مستشفيات، أوامر عسكرية، سجلات الطيران، بيانات الأسلحة وما إلى ذلك، يمكن أن يصبح جزءا من سلسلة أدلة قوية. قيمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تختص، يعني المحكمة الجنائية الدولية بنعرف أنها تختص بالأفراد وليس بالدول، وقد أقرت اختصاص المحكمة اختصاصها الإقليمي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أن التحقيق في حاجة فلسطين مفتوح منذ عام 2021. والأهم أن مكتب المدعي العام أعلن سابقا أن فحصه الأولي خلص إلى وجود أساس معقول للاعتقاد بوجود جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، بمعنى أنه المدعي العام أعلن أنه هناك أساس جدا معقول لوقوع جرائم حرب في غزة وأيضا في الضفة الغربية، وأن شروط فتح التحقيق قد تحققت. لذلك تقرير أوتشا يمكن تقديمه أو الاستناد إليه كمادة معلوماتية أو إثباته ضمن ملف أكبر، لكنه لا يتحول تلقائيا إلى حكم قضائي أو إلى إدانة رسمية.
1: بكل استغراب، يعني رغم وضوح نصوص القانون الدولي التي تحمي عمال الإغاثة، السؤال يفرض نفسه: لماذا يبدو المجتمع الدولي عاجزا عن تفعيل أدوات المحاسبة حتى الآن؟ أين تكمن الثغرة برأيك؟
2: هذا سؤال كثير مهم. المشكلة ليست في نقص القواعد، المشكلة في فجوة التنفيذ. إن قانون الدول الإنساني قوي نسبيا على يعني الورق إذا صح التعبير، لكنه لا يمتلك جهاز تنفيذي أو جهاز شرطة عالمي يستطيع دخول منطقة حرب واعتقال المتهمين. هناك خمس، برأيي يعني هناك خمس فجوات أساسية: فجوة الاختصاص والتنفيذ، المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قوة تنفيذية أو قوة شرطية مستقلة تنفذ أوامرها، تنفيذ أوامر القبض يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدول. فجوة تانية إنها علاقة بالأدلة، إثبات أن شخصا مات شيء، وإثبات أن قائد عسكريا تعمد استهدافه شيء آخر تماما. المدعي العام يحتاج إلى إثبات عناصر الجريمة والمسؤولية الفردية وليس مجرد إثبات وقوع الوفاة. فجوة الوصول إلى مسرح الجريمة في النزاعات النشطة كما هو الحال في قطاع غزة، قد يكون مسرح الجريمة مدمرا أو لا يمكن الوصول إليه، وهذا ما تفعله عمليا جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هو يعمل ليس فقط على قتل، هو يعمل أيضا على تدمير وإتلاف مسرح الجريمة أو يمنع الوصول إليه لغاية أن تكون الأدلة غير واضحة أو حتى لغاية أن تمحى هذه الأدلة، وبالتالي قد لا يستطيع المحقق الدولي الوصول إلى الموقع أو فحص الشظايا أو استخراج تسجيلات المراقبة أو تحديد مسار السلاح. الفجوة الرابعة إنها علاقة في فجوة مسؤولية القيادة. أحيانا لا يكون المسؤول من أطلق الصاروخ وإنما من أصدر الأوامر. كمان بدنا نسأل من وضع قواعد الاشتباك ومن كان يعلم ومن كان يستطيع منع الجريمة ولم يفعل. وهذا أكثر القضايا تعقيدا، يعني هذه الفجوة كثير مهمة. الفجوة السياسية، وهنا لا ينبغي تجاهلها، إن قانون الجنائي الدولي يعمل داخل نظام دولي ما زالت فيه القوة السياسية للدول المؤثرة جدا في الوصول إلى الأدلة والتعاون والعقوبات وتنفيذ الأوامر. ولهذا يمكن أن يكون لدينا قانون واضح وجريمة محتملة وأدلة متراكمة ومع ذلك لا تكون هناك محاسبة سريعة، وهذا عمليا ما يحصل الآن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا. لكن يجب أن لا نخلط بين عدم المحاسبة حتى الآن وبين عدم وجود جريمة، بمعنى أن الجريمة واقعة ولكن المحاسبة مؤجلة لاعتبارات سياسية واعتبارات إلها علاقة في ضغط الدول في علاقات الدول مع دولة الاحتلال.
1: وإذا مرت هذه الإحصائيات دون ملاحقة قضائية دولية، ما هو الأثر المستقبلي على أمن العاملين في الإغاثة في النزاعات الأخرى حول العالم؟
2: الأثر أخطر بكثير في غزة نفسها. هناك ما يسمى في دراسات النزاعات أثر الإفكات من العقاب، وهذا ما نخشاه حقيقة نحن كفلسطينيين. إذا أصبح قتل العامل الإنساني في منطقة حرب كما هو الحال في قطاع غزة أمرا يمكن أن يمر بنا تحقيقه جدي، فإن الرسالة التي تصل إلى أطراف النزاعات الأخرى هي أن العامل الإنساني لم يعد خط أحمر عمليا، وهذا يؤدي إلى سلسلة خطيرة من استهدافات، مزيد من انسحاب المنظمات الإنسانية العاملة، وهذا يؤدي إلى نقص المساعدات وارتفاع معاناة المدنيين واعتماد يعني أكبر على جهات أقل مهنية أو أقل حيادية، زيادة الفوضى، مزيد من المخاطر على العاملين، وهذا نراه الآن في قطاع غزة أن هناك عدد من المؤسسات الإنسانية انسحبت بسبب الخطر وبسبب استهدافها وبسبب عدم التحقيق الجدي في موضوع الاستهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني، وهذا يحدث منذ أكثر من 3 سنوات في قطاع غزة. وبالتالي فإن حماية العامل الإنساني ليس القضية تخص العامل نفسه، يعني هي جزء من نظام حماية المدنيين بأكمله، وهو جزء أساسي في القانون الدولي الإنساني. وأعتقد أنه يعني حتى يعني منظمة مثل الصليب الأحمر تربط حماية العاملين الإنسانيين بقدرة المجتمع الدولي على إيصال المساعدات إلى المدنيين والمحتاجين. تعتبر يعني منظمة الصليب الأحمر سلامة هؤلاء العاملين شرطا لازما للعمل الإنساني. ومن هنا أعتقد أن الخطر الاستراتيجي الأكبر ليس أن يصبح قتل العامل الإنساني عاديا، وإنما يصبح العمل الإنساني نفسه غير قابل للحياة في مناطق النزاع، وهذا أيضا ما نراه في قطاع غزة. كخلاصة يعني أنا كباحث في القانون الدولي ممكن أن أعطي خلاصة صغيرة. القانون الدولي الإنساني لا يعامل يعني أو ما يتعامل مع عامل إنساني باعتباره شخص عادي موجود في الصدفة في منطقة النزاع، بل هذا العامل يخضع لحماية ونظام قانوني خاص ومبادئ عرفية قائمة على الاحترام والحماية، وبجرم تعمد استهدافه في ظروف معينة.
1: إذن ستبقى هذه الأرقام والشهادات الأممية وثائق إدانة وشواهد حية على حجم الكارثة في انتظار تفعيل حقيقي لآليات المحاسبة الدولية، وذلك لحماية من يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. الباحث القانوني والناشط الحقوقي المختص في القانون الدولي الأستاذ طاهر المصري، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي سياق الملفات الإنسانية، تعيش عائلة الهذالين في خربة أم الخير الواقعة في مسافر يطا جنوب الضفة الغربية، تعيش معاناة إنسانية كبيرة، حيث تحولت أبسط حقوق 14 فردا من العائلة إلى مستحيل، يعجزون عن بلوغه. فمنذ أكثر من شهر ونصف صدر أمر عسكري إسرائيلي تسبب في حصار المنزل وحظيرة الأغنام المرفقة به، ومنع أفراد الأسرة من الوصول إلى حمام منزلهم. وجاء هذا الحصار بعد تصاعد الخلافات مع المستوطنين في المنطقة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إعلان المنطقة المحيطة بالمنزل منطقة عسكرية مغلقة، وهو إجراء لمنع العائلة من التحرك بحرية حرمانها من رعاية الأغنام ومن استخدام مرافقها الصحية. قالت المواطنة إخلاص الهذلين صاحبة المنزل المحاصر لسبوتنيك:
4: قرار العسكر له أكثر من شهر ونص، ممنوع نصل الحمام، ممنوع نصل ورا الدار، ممنوع نصل الغنم إلا بحضور إدارة، والقرار العسكري هذا بس علينا إحنا على المستوطنين. لا طبعا، هم بيجوا ورا الدار بيقعدوا بيسهروا بولعوا النار في الليل، لا يعني تقريبا 1:30 أصعب وقت بنمر فيه في أصعب ظروف الأيام هاي. ممنوع نتحرك، يعني تقريبا منعين عنا كل شيء، لو يقدر الهواء منعوا عنا، ممنوع نتحرك، ممنوع نلف على الحمام، ممنوع نصل الغنم براحتنا، التهجير ورحلونا يعني من هاي المنطقة. شو بدك أكثر ما يمنعك الوصول لحمام بدارك أنت وولادك؟ ما في عندهم أي إنسانية، هم ما في أي رحمة. يعني إحنا أنا عندي بنات وولاد صغار، صارت عنا بالنسبة لنا أكبر معاناة الوصول للحمام، يا إما بنروح حمامات المركز هناك، وإذا كان في رجال بنضطر إن نرجع أو نستنى. يعني أصعب من هيك وضع ما فيه. إن شاء الله إنا صامدين في المض، حتى لو هدموا الدار كلها راح نظل إن شاء الله في أم الخير، لأن دفعنا ثمنها غالي كثير. راح فيها شهداء، ويعني احنا قديش بنعاني فيها، ولو عشنا في خيمة يعني في خيمة بس يعني ان شاء الله اننا صامدين فيها.
1: بدوره قال المواطن احمد الهزالين لسبوتنيك:
5: مؤخرا عشرات الاعتداءات اللي بتصير على هذا المنزل من قبل المستوطنين، ومن قبل خصوصا المستوطنين البؤرة الاستيطانية اللي قامت مجددا بالقرب من منزل بيت سالم الهزالين، تبعد حوالي 5 أمتار عن منزل عائلة سالم الهزالين، المصدر الوحيد للرزق لهذه العائلة منذ حوالي 35 يوما ممنوع الاهالي بيدخلوها الا بتنسيق من قبل جيش الاحتلال والدولة المدنية. التنسيق بيصير انه كل 4 أيام كل 5 أيام بيجي الجيش بيسمح للعائلة لمدة لا تزيد عن 3 دقائق بإدخال العلف وإدخال المي. الهدف واضح من هذه الاعتداءات اللي هو طرد عائلة سالم، تهجير عائلة سالم، توسيع البورة الاستيطانية الجديدة اللي قيمت أصلا على أراضي خربة أم الخير.
1: أما رئيس المجلس القروي في أم الخير خليل الهذالين كان له قولا أيضا:
6: عائلة أبو صقر عائلة مكون من 14 فرد منذ ما يقارب شهرين تتعرض لاعتداءات مستمرة بشكل يومي سواء في النهار في الليل صبح مساء، كان في إصابات أكثر من 20 إصابة. حاول المستوطنين إغلاق البيت والسيطرة عليه بشكل كامل، ولكن الحمد لله نجح الشباب وأهل القرية يعني إزالة السياج اللي حطوه المستوطنين. مثلت اعتداءاتهم في وضع أعلام على سطح البيت. العائلة تتعرض إلى يعني جميع أنواع المضايقات والاستفزازات، يعني وصلت لغاية إنه المستوطن جاب أغنامه وأكل المزروعات في الحديقة الخاصة بالعائلة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى سوريا، حيث تشهد العاصمة دمشق إقبالا متزايدا على زيارة المناطق السياحية الأثرية، وفي ظل انتعاش حركة السياحة وعودة سوريين مغتربين وسياح أجانب إلى البلاد بالتزامن مع تحسن نسبي في الخدمات والهدوء بتلك المناطق، وسط دعوات إلى مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز الاهتمام بالمواقع التاريخية. بين أرقام التعافي السياحي المتصاعدة وتحديات إعادة إعمار البنية التحتية، تبرز قراءة سياسية تحاول استشراف مستقبل سوريا في المشهد الدولي. فهل تنجح الدبلوماسية السياحية فيما عجزت عنه المسارات الأخرى؟ نطرح هذا التساؤل على ضيفنا الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف. أهلا بحضرتك دكتور عمار في برنامجنا بلا قيود، وأسألك فيما يقال عن الإقبال المتزايد على زيارة المناطق السياحية والأثرية في العاصمة السورية دمشق، كيف تقرأ دكتور هذا التحول المفاجئ والزخم الحالي في دمشق؟
7: حقيقة هذا التحول هي أحد المفاعيل والمؤشرات على نوع من الاستقرار الاقتصادي في سوريا، نوع من الاستقرار، تزايد الاستقرار الأمني، تزايد الاستقرار خلينا نسميه المجتمعي في سوريا. الأمر هذا عم بيؤدي للإقبال المتزايد على زيارة المناطق الأثرية، باعتبار أنه صارت كلياتها مناطق آمنة ومستعد لاستقبال السياح، ومستعد لاستقبال سواء السياح الأجانب أو السياح السوريين اللي عم نحكي فيهم من المغتربين. فوضع طبيعي أنا برأيي الشخصي، وهو لمزيد دائما يعني في تقدم بهالموضوع هذا.
1: من هم المحركون الأساسيون لهذه الحركة اليوم برأيك؟ هل الغلبة للمغتربين السوريين أم أن هناك عودة حقيقية فعلا للمجموعات السياحية الأجنبية؟
7: يعني وقت اللي منقول أنه المحرك الأساسي لهالحركة السياحية، أنا برأيي الشخصي أنه غالبيتهم هن المغتربين السوريين. يعني بتلاحظ تدخل على مطاعم، تدخل على أماكن سياحية، تدخل على أماكن سهر، بتلاقي الغالبية العظمى هن من السوريين المغتربين، وحتى من أبناء المقيمين يعني، فكمان هدول سياحة. وقت اللي بتلاقي واحد شخص مقيم بسوريا وعم بيروح على منطقة سياحية أو عم بيتابع أو داخل على مطعم أو عم بي خلينا نقول أنه عم يتوجه صوب النوع من الرفاهية إذا جاز التعبير، فهذا محرك، هذا يعتبر كمان سياحة بنفس الوقت. ما فينا نكون متفائلين زيادة ونقول أنه في عودة حقيقية للمجموعات السياحية الأجنبية، لا، حقيقة خلال الفترة الحالية يعني هي في أفواج سياحية، لكن أفواج عودة خلينا نسميها خجولة، باعتبار انه نحن بسوريا 15 سنة حرب، 15 سنة من عدم الاستقرار الامني. يعني خلال السنة الماضية والسنة هاي بلش عملية الاستقرار الامني وعملية التوجه نحو السياحة، يعني في عودة خجولة لكن ما هي عودة حقيقية بالشيء اللي منتمناه نحن السوريين، انه يكون لسوريا بهالأوقات هاي، خاصة انه سوريا يعني تملك كافة مقومات السياحة، لكن بكل أسف ما عندها الماكينات السياحية اللي ممكن تسوق للسياحة ضمن سوريا. وهذا شيء يعني حقيقة الحكومة الحالية عم تشتغل على هالوضعات، لكن في تراكمات كثيرة، في مشاكل كثيرة، في معوقات لعملية الاستثمار السياحي وعودته بالطريقة اللي لازم يكون موجود فيها.
1: دكتور، من المعروف في أدبيات السياحة أن هذا القطاع هو أول المتضررين وآخر المتعافين، إلى أي مدى برأيك يلبي الاستقرار الأمني الحالي شروط عودة سوريا إلى خريطة السفر الدولية الآمنة؟
7: بهذا الموضوع حقيقة أنه الاستقرار الأمني الحالي خلينا نسميه أنه ببداياته، لحد الآن السمعة المنتشرة بدول العالم واللي ممكن تعيد سوريا إلى خريطة السفر الدولية الآمنة لسه لهلا ما تسوق بالشكل اللي لازم يتسوق فيه. اللي بخارج سوريا بينظر لسوريا أنه بلد غير آمنة، وبكل أسف في كل التقارير يعني اللي عم تصدر عن الدول، خاصة عن الدول الغربية، عم تعطي نوع من عدم الاستقرار أو إيحاء بعدم الاستقرار الأمني في سوريا. الأمر هذا عم بيأثر سلبا على عودة سوريا إلى خريطة السفر الدولية الآمنة. شوي شوي أكيد رح يتعالج هالموضوع هذا من خلال خلينا نقول مجموعة من الأفواج السياحية ممكن تجي على سوريا وتنقل الوضع الحقيقي الأمني خلينا نسميه إلى خارج سوريا. صح، تعافي القطاع السياحي بده وقته، تعافي لتدخل السياحة ضمن خارطة خلينا نقول ضمن وسائل إعادة الأعمار في سوريا أو ضمن تمويل إعادة الأعمار في سوريا بده ياخد وقت، لكن بالنتيجة النهائية توقعي أنا أنه نوصل للحالة اللازم نوصل له وهي عودة سوريا لخريطة السفر الدولية الآمنة.
1: طبعا يشتكي بعض الزوار والمواطنين من ضغوط على المعالم الأثرية ونقص في بعض الخدمات. أسألك دكتور، ما هي أبرز الفجوات في البنية التحتية، يعني كهرباء، نقل، اتصالات، مواصلات، التي يجب معالجتها فورا لاستيعاب هذا التدفق؟
7: لا شك في نقص كبير في بعض الخدمات، لكن يعني النقص هذا مبرر لأنه بنرجع بنأكد على موضوع حرب سوريا اللي استمرت 14 إلى 15 سنة. أكيد رح يكون في بعض النواقص بهالموضوع هذا، خاصة بالبنية التحتية. رأيي الشخصي أنا عم بيقوموا بمعالجة البنى التحتية شوي شوي، يعني بلاحظ أنا يعني سواء بالعاصمة دمشق أو خارج العاصمة دمشق، يعني أنا من يومين تماما كنت بزيارة لمنطقة جبلية على الساحل اسمها القدموس، فلاحظت نوع من الاهتمام المطلق بموضوع السياحة، سواء من حيث تأمين المتطلبات، لو انه كانت السياحة داخلية حقيقة سوريين، يعني السياحة ما كان في اجانب بهذاك الوقت بالمنطقة، لكن لاحظت سواء من الخدمات الشرطة السياحية اللي هي متواجدة بشكل دائم، من خدمة شرطة المرور اللي هي موجودة، من تحسن الوضع الكهربائي، من وجود يعني متابعة أمنية لأدق التفاصيل بحيث أنه ما شخص ينزعج بأي شكل من الأشكال. أي أنا حقيقة لمدة أسبوع تابعت الموضوع هذا وشفته بشكل شخصي، يعني مع العلم أنه السمعة أنه كانت الوضع غير آمن، الوضع لا بالعكس كان كتير، يعني عم بيعطوا خدمات كتير مميزة، اتصالات كمان، الاتصالات كانت كانت جيدة. يعني بشكل عام عم بيتم معالجة هالأمور هاي بشكل منطقي وبشكل خلينا نقول فوري ومتتالي للوصول إلى الخدمة الأمثل.
1: جرى الحديث مؤخرا عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية بقيمة ما يقارب 1.5 مليار دولار في القطاع السياحي. دكتور، أين تتركز هذه الاستثمارات؟ ما هي الضمانات المطلوبة لجذب رأس المال العربي والأجنبي مجددا؟
7: هلا يعني موضوع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية موضوع ذو سجون بالنسبة لسوريا. لحد الآن كل شيء عم نحكيه هذا هو عبارة عن مذكرات تفاهم، يعني وإلى حد ما في بعض المشاريع الخجولة اللي بدأوا فيها لكن ما عطت الثمار تبعها إذا جاز التعبير، وهي مشاريع كلها بعيدة المدى خلال فترات يعني من 4 سنوات ل5 سنوات لحتى نحكي بهالمشاريع الاستثمارية هي. الاستثمارات كانت متركزة غالبا على الساحل السوري بدمشق يعني بالمراكز مراكز المدن السورية مراكز المحافظات السورية إلى حد ما، لكن التمركز الرئيسي كان بدمشق وبالساحل. لنقول في ضمانات لجذب رأس المال العربي والأجنبي مجددا، تحقيق حالة الأمان الاقتصادي. الأمان الاقتصادي هو تأمين متطلبات الاستثمار، لعل أهم حوامل الطاقة، تأمين حوامل الطاقة. الشيء الثاني تحقيق نوع من الثبات للعملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية، يعني استقرار في سعر العملة، ما يكون السعر متذبذب من مكان إلى آخر. تأمين بنى تحتية خاصة لاستقطاب الاستثمارات السياحية، لأنه المستثمر بالنتيجة بده بنى تحتية يكون مرتكز عليها باستثماراته. لازم خلينا نحكي بموضوع تعديل مجموعة من القوانين وتعديل مجموعة من الأنظمة القانونية والإدارية متعلقة بالسياحة، تقدم نوع من السرعة في التقاضي بالنسبة للسياح، لأنه بالنسبة للمستثمرين بالسياحة، لأنه نحن بنعرف أنه الأساس الضماني الوحيد للمستثمر هي القضاء، فلازم نلاقي صيغة معينة لإيجاد جسم قضائي خاص بالتعامل بخاص بالنزاعات المتعلقة بالأمور السياحية مثل أي. بإضافة إلى جو الأمان، يعني الأمان الشخصي بالنسبة للسياح اللي بدهم يجوا، وإضافة لذلك من المهم جدا جدا تصدير حالة الأمان الموجودة في سوريا إلى خارج سوريا، وأنه البلد آمنة، وهذا بيتم عن طريق البعثات الخارجية، البعثات الدبلوماسية، واعتماد الإعلانات والإعلام الخارجي بهالموضوع. هدول كلياتهم ممكن إذا حققناهم وتحققوا ممكن نقول حالنا أنه نحن باتجاه استثمار سياحي متميز.
1: دكتور عمار، كيف يمكن برأيك لهذا الانتعاش السياحي الناشئ أن ينعكس بشكل ملموس على الاقتصاد المحلي وأيضا خلق فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطن السوري أيضا؟
7: الانتعاش السياحي اللي عم نشهده خلال الفترة هاي من المؤكد ينعكس بشكل ملموس على الاقتصاد المحلي من خلال ضخ العملة الصعبة، تحريك المشاريع السياحية، تحريك العقار في سوريا، خاصة موضوع الأجارات، سواء بالنسبة للأجارات في الفنادق أو أجارات الشقق السكنية الموجودة، ونحن بنعرف أنه كتير من السياح عم بفضلوا ياخدوا شقق مفروشة وما يعتمدوا على الفنادق بموضوع الإقامة بسوريا. يعني أي مبلغ بيدخل إلى سوريا من خارج سوريا حقيقة يساهم بخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن السوري، واعتمادنا المفروض يكون بالفترة القادمة على نوعية خاصة من المشاريع السياحية، أو نوعية خاصة من السياحة خليني أقول إنها تتفق مع الوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع، يعني دائما بقول أنا دائما إنه سوريا إلى وضع خاص، إلى خصوصية معينة بالنسبة للسياحة. دمشق العاصمة هي أبرز المناطق السياحية الموجودة من خلال مدى التاريخ الطويل كأقدم عاصمة مسكونة في التاريخ وأقدم حضارة موجودة ضمن هالمنطقة هي. إلى خصوصيتها لازم نستغل هالخصوصية هي لحتى تنعكس على الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد الدمشقي.
1: طبعا معروف أن الكثير من المواقع الأثرية السورية تعرضت لأضرار متفاوتة خلال السنوات الماضية، ما هي خطط الترميم الحالية بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو مثلا للحفاظ على هوية دمشق القديمة والمعالم التاريخية الأخرى؟
7: بالنسبة لتعرض الكثير من المواقع الأثرية السورية لأضرار، كلام سليم وحقيقي، واللي صار دمار المواقع الأثرية اللي صارت بسوريا غير مسبوق، لكن من فضل الله انه مدينة دمشق بالذات باعتبارها كانت مستقرة بشكل كامل امنيا بمرحلة بكل المرحلة اللي تعرضت فيها سوريا اللي عاشت فيها سوريا حالة الحرب، كانت آمنة بشكل مطلق، وبالتالي ما تضرر اي معلم من المعالم الأثرية الحمد لله بدمشق. ومتابع الموضوع هذا متابع من قبل المنظمات العالمية. برجع لك لخصوصية دمشق التاريخية كأقدم عاصمة بالتاريخ، أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ، وقدم هالمدينة هي وارتباطها بمجموعة من الحضارات على مدى قرون طويلة. يعني في تعاون مع المنظمات الدولية أكيد، في جهد كتير كبير عم ينبذل للحفاظ على هوية دمشق التاريخية، المعالم التاريخية اللي موجودة، حتى الآثار والأوابد الموجودة في دمشق قد لا تكرر على مدى التاريخ كاملا، فمن نعم الله انه ما كتير او ما صار فيها دمار هالمناطق هي، فبالتالي ومتابعة بشكل كامل.
1: وكسؤال اخير يفرض نفسه دكتور عمار، عن اول خطوة استراتيجية برأيك يجب على وزارة السياحة والجهات المعنية اتخاذها اليوم للانتقال من مرحلة ادارة الازمة الى مرحلة النمو السياحي الحقيقي؟
7: لا، اول خطوة استراتيجية لازم تقوم فيها وزارة السياحة والجهات المعنية انه نفهموا شيء معين، انه السياحة هي عبارة عن صناعة مثل اي صناعة تانية. فاول شيء بالصناعات المواد الاولية بالصناعة موجودة بسوريا بشكل كامل، من سواء كتاريخيا او كتنوع مناخي، يعني نحن منبلش ساحل جبل سهل صحراء، يعني كل شيء فيه بيخطر على بال السائح أو السورية موجود عندنا، كل المناخات موجودة، الغابة موجودة، كل شيء موجود. فهي المواد الأولية خلينا نعتبرها المعمل اللي هو أدوات الإنتاج أو المصنع تبع السياحة، هو يعني هي الشيء لازم تشتغل عليه استراتيجية وزارة السياحة، من تأمين البنى التحتية، تأمين وسائل النقل، تأمين الأماكن السياحية بشكل كامل، تأمين الاستثمارات اللي بتأهل إنه السياحة هي تشتغل. يعني نرجع بقول لك هي عبارة عن الآلات تبع آلات السياحة. وبالنسبة للتسويق، يعني اسم سوريا لحاله مسوق على عالميا، يعني ما في حدا يمكن بكل العالم غير بيعرف سوريا وما تعني سوريا بالنسبة لموضوع الحضارة والآثار. ونحن بنعرف انه في مستشرق فرنسي يمكن جوستاف لوبون على ما اعتقد انه بيقول لك انه كل مواطن، كل واحد من البشر يجب ان يقر بان له وطنان، وطنه الام وسوريا باعتبارها مع الحضارات. فبالتالي المطلوب، وهو شيء حقيقة مطلوب بشكل كبير بالنسبة لوزارة السياحة وللحكومة الحالية، انه تفعيل هالقطاع هذا لأنه بيساهم مساهمة كبيرة في إعادة الأعمار.
1: الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك. إلى هنا نهاية الحلقة من برنامج بلا قيود، كنت معكم أنا محمد جمعة. مستمعينا الكرام، تابعونا على موقعنا الإلكتروني isarabic.ee، واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى

0: الاقتصاد الليبي أمام اختبار جديد في بلد يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط. نناقش تداعيات ما يحدث في الزاوية وانعكاس اضطرابات الطاقة على حياة المواطن والأسواق والخدمات، ونسأل لماذا تتكرر أزمات الكهرباء والوقود في بلد يمتلك موارد نفطية وغازية كبيرة، وهل المشكلة في نقص الموارد أم في إدارة هذه الموارد وتوزيعها؟ كما نتوقف عند قدرة ليبيا على جذب الاستثمارات في ظل حاجة قطاع النفط والغاز إلى عشرات المليارات من الدولارات لتطوير الإنتاج، والاتفاقات التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركات عالمية، وما إذا كانت الأوضاع السياسية والأمنية تسمح بتحويل هذه الاتفاقات إلى استثمارات فعلية. نبحث أيضا في أزمة المؤسسات المالية ومستقبل المصرف المركزي وتأثير الانقسام السياسي على إدارة عائدات النفط وإمكانية تنويع الاقتصاد الليبي بعيدا عن الاعتماد شبه الكامل على النفط. فهل تمتلك ليبيا أزمة موارد أم أنها في الأساس أزمة إدارة وانقسام سياسي؟ وما الذي يحتاجه الاقتصاد الليبي للخروج من دائرة الأزمات المتكررة؟ كل هذه الملفات نناقشها مع السيد سلام الغويل، وزير الدولة الليبية للشؤون الاقتصادية الأسبق. معالي الوزير، وبعد التحية، ما أسباب التوترات الأخيرة التي حصلت في الزاوية سواء في المصفاة أو حتى في شبكة الكهرباء؟
1: هذه التوترات هي أسبابها وجود أطراف تتنازع الجغرافيا وتتنازع الموارد وتتنازع الموقف لإرسال رسائل أن هي تسيطر على جغرافينا وتعبر عن وجود القوة، وتحاول كل طرف أن يقصي الطرف الآخر من دائرة التمثيل في عقيدة الخارج وفي عقيدة حجز المواقف المواقع السياسية في في في في مرحلة المفاوضات الجاية في حجز الحكومة، وكأن كل طرف بيقول أنا الطرف الأقوى، أنا الطرف الموجود، أنا الطرف اللي تنازع الحصول على المقدرات من خلال ما توفر مصفاة الزاوية من أموال، وبالتالي الطرف اللي ما يملكش هذه الأدوات يحاول يمنع الطرف اللي يملكه لأنه يعتبر فيه خصم لي. ولا يمكن أن نستثنى الخارج والمخابرات الدولية للدخول وتغذية كل الأطراف، كل أن يبحث له عن عملاء داخل المكون، ولا يمكن أن نستثني كذلك عناصر الجريمة بتهريب الوقود وعناصر الجريمة فيما يخص تهريب البشر وعناصر الجريمة فيما يخص الحصول على الموارد وتفريخ الميليشيات، وبالتالي هو موضوع كله يتنافى مع وجود الدولة، وهناك أطراف أخرى صاحبة مصلحة تريد أن تعطي انطباع أن المنطقة غير مستقرة، أن المنطقة لها خصوم، وبين هذا وذاك يعتقد الجميع أن من يمتلك السيطرة هو من سيجلس على طاولة المفاوضات للمشاركة في الحكومة بشكل فعال، ويبعث برسائل للجهات الدولية ويستقوى بها كل طرف منتنى إلى طرف آخر دولي.
0: وكيف تقرؤون المشهد الليبي في ضوء التوترات الأمنية الأخيرة وانعكاساتها على الكهرباء والمنشآت النفطية والاقتصاد بشكل عام؟
1: هو إذا ما قررنا كسر عقيدة الاستقرار، هذا في حد ذاته يفقد المواطنين الثقة، ويفقد الدول الداعمة والمهتمة والشركات المختصة بالدخول أكثر وبالاستثمار أكثر، ويرهق الدولة بحيث أن هذه القيمة أو هذه الكمية من الإنتاج النفطي اللي تستفاد منه المواطن يحمل الدولة أعباء استيراد أخرى، بالتالي سيكون له مرهق، ولكن لحد الآن ليس بالشكل المخيف، ليس بالشكل المخجل، أو ليس بالشكل الذي قد يسقط موارد الدولة أو يسقط هيبتها أو يسقط علاقتها نظرا للعمق التاريخي في علاقة المؤسسات النفطية بالنفط الليبي وقرب غرفي. يعني العوامل الإيجابية قد تتحمل هذه النسبة من الانزلاق نحو الفوضى، ولكن نتطلع ونتأمل أن هناك تكون هناك قوة ردع حقيقية لمنع مثل هذه التهورات ولمنع هذه المداخلات، وأتمنى أن تكون سحابة صيف ومرت. أما إذا استمرت هذه الحماقات واستمرت هذه الأشياء بالتأكيد ستؤثر على عقيدة الشركاء الدوليين، ستؤثر على عقيدة المواطن في أمنه، ستؤثر على إنتاج الدولة من الموارد وترهق الميزانية العامة لمزيد من الاستمرار، وقد تكون بصيغة أقوى إذا ما استمرت وإذا ما انتقلت إلى مواقع أخرى. أما إذا حصلت هذه كما بان لنا خلال هذه اليومين وبان خلال هذه المحاولات للصيف

0: السيطرة وإرجاع المسار لموالي، فبالتالي نعتبرها حصلت حالة سلبية وانتم انتهت.
1: هل ما تشهده الزاوية واستهداف بعض منشآت الطاقة يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية تتجاوز المنطقة وتؤثر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين؟
0: بالتأكيد طبعا، إذا ما استمر الحمد لله أن النفط هو موجود في منطقة شرق ليبيا أغلبه وتحت سيطرة قوة عسكرية أتمنى أن يكون لها اهتزاز، وفي غرب ليبيا في كثير في قليل منه، واتمنى ان يتحمل كل الاطراف مسؤوليتهم في عدم المساس بالمورد الوحيد. ولكن اذا ما استغولت الحرب واذا ما تقوت واذا ما اشتركت الاطراف ودخلت في نتوءات حرب، بالتاكيد هذا سيؤثر على ليبيا ويؤثر على الدول الاقليميه، لان في كثير من الدول تعتمد على ليبيا وعلى نفطها وعلاقه تاريخيه، وكذلك حتى الشركات. واعتقد ان الشريك الدولي سيكون له دوره من خلال دوله في عدم السماح بالعبث في موضوع النفط، يعني خاصة يحاصر موضوع الفساد كذلك، يحاصر موضوع عدم القدرة على التطوير ومجموعة عوامل سلبية في إدارة المرحلة. النفط انت كيف ما تعرف كان محصن في طيلة الفترة الدولة الليبية، لأنه هو المورد الوحيد ويشكل أكثر من 90% من المورد للمواطن الليبي، بالتالي أي مساس بالنفط هو عبث باقتصاد المواطن، هو عبث باقتصاد الدولة، هو عبث بقيام الدولة الوطنية الواحدة. بالتالي أتمنى أن لا تكون هناك حماقات أكثر، وأتمنى أن لا تكون هناك جريمة أكثر، لأن هذه ترتقي إلى مرحلة الجريمة في حق الوطن كان من كان يفتعلها. بالتالي الصراع السياسي والخصوم السياسية يجب أن لا تؤثر على النفط، وأنا نتأمل على كثيرا أن يكون هناك رشد وهناك عقل رشيد سواء من الدول الداعمة أو من الدول اللي كذلك هي الآن تسيطر على ليبيا بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وكلائها في الداخل أنهم يمنعوا المساس بالنفط. وكذلك أتمنى أن الليبيين يحافظوا على الحد من أخلاقهم بحيث أنهم ما يمسوش النفط ولا يختلفوا حول النفط، لأن النفط هو المورد الأساسي. وأتمنى أن تكون هناك إدارة رشيدة تنتبه إلى تطوير النفط، تنتبه إلى منع الفساد، فأتمنى كذلك من الدول الفاعلة أن تراقب النفط بشكل إيجابي، الدول الخمسة بحيث أن ما يتمش تحويل مسار النفط من غذاء الليبيين ومن موردهم وإلى تنميتهم وإلى استقرارهم، لأن لو لا سامح الله تم العبث بالنفط سواء عن طريق بحث عن مجال تطوير سياسي أو خلق مركز سياسي لأي طرف من الأطراف ويعبث فيه في غير مجال، هنا ستكون الطامة كبرى، هنا ستكون الجريمة كبرى، هنا سيكون الضياع أكبر، سيكون خطر فقدان هيبة الدولة وانكسارها من خلال انكسار الثروة الوحيدة اللي تتوزع الشعب الليبي في حد الأدنى وللأسف في حد الأسوأ. نحن لم نستمتع بما يجب أن نستمتع به من تنمية اقتصادية، من رؤى حقيقية يعيش الإنسان وفق معدلات عدد قلة عدد السكان، وفق معدلات وفرة الانتاج التاريخي، وفق معدلات ما توفر من أموال حقيقية. يجب أن تكون هناك للمواطن تنمية اقتصادية، ويجب أن تكون هناك رغبة حقيقية وفعل حقيقي ليتم استثمار هذه المواد التي الموارد أو الأموال التي جمعت من النفط لتساهم في تطوير الاقتصاد، سواء على شكل تنمية موارد بشرية أو على شكل تنمية تجارة بينية بين بعض الدول، أو تنمية موارد من خلال السياحة ومن خلال تنوع الاقتصاد أو تنوع الموارد لنخفف على النفط. ولكن للأسف فقدان استقرار الدولة، فقدان النفط الرشيد، فقدان الرؤية الحقيقية اللي تساهم على الاهتمام بليبيا هو ما جعلنا نحن لازلنا وكأننا في نقطة البداية، ولكن نتطلع في قادم الزمان وفي رؤيتنا نحن لإدارة الدولة إذا ما ربك إن شاء الله وفقنا، إنه نحن سنبحث عن بديل للنفط لننوع الاقتصاد من خلال التجارة، من خلال السياحة، من خلال المناطق الحرة، من خلال الصناعة، من خلال المشروعات المتوسطة، ونتأمل إن إحنا نكون نخاطب الليبيين ونخاطب كفاءاتهم ونخاطب قدراتهم، وسنتطلع إلى أن تكون لدينا رؤية أفضل مما هو موجود بكثير في خلال العقود السابقة بإذن الله.
1: إلى أي مدى معالي الوزير يمكن أن يؤدي تكرار استهداف منشآت النفط والكهرباء إلى إضعاف الاقتصاد الليبي، يعني خصوصا أن البلاد تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط؟
0: والله يصدقني هو الخراب لا يستفيد من الخراب إلا شخص عنده رغبة أن يفسد البلد ولديه حقد على البلد، وبالتالي هذا الموقف أعتقد غير مستفيد. لكن تظل في هذه الأزقة وفي ثنايا التفكير أن أطراف تكاد أن تنهي أطراف، يرى أن السيطرة لطرف معين تحرمه، بالتالي هو استفادة غير مباشرة، استفادة من السيطرة لأطراف أخرى تتطلع إلى أن يكون لها وكلاء هم مسيطروا باش يكون عندها حصة في النفط الليبي، ويكون عندها رأي في القرار السياسي بحيث أنها ترهن موارد ليبيا أو تحت الجامعة، ولكن ندعو كل الأطراف سواء الداخلية أو الخارجية أن يطبقوا مبدأ الرابح الرابح ويطبقوا مبدأ العمار لاستفادة الجميع من العمار. ليبيا تسمع بأن يكون الشركاء الدوليين سواء القوى العظمى المتصارعة على القرار، يجب أن كذلك تعي أهمية موقع ليبيا ليكون ليبيا رابط خير بين العالم رقم واحد إنجاز التعبير أو الدول الأوروبية كاملة والدول الأفريقية والدول الإقليمية العربية، ليكون هناك مبدأ الرابح الرابح. بالتالي لا يمكن أن يكون هناك شخص مستفيد من الخراب ومن الفساد ومن إنهاك دولة كانت يوم من الأيام رقم في معادلة التوازنات ورقم في معادلة استقرار المنطقة من خلال منع الهجرة غير الشرعية من خلال استقرار الأمن الدولي. وليبيا كانت صوت رائد في أن هي مؤمنة أمنية، وبالتالي في كثير استفاد من قوة الدولة الليبية. أتمنى أن تضع كل الدول عقولها في رأسها ومن يخططون للدول لأن يعوا أهمية اقتصاد ليبيا استقراره وأهمية أمن ليبيا وأهمية موقع ليبيا وأهمية تاريخ ليبيا حتى في صحوة الكثير من الشعوب والكثير من القيادات السياسية، ليكون هناك نوع من التعادل ونوع من التوازن ونوع من الإعطاء حق كل من يرغب أن يكون له دور خير في الجغرافيا وفي العصر بإذن الله إن شاء الله.
1: من الناحية الاقتصادية والسياسية، من المستفيد من استمرار حالة عدم الاستقرار التي تطال منشآت الطاقة في ليبيا؟ وهل يمكن أن تكون هذه المنشآت ورقة ضغط في الصراع السياسي؟
0: والله طبيعي صاحب القرار في المؤسسة الوطنية للنفط عليه أن يحذر قبل أن تقع الكارثة، عليه أن يحذر قبل أن تشتعل النار في كل المواقع. مصفات الزاوية تحمل دلالات تاريخية وتحمل دلالات اقتصادية وتحمل دلالات أمنية وتحمل دلالات توازن بين إنتاج الحد الأدنى، رغم أن الكمية ليست بكثيرة لا تتجاوز 120 ألف برميل، ولكن في النهاية مغطية منطقة، في النهاية عندها رمزية استقرار، في النهاية عندها رمزية تاريخية مرتبطة بين الإنتاج وبين القدرة على الاستهلاك وبين تغطية بعض المناطق. بالتالي المؤسسة الوطنية لا يمكن أن تسمح بعدم التنبيه بأي مخاطر قد تحدث، وبالتالي هذا وضع طبيعي. كل المؤسسات اللي تقود العمل الاقتصادي داخل دولها بتحتاط لما تكون في بداية اشتعال نار وبداية خوف من التأزم، ولكن الحمد لله الآن صوت العقل غلب وصوت الحق أفضل يقدر يسيطر، ونتمنى أن كل من له نية الخراب أو نية الفساد أو نية المساس بأموال وقوت الليبيين أن ربك ما يوفقاش وأنه ما يصلش إلى أهدافه وأن كما يقول يجعل كيدة في نحرة. وبالتالي هذا الواجب إداري وواجب وطني وواجب اقتصادي وواجب أن تتعامل مع الواقع وتحشد القوة الدولية والمهتمين والشركاء والتنبيه لأن تصب كل جهودهم في حماية رزق الشعب الليبي وفي حماية رمزية ودلالة بصات الزاوية من حيث الموقع ومن حيث الأهمية الاقتصادية ومن حيث الثقافة الاستقرار ومن حيث خلق حالة التطمين لكل الليبيين أن المؤسسات النفطية لازالت بخير ولازالت محافظة ولازال هناك من يقول نحن هنا، يجب أن لا تعبثوا بليبيا وبمواردها وبمؤسساتها وبإنجازاتها وبعقيدة أبنائها المرتبطة باستحقاقاتهم الاقتصادية.
1: المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات مصفات الزاوية إذا استمرت الهجمات. ما التداعيات الاقتصادية لمثل هذا السيناريو؟
0: والله شوف، ليبيا إذا ما في المصرف المركزي كان له ضوابط حقيقية وكان في المستوى وكان حافظ الموارد، الحمد لله ليبيا استفادت من الطفرات النفطية وارتفاع سعر النفط ولديها من الاحتياطي ما يقارب من 90 مليار دولار، وهي من الدول المرتاحة جدا في هذا الموضوع. فقط تحتاج منع الفساد، فقط تحتاج ضبط المفاهيم، فقط تحتاج توحيد القرار السياسي، فقط تحتاج منع التهريب، ولكن الليبي لديه قدرة على التحمل عام أو عامين أو 3 سنوات لأنها هي ما تسقطش بسبب هذه الحالة اللي تمر فيها. ونحن نعول على الاستقرار، ولا تنمية بدون استقرار سياسي واستقرار أمني. ولكن ليبيا الحمد لله يعني ما هيش من الدول اللي على حافة المخاطر بحيث أن هي ما تملكش موارد احتياطية فيما لو غاب النفط، ولكن بالتأكيد هذه تمتع معدل الزمن على المدة على نوعية الخراب. الحمد لله النفط، دعنا نعاود لك هذا الكلام، النفط موجود في مناطق آمنة بنسبة كبيرة الأغلبية، يعني خلينا نقول 90% من النفط هو موجود في مناطق آمنة، ثم هو في غرب ليبيا أو هو في شرق ليبيا. الحقول لا خوف عليها، مراكز التصدير زي ما قلت لك هذه قد تستهدف بها بعض الدول نتيجة صراع بعض الدول، لأن النفط في المناطق هذه يغذي في بعض الدول، ففي تصفية حسابات دولية بين الدول المستفيدة من النفط الليبي بدون أن نذكر اسماء. نحن لا نريد إشعال النار أكثر فيما بين هذه الدول، نريد أن نسمعهم صوت العقل، نريد أن ننبههم لأن يكونوا يطبقوا مبدأ الرابح الرابع، نريد أن ننبههم إلى أن يطبقوا سلوك تاريخي محترم يخلي الليبيين يحترمهم ويقدرهم ويحبهم ويعتبرهم عنصر تنمية اقتصادي وعنصر تطوير وعنصر خير، لا عنصر تجنيد بعض الغير عقلاء من الليبيين لخراب بيوتهم أو لاستخدامهم للاستخدام السيء. الدولة تقاس بمدى احترامها لبعض البعض، تقاس بمدى احترامها لشد وأزر وحفاظ على جغرافيا تساوي 1,760,000 كيلو متر مربع لتكون عنصر أمان فيما يخص الهجرة الشرعية، فيما يخص تفريق عناصر الجريمة، فيما يخص التجارة البينية، فيما يخص الاستفادة من الموارد. فيما يعني نحن نوجه برسالة لكل الدول في مجلس الأمن بأن يكونوا في مستوى استقبال التوازن فيما بينهم، يعني نحن نبحث أن نكون عنصر خير لا أن نكون عنصر تقاطع كما حدث في كثير من الدول لتدفع هذه الدولة لتمن خلافات القوة الدولية. نحن نرحب بما يحافظ على كرامة ليبيا، بما يحافظ على شراكة لنطبق مبدأ الرابح الرابع حتى مع الخصوم، نطمح أن نلعب دور تهدئة سياسية حتى مع الدول العظمى فيما بينها في مرحلتنا القادمة أو في طموحنا السياسي أو في قناعتنا بأن احنا أطراف قادرة وفاعلة بناء على موقعنا، بناء على مواردنا، بناء على تاريخنا السياسي، بناء على احترامنا وحبنا حتى لهذه الدول العظمى اللي نرى أن خرابها واختلافه سيكون وبال على العالم في كل مناحيه. يعني
1: معالي الوزير، في حال تراجعت صادرات النفط أو تعطلت بعض عمليات الإنتاج والتكرير، إلى أي مدى تستطيع المالية العامة الليبية تحمل هذا التراجع في الإيرادات؟
0: شوف والله في كثير من الأسباب، هناك أسباب فنية، هناك أسباب عدم ضبط، هناك أسباب انتشار الجريمة وتهريب الوقود وانتشار الفساد وتوجيه الموارد وعدم القدرة على الإدارة المناسبة لإدارة الكهرباء لإنتاج ما يتم، كذلك الثقافة المجتمعية من حيث تسرب الكهرباء. يعني نجد أن الفترة الطويلة اللي عاشوها الليبيين أنهم يستلموا حصتهم الكهرباء مجانا هي أيضا ساهمت في أن كل مواطن تلقاه دائما تارك استهلاكه أكثر من اللازم، لأن المواطن لحد الآن ما يدفعش في شيء وهذه تاركة نقطة سلبية. كذلك الموارد اللي توجه ما في تغيير سياقاتها، انتشار الفساد بشكل كبير أرهق الكهرباء، يعني الأموال لم توجه حقيقة لإنتاج الكهرباء بشكل مباشر. كذلك اهتراس شبكة من ناحية فنية، شبكة التوصيل وشبكة الإنتاج ودخول بعض المحطات لاستهلاك الكهرباء بطرق غير شرعية من إنتاج البيتكوين، من عدم السيطرة في فقدان الأمن، تخريب بعض المحطات، سرقة بعض الأسلاك واستبدالها بأسلاك بدل من الألمونيوم تم استبدالها بأسلاك نحاس نتيجة ضعف ونتيجة عدم جودتها، ارتفاع الموجات. في كثير من الأسباب، يعني منها ما هو فني، منها ما هو أمني، منها ما هو سياسي، منها ما هو تصفية حسابات بين أطراف متناثرة يكاد يحاولوا يستخدموا لما ينعدم الضمير يتم استخدام والضغط على بخدمات المواطنين لإسقاط مشروعات سياسية أو إنشاء مشروعات سياسية بديلة. يعني لما أنت يجيب عليك ضميرك تقعد تصفي في حساباتك مع الناس مقابل أنك أنت تسقط خصم سياسي، وهذا طبعا يتنافى مع الأخلاق، يتنافى مع القيم، يتنافى مع الروح الوطنية. ولكن احنا دائما نعتمد ونعلق امالنا على الراي العام الليبي، نعلق امالنا على ان الليبي دائما فيها رجال قادرين على ان يظهروا المآسي للسلوك كيفما كان، نعلق امالنا على شركائنا الدوليين ونطالبهم بان يكونوا في مستوى القيم وفي مستوى الشراكه وفي مستوى مخاطبه الليبيين من خلال ابداء جهودهم. وليبيا لن تنسى فضل اي دوله قويه تبذل جهودها من أجل استقرارها ومن أجل مواردها ومن أجل خدمات مواطنيها ومن أجل راحة مواطنيها. الشعب الليبي ذاكرة ليست قصيرة، الشعب الليبي ليست مانع، الشعب الليبي ليست تابع، وبالتالي نحن نطالب كل هذه الدول أن تخاطبنا بما يليق بنا وبما يليق بتقديرنا لهذه الدول، ولا زالت الفرصة سانحة لأن يثبت كل شخص أو كل دولة أن هي في مستوى فهم ما تستحقه ليبيا، وما يمكن أن يكون هناك خير لليبيا من هذه الدول استرشادا بموقفها معنا ونحن في حالة هذا الضعف. ونتطلع نحن في برنامجنا وفي حكومتنا إذا ما سخر الله لنا أن نكون مفاجئين للجميع بتقدير موقفهم وبتفعيلها، وبكأن نكون كذلك حتى موجهين ومشاركين لهذه الدول بأن نكون أطراف مهمة وأطراف فاعلة وأطراف لعبة أساسية في القرار الدولي وفي التوازنات والاستقرار والأمن الدولي.
1: لكن أزمة الكهرباء عادت بقوة وانعكست على قطاعات مختلفة وعلى محطات الوقود وحياة المواطنين بشكل عام. لماذا ما زالت ليبيا عاجزة عن إيجاد حل مستدام لأزمة الكهرباء رغم مواردها النفطية الكبيرة؟
0: والله ليبيا كل شيء فيها يسمح، وهذا الموضوع مرتبط بالأمن، والشركاء الدوليين يملكوا شركاتهم ويملكوا أموالهم، إنهم هم إذا ما قرروا الدخول بأموالهم سيحموا أموالهم، بالتالي هذا مرتبط بين وجود الموارد عند المستثمرين ووجود المناخ المناسب من حيث توفر البيئة النفطية الاستثمارية سواء من ناحية التحول أو من ناحية الاكتشاف بالنفط والغاز. وبالتالي نحن في مرحلة إذا ما أوقفت بشكل صريح وبشكل واضح وبشكل مستقر وبشكل وجدنا شركاء دوليين قادرين من ناحية فنية ومن ناحية أمنية ومن ناحية أخلاقية ومن ناحية طلب النجاح وطلب الحالة الإيجابية، ليس مستحيل، ممكن حتى أكثر من 40 مليار، لأن لدينا الجغرافيا، لدينا الاكتشافات، لدينا الموقع، لدينا الرغبة، لدينا السوق، لدينا التاريخ، لدينا جودة النفط، لدينا القدرة على نحن نمتلك القرار لكي نوقع مع هذه الدول استثمارات نطبق من خلالها مبدأ الرابح الرابح ومبدأ الاستقرار ومبدأ الاعتزاز بالجهود، وهذه كلها نتطلع إليها وهي قائمة والبيئة جاهزة. أتمنى هناك مبادرة فقط والاستمرار وخراج هذا من الاستقطاب السياسي، خراج مثل هذه القرارات من الاستقطاب السياسي ومن الخلاف.
1: ما الذي يحتاجه المستثمر الأجنبي اليوم حتى يضع أمواله في ليبيا؟ الاستقرار الأمني فقط أم أن هناك إصلاحات اقتصادية ومؤسسية وتشريعية ربما تكون أكثر إلحاحا؟
0: القوانين التشريعية في ليبيا منافسة وممتازة ومشجعة وتحفظ الحقوق، قوة الدولة نفسها اللي تقفر هذه الشركة مهمة جدا، لأن لما تكون هناك دولة قوية قادرة على قرارها السياسي وتأثيرها يحمي الشركات اللي ينتمونها، لأن الآن العالم ما فيش حاجة مخفية، العالم واضح، كل الشركات الكبيرة تقف وراءها دول، لما بتشارك شارك دولة قوية، شارك دولة تحفظ عهودها، شارك دولة لديها من التقدم ومقدرة من المنافسة على تفعيل هذا الموضوع. بالتالي نحتاج دول قوية، نحتاج شركات محترمة، نحتاج قرار سياسي واحد في ليبيا لكي يحافظ على هذه البيئة الاستثمارية، يحمي حقوق الطرفين، حقوق ليبيا، كذا قوانين رائدة، مواردنا جاهزة، جغرافيتنا جاهزة، عناصرنا البشرية اللي ممكن تكون شريكة في ليبيا جاهزة، في مجال النفط نحن في التعامل مع العالم دولة رائدة ودولة مستقرة، نوعية نفط ما قرب من موقع جغرافي من مصادر الاستهلاك العالمي وهي الدول الأوروبية، وغازنا كل منافس يحتاج إلى بعض جرة القرار ويحتاج إلى بعض البعاد عن التجاذبات السياسية، وبالتالي من أفضل الدول بيئة في الاستثمار في مجال النفط.
1: في يونيو الماضي وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية، كيف تقرؤون أهمية هذه الاتفاقات للاقتصاد الليبي؟ وهل يمكن أن تتحول إلى نقطة جذب لاستثمارات جديدة؟
0: هو هذه بيت القصيد، هو بيت القصيد أن كل الدول تسعى من أن تكون عندها نقطة انطلاق ونقطة توافق ونقطة منفعة مع ليبيا في مجال النفط. الدول الشاطرة والدول الناس والدول اللي تعرف مصلحتها بدأت في الدخول لليبيا من واقع الاستثمار. الدولة اللي قادرة على استخدام نفوذها السياسي لأن تكون شريك لليبيا وتحمي ليبيا من الاعتداءات ومن التقاطعات وتكون لديها قدرة على المنافسة في الشق الإيجابي، هذه في حد ذاتها يعتبر نجاح للدولة ونجاح لليبيا، ونحن نرحب به، ونحن صدورنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة وإرادتنا عاقلة ورشيدة ومتحملة المسؤولية التاريخية، ونتطلع أن حتى اللي ما لحقت يلحق. نحن ليبيا لا يمكن أن تكون مختصرة على طرف واحد، بالعكس حتى التقاطعات الدولية نحن نحتاج أن نخلق المنافسة الإيجابية ونحافظ على الحياد التنافسي من حيث جودة الخدمة، من حيث تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من حيث تحقيق أن ليبيا تكون عنصر إيجابي لكل الدول، لا عنصر تقاطعات، ولا يجب أن ليبيا تتقاطعها كل الأطراف كما حدث في كل الدول الأخرى. نحن نحافظ على التوازن الدولي، نحافظ على السلم العالمي، نحافظ على الاستقرار الاقتصادي، نحافظ على شعبنا في الدرجة الأولى، نحافظ على قيمنا التاريخية وقيم تأثيرنا واحترام إرادة الشعوب وإرادة السياسات، وبالتالي تقديرنا ليكون فاعل وصادق مع الدولة الليبية سيكون أكثر من هو ليس صادق، وقد يحمل في جعبته بعض الصراعات وبعض النتوءات وبعض الارتدادات نتيجة رغبة السلبية في أن تكون ليبيا لا ليس لديها ما يحافظ على قيمة شعبها من حيث الموارد ومن حيث الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي. فنحن نتطلع إلى الفاعلين الدوليين الذين لديهم روح إيجابية.
1: هل تخشى أن تؤدي حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا إلى إبطاء تنفيذ هذه الاتفاقات أو تقليل جدواها الاقتصادية؟
0: والله هي معظم الأطراف في ليبيا تحاول أن تبتعد عن التوتر مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهذه الاتفاقيات بالتأكيد تقف وراها دول فاعلة، والأطراف السياسية الليبية جميعها حريصة على ترضي هذه الأطراف. تجد في ذلك هناك إرادة وطنية حقيقية فنية تدافع عن عدم إهدار موارد ليبيا في غير ما تستحق، ولكن في الحقيقة سياسيا الجميع يرضي الأطراف في ذلك، وبالتالي هو إدارة التوازن من خلال الوجود الاقتصادي والاتفاقيات الاستثمارية بين هذه الدول مخلي الجميع يرضي الجميع، وبالتالي ما فيش قسوة، فيه نوع من الليونة، نوع من المرونة، النوع من المحافظة بين الطرف صاحب المصلحة الاتفاقية وبين الطرف صاحب الوجود السياسي اللي حاول. الحكمة اللي يجب أن تحدث من هذه الدول يجب أن تدخل أطراف جديدة على المعادلة السياسية تفك الاشتباك بين الأطراف الفاعلة الآن، ويكون لديها رؤية وعقل ونضج وفهم وحرص على هذه الدول وتغذية من لديه حرمان في هذه الدول. إدارة التوازن بين الدول العظمى في الاستقرار في الاتفاق الاقتصادي هو فن توظيف هذه الدول وفن إشراكها وفن إرسال رسائل ودية، لكن سيطر الطرف واحد صدقني معادلة الصراع في ليبيا ما هيش محلية بين الأطراف السياسية الداخلية، كذلك حتى الأطراف الخارجية، بالتالي كل لديها مندوبيها، كل لديها أطرافها تقدر تحرك لخلق حالة الخراب. الفن أو الاستقرار أو المنطق أو النجاح أنك أنت تعطي فرصة للجميع بما يليق بحق الثمن الشيء بسعره وبتحقيق مادة الرابح الرابع، واللي تكون فيه كل الدول ذات الطموح الاستثماري في ليبيا وكل الأطراف السياسية موجودة مع أدخال أطراف سياسية بمعية هذه الدول الجديدة لتكون هناك دماء جديدة تحافظ على استقرار والنأي بليبيا عن التجاذبات العسكرية والتجاذبات هذه اللي وصلتنا إلى هذه المرحلة، عدم قدرة القيادات على وضع ليبيا في المنطقة الآمنة اللي يجب أن توضع فيها.
1: معالي الوزير سلامة الغويل، كنت ضيفا كريما علينا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نتعرف هل يمكن تجميد العملات المشفرة ولماذا يدق العلماء ناقوس الخطر بشأن المضادات الحيوية. عرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من المحافظ الإلكترونية المرتبطة بإيران، ما أدى إلى تجميد ملايين الدولارات من العملات المشفرة. ونقلت وكالة تاس عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساحة متواصلة لمنع طهران من توفير الأموال ونقلها وإعادتها إلى الوطن، مؤكداً أن الوزارة ستواصل في إطار حملة الغضب الاقتصادي حرمان إيران بشكل منهجي من الوصول إلى موردها المالية، وستتعقب جميع الأموال التي تحاول إيران إخراجها من البلاد وتستهدف مختلف مصادر التمويل المرتبطة بها على حد تعبيره. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المدير التنفيذي لشركة برافيكا المتخصصة في تطبيقات البلوكتشين المهندس محمد عبدو. أهلا بك معنا مهندس محمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف تمكنت السلطات الأمريكية من تتبع وتجميد محافظ إلكترونية مرتبطة بإيران رغم الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة؟
5: المفارقة بقى أن الموضوع ده مش بيتحدى أصلاً اللامركزية، لأن اللامركزية هنا بتبقى خاصة بالعملات اللي بتنشأ لامركزياً زي البيتكوين، زي الإيث الخاصة بشبكة الإيثيريوم وما إلى ذلك. ولكن العملات المستقرة هي عملة مشفرة مركزية، لأن اللي بينتجها شركات وتصميم العقود الذكية اللي بيتحكم في البنية التحتية أو الأركيتكتشر بتاع العملة دي، المصمم هو بيحط فيها الوظائف اللي عايزها، فيقدر ان هو يعمل فريزنج او يقدر يوقف عناوين معينه، ويقدر ان هو يقوم بعمليه البيرنينج ان هو يحرق او يلغي عدد معين، يقدر ان هو يعمل مينتنج ان هو يصدر عدد معين. فكل دي وظائف بتبقى موجوده في السمارت كونتراكت بتبقى بتطلعها الشركه. فيو اس دي تي طالعه من شركه تيذر، وبالتالي ما تقدريش تقولي عليها لا مركزية بالنسبة للعملات المستقرة. هي مركزية ولكن أصدرت بنفس البنية التحتية التكنولوجية اللي بيطلع بيها العملات المشفرة اللي هي بتعتمد على شبكات البلوكتشين. التتبع ده متاح، لأن البابليك بلوكتشينز اللي زي سولانا، زي إيث أو زي إثيريوم، زي ستاكس، زي سوي، زي ستيلر، كل دي شبكات بيتم إصدار عليها الأصول الرقمية، وبالتالي جميع المعاملات عليها بتتم بطريقة متاحة للجميع إن هم يتتبعوها. يعني لو واحد معاه عنوان محفظة يقدر يدخل يشوف كل المعاملات اللي تمت على المحفظة دي، وبالتالي التتبع هنا ملوش علاقة بالتجميد. أي حد يقدر مجرد معاه كونكشن على الإنترنت ومعاه والت أدرس يقدر يتتبع كل حركات اللي تمت على الوالت أدرس دي، ويقدر إن هو يشوف الأرصدة بتاعتها. فتتبع حاجة والتجميد حاجة ثانية. التجميد هنا بيتم فقط على العملات المستقرة، وبيتم عن طريق الشركة المصدرة وليس الجهة القانونية. فالخلاصة اللامركزية هنا بتمنع المعاملة لكنها لا تمنع رؤيتها. الاعتماد على عملة مستقرة مركزية الإصدار خلى الجهات الرقابية عندها قدرة إنها تخاطب الشركات المصدرة وتوقف إصدار العملات دي أو تجمدها أو أي مكان الطلب اللي هم بيطلبوه من الشركات المصدرة للعملات المستقرة.
4: إذن ما هي التقنيات والأدوات التحليلية المستخدمة حاليا لتتبع تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة الدول خاضعة للعقوبات؟
5: طبعا في أدوات كتيرة جدا، في صناعة بقت موجودة اسمها البلوكتشين انتليجنس، أو القدرة على تتبع التحرك للأصول الرقمية المختلفة، وده بسبب طبيعة التكنولوجي اللي قامت عليها الأصول الرقمية أو العملات الرقمية زي ما الناس بتحب تسميها، إن هي كل حاجة متاح تتبعها على الشبكات المصدرة عليها. ففي شركات زي شيناليسيس، زي تي آر إم لاب، لابس، ليبتك، كل دول شركات تقدر، والشركات دي عملائها هي الجهات الرقابية، هي الحكومات، هي جهات إنفاذ القانون. تشناليسز أعتقد أكتر من 95 دولة بتتعامل معاها عن طريق حكومات الدول دي نفسها والجهات الرقابية فيها. فبيبقى فيه خوارزميات معينة بتقدر تعمل حاجة اسمها كلاسترينج، أو تقدر تربط آلاف العناوين المتفرقة اللي موجودة تتبع كيان واحد من خلال طرق الإنفاق. يعني والله هو بيبعت لي عنوان معين وبيبعت بقيم معينة، فيبتدوا يحللوا الأنماط دي ويقدر إن هو يربط ما بين العناوين وبعضها لغاية لما يتأكد إن دي عناوين بتتبع جهات معينة مطلوب إيقافها أو دول معينة. فبيبتدي إن هو يبعت العناوين دي، بيبقى عنده حاجة زي بلاك ليست. البلاك ليست دي بتتحط فيها العناوين، نفس فكرة شوية البنوك لما يقولوا في حساب حد مجمد، أو يعني الحساب ده موجود في البلاك ليست، يعني ما يقدرش إن هو يستقبل أو يقدر إن هو يرسل منه فلوس. نفس الفكرة بالظبط، ولكن البلاك ليست دي بتبقى موجودة بقى عند الإكستشينجز المركزية أو السي إكس أو السنترلايزد إكستشينجز، بحيث لو جالها أي أوردر يكون مصدره أو في سلسلة التتبع واحد من العناوين دي، بيوقفوا على طول المعاملات الخاصة بيها. ودي بتحصل لناس كتير كمان ممكن بتبقى ملهاش علاقة بالموضوع، يعني ما هياش ناس عليها قضايا أو أي حاجة، ولكن الجهة اللي عليها القواضي دي بدأت تبعت لكذا عنوان بره الإكستشينج، وواحد من العناوين دي دخل الإكستشينج عشان يقدر يعمل ليكويديشن أو عشان يقدر يحوله بقى لفلوس عادية، لدولار أو لأي عملة، عملة ورقية. فبتظهر بقى بتنور إن إيه ده، لأ ده في السلسلة بتاعت التنقل دي، يعني إيه بعت لي بي، بي بعت لي سي، طيب سي هنا ده أحد العناوين اللي موجودة في البلاك ليست، فسي بعت لي دي ودي بعت لي إيه، لغاية ما بعته لزد اللي كان موجود في السنترلايزد إكستشينج. هنا بقى بتقف العملية وبيوقفوا الحسابات دي لغاية ما يتم إيضاح المصادر اللي جات منها. وبالتالي البلوك تشين انتليجنس دي صناعة في شركات كتيرة بتشتغل فيها، أشهرهم زي تشيناليسيس اللي بتطلع تقارير كتيرة جدا. أي حد بيتابع التقارير اللي بتطلع من تشيناليسيس يقدر يعرف الماركت ده أو الاندستري دي ماشية ازاي، والأنماط الخاصة بغسيل الأموال فيها بتتم ازاي وما إلى ذلك.
4: كيف يمكن فهم ما أعلن عنه وزير الخزانة الأمريكي عن تجميد عملات مشفرة إذن؟
5: اللي حصل في شلبت دي كانت منصة، في تقرير طلع من رويتر يوم 31/7 بيرصد ان السنترلايزد اكتشينج دي بتتعامل مع عناوين او محافظ بتتبع للحرس الثوري او حزب الله. فبعد ما طلع التقرير ده، وكان التقرير ده على فكرة بيرصد ان في حوالي 4.4 أو 4.5 مليار دولار تم التعامل فيهم لصالح عناوين تتبع لي الحرس الثوري في خلال الشهور اللي فاتت. بعدها على طول يوم 7/8 طلعت الـ OFAC في أمريكا فرضت عقوبات أن يتم وقف المحافظ دي. ده سريعا كده الفلو اللي حصل بالنسبة لشلبت.
4: ولكن هل يعتبر تجميد الأصول المشفرة أكثر فعالية من العقوبات التقليدية على النظام المصرفي، أم أن له حدودا واضحة؟
5: أهم مستين فيهم السرعة والدقة في التنفيذ. يعني أنت عشان تجمد أصول أو حاجات خاصة ببلد دي بروسس طويلة بتاخد، إنما بالنسبة للأصول الرقمية أو الأصول المشفرة الكلام بيتم مباشرة، ما بياخدش أي وقت. البلد بتبعد لي شركة زي تتر أو كده اللي هي المصدرة لو الأصول دي كلها عملات مستقرة، وبتقول لها تجمد العناوين دي، فالعناوين دي خلاص تقدرش إنها تتعامل على العناوين بتاعتها. هي أكثر فعالية في السرعة ودقة التنفيذ، بس طبعا ما تقدرش إن أنت إيه تقدر تقول عليها شك أو جزء مكمل لو في عقوبات تقليدية، إنما هي مش بديل عنها، لأن مش كل البلاد عندها أصولها كلها بتبقى كلها رقمية. يعني
4: بالحديث عن هذه النقطة، ما هي أنواع العملات المشفرة التي يرجح أن تكون أكثر استخداما في مثل هذه العملات؟ العمليات ولماذا؟
5: طبعا أغلب العمليات دي كلها أو الكيانات دي كلها بتبقى عايزة تحتفظ بقيمة للدولار ثابتة عشان تقدر تحركها أو تقدر تبادل بيها سلع معينة، فهي مش داخلة تستثمر، فبالتالي هي أغلب إن لم يكن كل الأرصدة دي كلها بتبقى بالعملات المستقرة زي USDT، غالبا كمان USDT بشكل أكتر، لأن هي ما نقدرش نقول مش مراقبة، ولكن يعني مش زي USDC. USDC عليها فيها صرامة أكتر في عملية الرقابة من الجهات، لأنها شركة أمريكية، إنما تيثر مش شركة أمريكية، فهي كلها بتبقى بالUSDT وبتبقى أغلبها كلها برضو على شبكة واحدة من شبكات البلوكتشين زي ترون. إنما ممكن نيجي البيتكوين مثلا في المرتبة الثانية، لأنها لو الجهات دي أو البلاد دي بتقوم بعمليات تعدين، يعني إيران بتقوم بعمليات تعدين للبيتكوين، فبالتالي في ناتج بيتكوين بيطلع لها، فهي بيبقى عندها أصول من البيتكوين. ولكن طبعا الجزء الأكبر منه كله بيبقى بعملات مستقرة، خصوصا USDT.
4: في تقديرك مهندس محمد، هل يمكن للدول الخاضعة للعقوبات الاعتماد على العملات المشفرة كبديل مستدام للنظام المالي التقليدي على المدى الطويل؟
5: طبعا لا. أول حاجة عشان مشكلة الأحجام، لأن التجارة الخارجية اللي بتتم ما بين الدول دي كلها بأحجام كبيرة، وفي الآخر هو لازم يحول USDT ده يخرجه في صورة دولار أو يخرجه في صورة عملات ورقية عادية، فأحواض السيولة كلها بتبقى موجودة في الإكستشينجز، يعني حتى في إكستشينجز موجودة كتير جدا ما عندهاش أحواض سيولة، فبتضطر تشبك مع حد زي باينانس اللي هو أكبر اكتشينج موجودة في الدنيا عشان ياخد منه أحواض السيولة. أحواض السيولة دي يعني إيه؟ يعني أي وقت في 24 ساعة أنت عايز تغير من عملة لعملة، عايز تغير من USDT لدولار، أو عايز تغير من USDT لبيتكوين، من بيتكوين لإيث، من أي أصل رقمي لأي أصل رقمي، ففي أحواض سيولة كتيرة جدا قادرة أنها توفر لك التنفيذ لطلبك. فالأحواض السيولة دي كلها موجودة في Centralized Exchange، وبرضو انت بتكلم في أحجام، يعني عشان تبقى بديل مستدام ما ينفعش، لأن في تجارة خارجية بتتم بأرقام كبيرة، الأرقام الكبيرة دي ما ينفعش ان يتم التبادل بيها، لازم يبقى فيه دولار. تاني حاجة ان الأطراف بقى، يعني أنا أي حد عنده أصول رقمية زي الستيبل كوين لازم في الأول وفي الآخر يوصل لأن هو يحوله لدولار، عشان يحوله لدولار بقى ياخده الدولار الرقمي بتاعه، فلازم هيروح لإكتشينج. فأي تعامل مع Centralized Exchange، لأن حتى Decentralized Exchange ما تقدرش توفر لك السيولة دي كلها. Decentralized Exchange مش مراقبة وممكن ولكن في الأول وفي الآخر دي من أصول رقمية لأصول رقمية بس، ومش موجود فيها الليكويديتي اللي تؤهل إنك تنفذ أحكام كبيرة أنت بتحتاجها في التجارة.
4: أخيرا، ما هو دور منصات التداول المركزية CEX مقابل المنصات اللامركزية DEX في تسهيل أو عرقلة مثل هذه العمليات المالية؟
5: Centralized Exchange يعني حضرتك لما تدخل تتعامل بتحط فول KYC، بتحط صورة الباسبور، عنوانك، كل المعلومات عندك، فبالتالي أي تعاملات هتقوم بيها في Centralized Exchange هي مكشوفة للExchange، وبالتالي مكشوفة لتذر، وبالتالي مكشوفة للجهات الرقابية كلها اللي بتتعامل وبتخاطب الExchange دي. الDecentralized Exchange الكلام كله بيتم بشكل Decentralized، فأنت ما بتحتاجش أنك تحط أي KYC خاص بيك، ولكن المشكلة في الديسنترلايزد اكتشينج اللي هي احواض السيوله او الليكويديتي اللي تؤهل ارقام كبيره اللي هي بالبليونز اوف دولارز انها تتنفذ، ده مش هيقدر ينفذها على ديسنترلايزد اكتشينج، لان احجام التداول عليها بتبقى ريليتيفلي اصغر من اللي موجوده في السنترلايزد اكتشينج. السنترلايزد اكتشينج دايما بتبقى بتواصل مع الجهات الرقابيه عشان هي تعرف تشتغل اصلا، فبالتالي اي عمليات بتبقى مشبوه فيها يتم مخاطبه السنترلايزد اكتشينج، فبتوقف وبتجمد حسابات العملة دي كلها، فما هياش طبعا المسار المثالي. يعني الديسنترايزد اكتشينج هي المسار المثالي، ولكن مشكلة احواض السيولة بتخليها مش قادرة انها تستحمل التعامل المطلوب على احجام كبيرة الخاص بالناس او الدول، احنا هنا بنتكلم على مستوى دول مش على مستوى افراد. يعني
4: من القاهرة، المهندس محمد عبدو المدير التنفيذي لشركة برافيكا المتخصصة في تطبيقات البلوكتشين، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية.
2: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و 93.3 FM في سوريا و 92.5 FM في ليبيا.
4: والآن إلى المضادات الحيوية ولماذا يدق العلماء ناقوس الخطر بشأنها. كشفت دراسة دولية نشرت في مجلة جامعة بيدياتريكس أن مقاومة المضادات الحيوية لدى الأطفال في تزايد مستمر حول العالم، وحللت الدراسة أكثر من 106 ألاف عينة بكتيرية جمعت من أطفال تتراوح أعمارهم بين عمر الولادة و18 عاما في 82 دولة خلال الفترة من عام 2004 إلى 2022. النتائج الأولية أظهرت أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ارتفعت في كل المناطق الجغرافية دون استثناء، لكن المعدلات الأعلى في وحدات العناية المركزة ولدى الأطفال دون سن الثالثة من المصابين بإصابات شديدة وفي الدول ذات الموارد المحدودة. البكتيريا الأكثر خطورة كانت من النوع سالب الجرام المسؤول عن إصابات تهدد الحياة مثل تسمم الدم والالتهاب الرئوي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن استشاري أمراض القلب وخبير التكنولوجيا الطبية الدكتور إيهاب عدلي. أهلا بك معنا دكتور إيهاب عبر أثير سبوتنيك، وبداية لو تشرح للمستمعين آلية عمل المضاد الحيوي في جسم الإنسان ودوره في مقاومة البكتيريا والأمراض.
6: تحياتي لحضرتك والمستمعين. في أكتر من طريقة نسميها ميكانيزم إزاي المضادات الحيوية دي بتأثر على البكتيريا. البكتيريا دي عبارة عن خلايا لها جدار بيحميها وبتتكاثر وبتكسر خلايا الجسم أو بتفرز سموم علشان تقتل خلايا الجسم، فبيظهر أعراض المرض. طيب المضاد الحيوي بيشتغل إزاي؟ في كذا طريقة، في منها طريقة إن بيخلي البكتيريا أسهل إنها تتقتل عن طريق الخلايا اللي في الجسم اللي هي خلايا الدم البيضاء والمضادات البيولوجية اللي بيفرزها الجسم، فتخلي خلية البكتيريا أضعف قدام هذه المقاومات الجسدية بإنها مثلا تكسر جدار البكتيريا وبالتالي الخلايا الدموية البيضاء أو المضادات الحيوية الجسدية تقدر تقتلها. تاني طريقة إن المضاد الحيوي نفسه بيدخل جوه البكتيريا ويقلل مقاومتها للجسم نفسه بما يفرزه من مضادات حيوية. وطريقة تالتة إن بتقلل قدرة البكتيريا على إنها تتكاثر، فما تقلل قدرة البكتيريا إنها تتكاثر تقدر خلايا الدم البيضاء تسيطر عليها أكتر وتتخلص منها. فدي عادة الطرق التلاتة اللي بتشتغل بيها المضادات الحيوية اللي تساعد الجسم على إنه يتخلص من البكتيريا أو يقتلها، وبالتالي أعراض المرض تبتدي تروح.
4: إذن دكتور، ما تقييم حضرتك لدور المضادات الحيوية وهل باتت أضرارها أكثر من فائدتها؟
6: المضادات الحيوية مهمة جدا في حياتنا. أهميتها ترجع إلى إن إحنا الجسم أحياناً ما بيقدرش يقاوم البكتيريا وتبقى البكتيريا بتفرز سموم أقوى من الجسم، فبنحتاج المضادات الحيوية دي علشان تساعد الجسم التخلص من البكتيريا. لكن في طريقة خاطئة إحنا بنستعمل فيها المضادات الحيوية، أي حرارة أو أي التهاب بيجي لنا بنستخدم المضادات الحيوية وبننسى وجود حاجة اسمها الفيروسات اللي هي في معظم الأحيان سبب للحرارة في حياتنا العادية، والفيروسات دي المضادات الحيوية ما بتأثرش فيها. لكن الاستخدام السيء أو الإكثار من استخدام المضادات الحيوية في حالة الالتهاب بالفيروس بينتج عنه إن في بكتيريا بتبقى في الجسم لكن مش بشكل عدوي، يعني ما بتسببش مرض، والبكتيريا دي لما بتتعرض للمضاد الحيوي ويكون عندنا أساساً المرض جاي من فيروس، بيحصل إن بعض البكتيريا دي بتموت لكن بعضها بيقدر يقاوم المضاد الحيوي وبيقدر ينتج نوع من البكتيريا ذات قدرة على مقاومة المضاد الحيوي اللي احنا اخدناه بدون لازمة، فبينتج عن كده انتاج فصيل جديد من البكتيريا له قدرة على مقاومة هذا المضاد الحيوي. فما تيجي البكتيريا دي وتعدينا او تسبب لنا مرض، نيجي نديها المضاد الحيوي اللي احنا اخدناه ما يأثرش عليها، وبالتالي نقول عليها بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي. احنا بسوء استعمالنا وكثرة استعمالنا اللي هو لا داعي له للمضاد الحيوي بننتج هذه الفصائل من البكتيريا، فبينتج ان في انواع كتير من البكتيريا اللي كانت بتقتل بالمضاد الحيوي ظهر منها فصائل متطوره تقاوم المضاد الحيوي، فبينتج عن هذا ان المضاد الحيوي بيفقد قدرته على علاج المرض، وبيصبح المرض اللي هو كان زمان مش فتاك لينا بقى يبقى فتاك لان الخلايا البكتيريه قدرت تقاوم المضاد الحيوي اللي كان بيقتلها زمان نتيجه انها تعرضت لجزء بسيط من المضاد الحيوي ما قتلهاش بل اداها مناعة. فده بيسمى سوء استخدام المضادات الحيوية، وده غالبا بيبقى لما يبقى عندنا التهابات فيروسية زي البرد والانفلونزا او حتى التهابات الجهاز الهضمي اللي بيبقى فيروسي، بنروح على طول واخدين مضادات حيوية فبيؤدي هذا لنشوء هذا النوع من البكتيريا. مع الوقت ظهرت الفصائل الجديدة دي وابتدت تنتشر، وبالتالي لما بنعيا بيها ما بنبنيها المضاد الحيوي هو المفروض يقتلها ما بيقتلهاش، وبالتالي بتعمل لنا أعراض شديدة.
4: هناك دراسة تشير إلى زيادة مقاومة المضادات الحيوية لدى الأطفال، كيف يمكن التغلب على هذا النوع من المشكلات، وهل يجب تطوير المضادات الحيوية بشكل دائم؟
6: مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية اللي في متناول يدينا أو رخيصة الثمن ظهرت نتيجة الاستخدام السائل للمضادات الحيوية وفي أوقات ليس لنا حاجة ليها، زي ما قلنا لما نكون مصابين بفيروسات وينتج عن الاستخدام ظهور فصائل جديدة مقاومة للبكتيريا. المشكلة دي أصبحت مشكلة عالمية وخطيرة جدا، وتؤدي إلى أن الأمراض اللي كان يسهل على الجسم مقاومتها أو التخلص منها بالمضادات الحيوية أصبحت هذه الأمراض خطيرة جدا وسهلة الانتشار وتؤدي إلى مشاكل وفقدان الحياة في بعض الأوقات. فدي بقت مشكلة عالمية وتطلب الأمر إن إحنا لازم باستمرار نجدد المضادات الحيوية ونعمل أبحاث مستمرة لإنتاج مضادات حيوية جديدة تستطيع التغلب على الفصائل التي كونت مناعة ضد المضادات المتوفرة. بس دي مشكلة إن المضادات الحيوية الجديدة دي باهظة الثمن وفي كتير من الدول مش متوفرة، فبينتج ان المرض العادي زي التهاب الرئوي البسيط اللي كان بيبقى زمان بنعالجه بالبنسلين ومضادات بسيطة، ينتج عنه ان المرض ده بيبقى قاتل وفتاك ويقتل اعداد كبيرة من المرضى. فالمشكلة دي مشكلة عالمية ودي نتيجة مينلي او اساسا على الاستخدام السيء او الاستخدام المفرد الذي ليس له داعي للمضادات الحيوية والذي ينشأ عنه ظهور فصائل مقاومة للمضاد الحيوي. طيب ايه العمل؟ العمل ان احنا لازم مش اي سخونة او التهاب في الجسم ناخد مضاد حيوي ليه، لازم نستشير الطبيب لان الطبيب بيقدر يعرف هذا الالتهاب نتيجة فيروس ولا داعي لاستخدام المضاد الحيوي او التهاب بكتيري ويعرف يستخدم المضاد الحيوي ازاي، وده بينتج عنه ان المضاد الحيوي يستخدم في الوقت المناسب لقتل المرض المناسب ولا ينتج عنه إصدار فصائل أو إنتاج فصائل مقاومة للمضادات الحيوية. تاني وسيلة إن إحنا نحاول ننتج، طبعا بنفصل بنستطيع نفصل في الأمراض الفصائل البكتيرية المقاومة للمضاد الحيوي ونعمل أبحاث لإنتاج مضادات حيوية تستطيع التغلب عليها، لكن لو فضلنا نستعمل المضاد الحيوي الجديد ده اللي هو له قدرة على التغلب على الفصائل دي بطريقة غير سليمة ستنتج فصائل أخرى مقاومة له، وبالتالي ندخل في دائرة مفرغة ويصبح في الآخر قدرتنا على مقاومة البكتيريا الجديدة اللي نتجت عن سوء استعمالنا مضاد حيوي تصبح بسيطة، وبالتالي يبقى نتائجها على المجتمع من زيادة الأمراض وزيادة أعراض المرض والضحايا تبقى أكتر.
4: إذن ما هي المحاذير التي يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع المضاد الحيوي سواء من قبل المريض أو الطبيب؟
6: أما بنحصل إن إحنا بيجيلنا سخونة أو ألام تدل على إن عندنا مرض يجب أن نستشير الطبيب، زي ما قلنا الطبيب بيقدر يحدد ده التهاب فيروسي أو الأعراض نتيجة إصابة فيروسية أو إصابة بكتيرية، وبالتالي إصابة فيروسية بتجنب تماما استخدام المضاد الحيوي، إصابة بكتيرية بتقدر نعرف البكتيريا اللي إحنا هنقاومها عن طريق بعض التحليلات زي تحليل الدم، مزرعة البول، مزرعة الدم، مزرعة البصاق، تقدر تعرف نوع البكتيريا، ونوع البكتيريا ده معروف بيموت بمضاد حيوي معين، فبنستخدم المضاد الحيوي المعين ده فبتنتج النتيجة بتبقى 100% والشفاء بيبقى موجود، بالتالي ما ننتجش أي فصائل مضادة للمضاد الحيوي، ده المفروض الخط السليم.
4: لكن دكتور إيهاب، هل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مشكلة عالمية موحدة؟ أم تختلف بشكل كبير بين الدول الغنية والفقيرة ولماذا؟
6: المشكلة في الدول النامية إن ما عندهاش تشريعات أو محاذير صحية بتوضع في زي ما بنقول في السوق لعدم استخدام المضادات الحيوية إلا عن طريق رشدة الطبيب أو في المستشفى أو في العيادة. فاستخدام المضاد الحيوي عن طريق إن الواحد يشتريه من صيدلية في أي وقت زي ما هو عاوز ده بينتج عنه إن في الدول عادة الفقيرة أو النامية اللي ما فيهاش الترشيحات اللي بنقول عليها بينتج عنه سوء استخدام، وبالتالي بتنتج هذه الأنواع من البكتيريا وتسبب أعراض سيئة جدا في المجتمع. معظم الدول الغربية في تشريعات صارمة جدا على استخدام المضاد الحيوي، ولا يمكن لأي حد إن هو يروح صيدلية ويروح شاري مضاد حيوي لأي سبب من الأسباب، لازم عن طريق وصفة طبيب اللي هو بيقدر يحدد بالضبط اللي هو اللي اشتريه، وده اللي هو الحل الوحيد لوقف التدهور في موضوع مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي في أي دولة. وضع تشريعات وشروط هامة جدا لوصف المضاد الحيوي وحصول المواطن على المضاد الحيوي في إيده.
4: في تقديرك دكتور، ما الذي يتعين فعله للحد من مشكلة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو استخدامها بدون داعي كما تفضلت؟
6: أبسط وسيلة لحل هذه المشكلة في الدول إن منع بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة الطبيب، بس ده يخلي إن الناس ما تستعملش المضاد الحيوي كده زي إيه الملبس اللي هو إيه عاوز حاجة حلوة أو بحتاج حاجة حلوة يروح واخد مضاد حيوي. فده أول قرار لازم يتخذ في أي دولة، وبالتالي نقدر نحد من ظهور هذه الفصائل. تاني حاجة طبعا الأطباء بيبقى عندهم زي كود أو زي عندهم بروتوكول بيستعملوه في تشخيص المرض ووصف المضاد الحيوي، وجميع الأطباء ملتزمين بهذه النقطة، فبينتج عن كده التخلص من هذه المشكلة اللي هي سببها الإفراط في استخدام المضاد الحيوي لسهولة حصول المواطن عليه بدون وصفة الطبيب.
4: بخلاف سوء الاستخدام دكتور، هل هناك مشكلات صحية مرتبطة باستخدام المضادات الحيوية؟
6: المضادات الحيوية مفيدة جدا زي ما قلنا إنها بتساعد الجسم على قتل البكتيريا اللي بتهاجمه، لكن المضادات الحيوية ليست بريئة تماما من كل شيء، فلها أعراض جانبية. أهم عرض جانبي بنشوفه كتير هو الحساسية ضد المضاد الحيوي. بعض الأجسام خصوصا في الأطفال بيبقى عندهم حساسية لبعض المركبات الكيماوية اللي بتبقى في المضاد الحيوي، فبينتج عنها بعض أعراض الحساسية نتيجة استخدامها، بتبقى تتراوح من هرش في الجسم لحتى ممكن يعمل زي سخونة خفيفة، إحمرار في الوجه أو الجلد، بتوصل لمرحلة أحيانا الكحة، وممكن أحيانا أزمة مشابهة للأزمة الربوية، وفي طبعا الأخطر والأخطر حالات الشوك أو يعني انخفاض الضغط وتوسع الشرايين نتيجة الحساسية دي، وفي بعض الأحيان نادرة بتؤدي إلى الوفاة إذا ما تلحقش الطفل أو حتى البالغين. فطبعا عادة بننصح إن أي واحد بياخد مضاد حيوي إذا حس بأعراض غير طبيعية بعد أول كبسولة أو أي قرص لازم بسرعة يستشير الطبيب، ممكن دي يكون نوع من أنواع الحساسية، فيجب وقف المضاد الحيوي وأخذ مضادات الحساسية والكورتيزون إذا لازم الأمر. في مشكلة تانية برضو الناس ما تاخدش بالها منها، المضادات الحيوية دي عبارة عن مواد كيماوية رغم أنها بتقتل البكتيريا لكن برضو لها تأثير على خلايا الجسم، تأثير بسيط. المضادات الحيوية دي الجسم بيتخلص منها عن طريقين، يا إما عن طريق الكلى وتنزل مع البول، يا إما عن طريق الكبد بيكسرها مع الوقت. لو الإنسان عنده مرض في الكبد أو مرض في الكلى بيخلي الكبد أو الكلى ما بيشتغلوش بطريقة أو بكفاءة كاملة، بينتج عنها تراكم المادة الكيماوية للمضاد الحيوي في الجسم، وبالتالي التراكم المادة الكيماوية ده ممكن يأثر على أجهزة كتيرة في الجسم زي الأعصاب، زي المخ، زي كرات الدم الحمراء، زي الكبد نفسه، زي الكلى نفسها يأثر عليها.
4: أخيرا وبالحديث عن الإنترنت دكتور، ما دور الذكاء الاصطناعي في انتشار ظاهرة تعاطي المضادات الحيوية بدون وصفات طبية؟
6: مشكلة الذكاء الصناعي، هي الذكاء الصناعي ده شيء هايل جدا في حياتنا وبيساعدنا في حاجات كتيرة جدا، لكن سوء استخدامه برضه هو ده السبب. الواحد مننا لما بيجيله مرض بيستشير الذكاء الصناعي، بيدي الأعراض بتاعته للذكاء الصناعي، فالذكاء الصناعي بيقدر يوصل بدرجة مش بطالة لتشخيص المرض ووصف العلاج، بس في بعض الأحيان المريض مننا لما بيغذي الذكاء الصناعي بالأعراض ما بيغذيهاش مظبوط زي ما الدكتور بيكشف ويقدر يعرف ايه اللي حاصل في الجسم وبيشوف ايه التأثير اللي على أجهزة الجسم اللي سببتها البكتيريا.
4: بحديثي الى استشاري امراض القلب من لندن الدكتور إيهاب عدلي، نصل الى ختام حلقة اليوم من مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
10: الدولة تعاني الأمرين من أمرين، والحزب لعون بدك تجرب بعد. بري ليس غريبا عن روما ومفاوضاتها، فهل يضمن انتشارا فوريا للجيش؟ قلباف من مكان اغتيال سليماني، المقاومة قوة العراق، وبغداد تؤكد أن لا مكان لجماعات مسلحة تهدد دول الجوار. في اليوم العالمي للمصورين، أصحاب العدسة من خلف الكاميرا إلى أمامها.

0: أن الدولة اللبنانية تعاني الأمرين من أمرين. الأول تعنت حزب الله ورفضه البحث في حل لتلال علي الطاهر ومصير سلاحه، والأمر الثاني رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ أي خطوة إيجابية تجاه لبنان عبر البدء بتطبيق صيغة الإطار، علما أن الضغط الأمريكي مستمر إن لعقد مفاوضات روما 3 كمقدمة لا بد منها للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية ثانية. وفي هذا الإطار برز الموقف اللافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. الرئيس بري قال إنه إذا ألزمت أمريكا إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، فإنه يضمن شخصيا انتشارا فوريا للجيش في منطقة الجنوب الليطاني، وأن يكون الجيش هو القوة الوحيدة الحافظة للسلام في المنطقة. فهل يصدق الرئيس بري حقا أنه يستطيع أن يضمن حزب الله بعدما أصبح قرار الحزب كليا في طهران؟ وألا يذكر بري أنه كانت هناك ضمانات من حزب الله بعدم البدء بحرب الإسناد الثانية، لكن الضمانات سقطت بمجرد أن صدر أمر العمليات الميداني في طهران؟ والأهم، كلنا نتذكر أن الجيش قام بمهمة حصر السلاح في جنوب لبنان نظريا قبل حرب الإسناد 2، لكن هذه المهمة ظلت منقوصة ومحكومة بثغرات كبيرة وكثيرة. فكيف لبري أن يبيع إسرائيل من كيسها من جديد؟ البداية من دوامة المفاوضات، فلبنان لن ينسحب من التفاوض، وإسرائيل لن تنسحب من مناطق إضافية، وبري ليس غريبا عن روما ومفاوضاتها. التفاصيل مع جويس عيئي.
1: لبنان ليس في وارد الانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل، هذا ما تؤكده مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في. فهذه هي النافذة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لوقف الحرب، تقول المصادر التي تضيف أن تاريخ الأول من أيلول لاستكمال التفاوض في روما لا يزال قائما كتاريخ بحد ذاته، لكن لم يتحدد بعد بشكل رسمي. هذا وتؤكد المصادر أن حزب الله لا يزال يرفض الانسحاب من تلة علي الطاهر وتسليمها إلى الجيش اللبناني، علما أن إسرائيل وافقت على الأمر. أما عن موقف بري من الموضوع فتقول المصادر بري ليس غريبا عن روما، بمعنى أن بري ليس غريبا وبعيدا عن رأي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكنه يحاول مداراة جامعته أي بيئته. أما عن الحرق الذي استطاع رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد تحقيقه بين بيروت وتل أبيب في ملفي الحدود وتبادل الأسرى، فتقول المصادر إن الحرق حصل، لكن الملفين يحتاجان إلى الوقت وإلى المزيد من النقاشات. أما البدء بتداول لوائح الأسرى بين الجانبين فهو أمر صحيح بحسب المصادر، لكن إسرائيل في ملف الأسرى تضع شرطا تعجيزيا أساسه إعادة رفات أسرى إسرائيليين سقطوا في لبنان منذ عام 1975. أما فيما يخص المناطق التجريبية فتؤكد المصادر أن إسرائيل ليست بوارد الانسحاب من مناطق تجريبية أخرى، وسط عدم الاتفاق حتى الساعة على الجهة التي ستتحقق من تنفيذ المناطق التجريبية وعلى آلية هذا التحقق، في وقت تؤكد المصادر أن إيطاليا وبريطانيا وسويسرا دول مطروحة لتكون هي الجهة المراقبة تنفيذ المناطق التجريبية، لكن لم يحسم الأمر بعد لأن آلية عمل هذه الدول ومهامها وحدودها لم تحدد بعد. فكيف يمكن تحديد الدولة فيما دورها لم يحدد بعد؟ تختم المصادر التي تؤكد أن لبنان لا يزال يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط هي بدورها على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الدمار وجرف القرى.
2: في الموازاة، تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون دعوة لمشاركة لبنان في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
3: وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما في زيارة يلتقي فيها قداسة البابا لاون 14 يوم غد الخميس، على أن يجري محادثات الجمعة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وقبل مغادرته تسلم عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا دعوة من الرئيس الفرنسي لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يعقد

0: في باريس في 17 أيلول المقبل تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. وعون عرض للأوضاع الأمنية مع المدير العام لأمن الدولة لواء إدغار لواندوس. في الشأن المالي، بحث عون مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. وأشار عون أمام مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية إلى أن لبنان أعيد إلى خريطة العالم، مؤكدا أن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة الأعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود. وفي السياق الثقافي، سلم المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني رئيس الجمهورية بحضور وزير الثقافة غسان سلامة شهادة بقرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
1: في عين التيني، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير إدوارد جابريل أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر، وقال إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة ورئيسها الرئيس دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، ويكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي يملك السلاح في تلك المنطقة، وهي منطقة من حق أهلها العودة إليها وإعادة إعمارها، وهم توقون لرؤية الجيش اللبناني حافظا لأمنهم واستقرارهم. من جهته، وصف السفير جابرييل اللقاء بالجيد، مشيرا إلى أنه لمس اهتمام الرئيس بري بتحقيق تقدم بشأن المناطق التجريبية وحرصه الشخصي على نجاحها، ولفت إلى أن ترامب مهتم بحل الأزمة اللبنانية ويعمل لدفع إسرائيل إلى وقف الموت والدمار.
2: في المواقف، توجه النائب حسين الحاج حسن إلى رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن تجربة اتفاق الإطار التي مضى عليها عدة جولات تفاوضية تخللها مئات الشهداء، متسائلا بدك تجرب بعد؟
3: بيطلع السفير ميشيل عيسى قبل الجولة السابعة بيوم، بيطلع بيصدر بيان لا تتوقعوا نتائج من الجولة السابعة، وانتوا بتروح على الجولة السابعة وبتخبرونا بعد الجولة بعد ما صارت إنجازات، طلعوا قولوا لنا شو الإنجازات. استمرار التفاوض هو الإنجاز الوحيد، إلا إذا مخبيين شي إنجازات سلبية. المجتمع الدولي تركيزه على المقاومة وسلاح المقاومة، مش على حياة الأبرياء وأرواحهم. لن يستطيعوا أن يكسروا عزيمتنا وإرادتنا وتصميمنا ويقيننا وعزمنا.
1: جون بولتون، وفي حديث خاص للأم تي في، أمام لبنان معادلة أمريكية جديدة، عودة الرحلات لا تنتظر نزع سلاح حزب الله، وما مستقبل اليونيفيل؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
4: من واشنطن إلى بيروت، إشارة أمريكية تتجاوز ملف الرحلات المباشرة. جون بولتون يكشف لأم تي في أن عودة الطيران قد تسبق نزع سلاح حزب الله، لكنه يربط أمن لبنان الكامل بإنهاء سلاح الحزب. قرار فتح الباب أمام الرحلات المباشرة بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يعكس ثقة أمريكية أكبر بالوضع الأمني في لبنان، لكنه لا يعني إلزام شركات الطيران بالعودة.
5: To resume some kind of air connection even before Hezbollah was disarmed. If you go back to Resolution 1701, if you pin everything on Hezbollah's total disarmament, you're going to wait a long time.
4: ومن الطيران إلى العقدة الأكبر، السلاح. بولتون الذي شارك في مفاوضات القرار 1701 عام 2006 يقول إن الظروف تغيرت، إيران أضعف وحزب الله أضعف، وسقوط نظام الأسد عطل خطوط الإمداد عبر سوريا. وبعد 20 عاما لا يتردد في الاعتراف بفشل القرار الذي شارك في التفاوض عليه.
5: Obviously it did fail, and as I say, I think for a couple of reasons, the weakness of the UN, the weakness of the Lebanese armed forces, the strength of Iran and Hezbollah, I think that if we had really examine the situation more accurately, it would have required a very extensive effort, probably by the United States, to help root Hezbollah's military capabilities out of the picture. If the Security Council gave UNIFIL more reason to stand up to Hezbollah, there's a chance that UNIFIL's performance could improve.
4: أما اليوم فيرى أن الطريق يمر عبر دولة لبنانية وجيش أقوى وأن أمام حزب الله خيارا واحدا ليصبح حزبا سياسيا طبيعيا التخلي عن سلاحه وإن كان يعتبر احتمال ذلك ضئيلا.
2: هذا في السياسة، أما في الميدان فغارات وتفجيرات وتصعيد إسرائيلي جنوبا، توغل في ميس الجبل وإجبار اليونيفيل على التراجع. التفاصيل مع ستريدا بعينه.
6: التوتر مستمر جنوبا مع سلسلة غارات وتفجيرات وتحركات إسرائيلية طالت عددا من البلدات والمناطق. فقد أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في حي الدير في النبطي الفوأة ما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وفي قضاء مرجعيون سجلت تفجيرات في بلدات حولة وطلوس وبني حيان، كما وقع تفجير كبير في بلدة كفر تبنيت أعقبه دوي 3 انفجارات سمع صداها بقوة في منطقة النبطية. وفي الخيام استهدفت دبابة ميركافا البلدة بأربع قذائف، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة المنصوري ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة. وفي ميس الجبل أفيد عن توغل للجيش الإسرائيلي في الأطراف الغربية للبلدة ترافق مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل ومع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وبحسب المعلومات تزامن التوغل مع مرور قوة من اليونيفيل قبل أن يقطع الجيش الإسرائيلي الطريق أمام موكبها وأجبرها على التراجع. وفجراً كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ تفجيراً في بلدة حداثة، فيما شهدت المنصوري ليلاً عمليات تفجير بتزامن مع إطلاق قذائف باتجاه بلدة مجد الزون والأودية المحيطة بها، كما ألقيت قنابل مضيئة فوق منطقتي سور وبنت جبيل بالتزامن مع تحليق للطيران المسير فوق مجرى نهر الليطاني من القاسمية وصولاً إلى جسر القعقاعي. وبعيد منتصف الليل شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الجنوب، من بينها غارتان على الدبشة في النبطية، إضافة إلى غارات على دوحة كفرمان وبرعشيت والأنطرة وعلي الطاهر وأطراف دير سريان. وفي موازاة التطورات جنوبا سجل تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء البقاع الغربي وفي بيروت.
1: على الجبهة الإقليمية المواجهة تتجاوز هرمز نحو أوروبا، وهكذا السفير الأمريكي لدى إسرائيل يلوح بحرب واسعة ضد إيران، فيما ترامب يؤكد أن لا مفاوضات حاليا. أما بريطانيا فأضافت 7 أهداف جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران.
0: الحرب التي قيل أنها ستنتهي قريبا جدا تقترب من شهرها 6، لكن طهران بدل البحث عن مخرج ترفع سقف المواجهة وتلوح بنقل الفوضى من مياه الخليج إلى قلب أوروبا. فبحسب فاينانشال تايمز درست القوات الإيرانية سيناريوهات لضرب أهداف عسكرية أمريكية في جنوب شرق أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب، من بينها بلغاريا التي وافقت على استخدام قاعدتها لتزويد الطائرات الأمريكية بالوقود، وكذلك قبرص ضمن لائحة الأهداف المحتملة. تهديد دفع حلف شمال الأطلسي إلى الرد سريعاً، مؤكداً استعداده لمواجهة أي تهديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن جميع أعضائه. لكن التصعيد الإيراني لا يتوقف عند اليابسة. طهران درست أيضاً استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز، أي الانتقال من تهديد ناقلات الطاقة إلى تهديد بنية الاتصالات. في الأثناء أفادت وكالة فارس بأن ناقلة نفط إماراتية محتجزة غيرت مسارها من وجهتها الأصلية في جبل علي نحو بندر عباس. حتى العراق الذي يعتمد على هرمز لتصدير نفطه بات يبحث عن استثناء، مطالبا طهران بمنح صادراته خصوصية تحمي مصالحه الاقتصادية. وفيما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن دول المنطقة باتت ترى الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة، تكشف تحركات طهران مفارقة أكبر. النظام الذي يتهم واشنطن بصناعة انعدام الأمن يلوح بنفسه بتوسيع رقعة الحرب وضرب أوروبا
7: واستهداف البنى التحتية ويستخدم هرمز ورقة ضغط على جيرانه.
2: بغداد محطة قليباف لتركيب نفوذ إيران أو لترتيب نفوذ إيران قبل أي تسوية إقليمية.
7: استكمل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف زيارته إلى بغداد بلقاء الرئيس العراقي نزار عيسى أميدي قبل أن يجتمع برئيس الوزراء علي الزيدي في لقاءين بحث العلاقات بين بغداد وطهران والتطورات الإقليمية وأمن المنطقة. الزيدي أكد عمق العلاقات بين البلدين، لكن بالتزامن خرج موقف عراقي أكثر حساسية. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي أعلن أن لا مكان لجماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار. وهنا تبدأ القصة الفعلية للزيارة، فقليباف وصل إلى بغداد فيما الدولة العراقية تناقش كيفية حصر السلاح بيدها ومستقبل الفصائل المسلحة، لكنه اختار أن تكون أولى محطاته عند نصب قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد. ومن هناك أعلن أن ما تسميه طهران المقاومة مستمرة، وأن إيران ستبقى قوية في المنطقة، في رسالة يصعب فصلها عن النقاش العراقي حول مستقبل السلاح. فالعراق لا يواجه فقط مشكلة السلاح في الداخل، بل تداعياته الإقليمية أيضا، خصوصا مع أزمة هرمز وتأثيرها على صادراته النفطية. قليباف إذن ليس مجرد رئيس للبرلمان الإيراني، بل شخصية قريبة من الحرس الثوري وموجودة في قلب الملفات الإقليمية الحساسة لطهران.
1: بعد الإعلان محترفو الكاميرا في يومهم
2: ومقامرة عسكرية.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ربيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من الاثنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
4: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: في اليوم العالمي للمصورين يخرج أصحاب العدسة من خلف الكاميرا إلى أمامها ليرووا بأنفسهم حكايات الصورة ومواقف من الميدان. تقرير ماريو دويري.
1: طبعا نحن أنا وزميلي نبيل غطيمي
2: حيث أقف هنا أنا وزميلي كمال أبي راشد.
3: أنا وزميل فراس نادري.
4: سيف ماضي فرجيني هالأجواء.
5: شكرا فادي على كل شيء عم تعمله.
1: إذا عم نشوف يعني مع زميل فرناندو حويك
6: خلاص ماش نقدم يا داني فعطيناكم الصورة.
1: إذا شايفين مع خليل عقيقي
7: بصوتنا تعودتوا تسمعوا الأخبار، أما اليوم بيومنا العالمي منترك الصوت لإلن ليلي عادة بيخلوا الصورة تحكي.
8: شباب ما حدا يساعدني ما تنقلوني هو يسألني أنا بجاوب. صار لي 18 سنة بصور وبالأخبار بدومين الأخبار. هذا الدومين بيعني لي كتير لأنه أنا بحبه، بحب وثق كتير أشياء، بحب فرج العالم كتير أشياء هني ما بكونوا شايفينها.
9: فهلأ أنا حاسس أنه حبق بقى أنا أقوم صور محل الشباب لهذه الدرجة. صار لي 9 سنين بأم تي في، قررت صور لأن حسيت هذا الشيء بيشبهني.
10: تقريبا شغل بأكثر من 35 دولة. حالتي حال كل المصورين، المصور بيبقى إنسان عادي بس عنده تالنت، بس يحط عينه بالكاميرا بيصير بيقلب على عالم تاني.
11: لا نريدها لا لا لا لا لا لا. يعني بعض الأشخاص تعرضوا بالاعتداء على الزميل ربيع شمعون على الهواء.
12: في صورتيات بنبعت عليها خطرة كتير، معقول أنه انضرب، معقول أنه تتكسر كاميرتي.
13: أنا بنتي عمرها 3 سنين وشوي هلأ تقريباً. بتذكر هلأ آخر من شي شهرين كنت ثاقبت بجنوب عم صور موضوع ودقت لمرتي كانت بنتي حدا، فهي مش فهمانة أنا وين أو شي، هي عارفة أنا بالشغل. بس أنا بحكيت معه وكل شيء، بس سكرت الخرطة تفكر أنا إذا صار لي شيء هلأ بهاللحظة معقول كتير ما أرجع لعندهم.
14: ولكن في هذه الأثناء أيضاً
9: الشيء اللي معلق فيه بعده لهلا، لما القصف نزل حد برماش، انا شخص كتير مغامر بحب المغامره، حتى لو هذا الشيء بده يخليني يمكن موت لا سمح الله.
15: حبيت الكاميرا، بلشت اتعلق فيها، بلشت احب الشغل على الكاميرا. شوي شوي تطورت، بلشت بالاول اسيستان، بعدين انا قلت صرت كاميرامان اندور. تعب جسدي وتعب ذهني بتحملوه شيء كتير كبير. اوقات هني وجسمهم عم بيجعون، بدهم يطلعوا يصوروا، بدهم يكونوا عم يضحكوا قدام العالم.
16: من انا وصغير حلمي هو يكون كاميرامان، وحققت هيدا الشيء لما فتت على الام تي في. انا كان لي 8 سنين كاميرامان اوت دور، ومن ورا جويس حقيقي انا صرت كاميرامان اندور.
7: من القلب قسم التحرير بيشكركن على كل صورة، على كل ضحكة، وعلى كل موضوع بتكونوا فيه شركة بإيصال المعلومة بالصوت والصورة.
10: أنا فرناندو، أنا صورت الروبورتاج بنهار عيد المصورين، هلكت بالشغل.
17: مهضومين، مهضوم فرناندو. أنا كمان بوجه لهم تحية، اندور أو دور المصورين. بين صواريخ أبو الظهور والانتخابات الإسرائيلية، مقامرة عسكرية لنتنياهو تضع المنطقة على حافة الصدام، ورئيس الأركان الإسرائيلي يزور جنوب سوريا. تقرير رنا نمر.
18: الرواية الإسرائيلية الرسمية تقول شيئا، لكن ما سرب إلى واشنطن يقول شيئا آخر، وهذه الفجوة نفسها هي مفتاح قراءة ما جرى في أبو الظهور. فبينما أعلن مكتب نتنياهو أن الضربة جاءت ردا على اقتراب تركيا من خرق التفاهمات الأمنية بنشر قوات في القاعدة، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أكسيوس أن الهدف الحقيقي بحسب ما أبلغ للبيت الأبيض كان استباق وصول شحنة أنظمة تسليح متطورة كانت تركيا تجهز لإرسالها إلى القاعدة، ومنع أي بناء عسكري أوسع فيها. وما يعزز حساسية التوقيت أن الجيش الإسرائيلي فرض في البداية حظرا على النشر العسكري يمنع تأكيد مسؤوليته عن الضربة، وأن نتنياهو التزم الصمت نحو 20 ساعة كاملة قبل أن يتبناها رسميا، وهو ما سبقه بثلاث ساعات فقط اتصال هاتفي بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان لم يتضح إن كانت القاعدة قد أثيرت خلاله أم لا. أنقرة نفت أصلاً وجود انتشار تركي في القاعدة، ووصفت الغرب أنها استمرار لسياسة عدوانية تهدد الاستقرار، ودمشق بدورها حذرت إسرائيل من أنها لا تواجه دمشق وحدها. لكن التحذير الأخطر جاء أمريكيا. المبعوث الأمريكي توم براك كشف أن تلك الليلة كانت على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية إسرائيلية تركية، موضحا أن القوات التركية لم تكن تعرف وجهة الطائرات الإسرائيلية ولا هدفها، وهو ما كان يمكن أن يدفعها لإقلاع مقاتلاتها اعتقادا منها أنها هي المستهدفة. براك ربط ذلك مباشرة بغياب آلية التنسيق. الخلفية الأعمق للتوتر ليست وليدة اللحظة. نتنياهو يخوض مع أردوغان خصومة علنية ممتدة، اتهمه خلالها بدعم حماس وعرض بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لأنقرة، بينما وصفه مسؤولون أتراك بأنه عبء لم تعد الإنسانية قادرة على تحمله. هذا التراكم يجعل قراءة الحدث أوسع من غارة أمنية معزولة، فهو يتقاطع مع سباق نتنياهو الانتخابي ومع مساعي واشنطن لإحياء آلية لفض الاشتباك قد تشرك تركيا فيها، في وقت لا تزال فيه الرواية المعلنة والدوافع الفعلية للضربة متباعدتين، وهذا بالتحديد ما يجعل أبو الظهور أكثر من مجرد قاعدة عسكرية مدمرة.
17: طريق الجليد، هل تهدد قناة السويس؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
19: طريق بحري جديد أقصر أسرع ولا يمر بقناة السويس. للمرة الأولى تنطلق خدمة شحن صينية منتظمة باتجاه أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي في القطب الشمالي، مسار يختصر المسافة بين آسيا وأوروبا ويعيد إلى الواجهة سؤالا أساسيا، هل يتحول طريق الجديد إلى منافس لقناة السويس؟ فالطريق القطبي يمر بمحاذاة السواحل الروسية الشمالية ويتيح لبعض الرحلات الوصول من الصين إلى أوروبا خلال نحو 18 يوما بدلا من الرحلات الأطول عبر المسارات التقليدية، لكن الأقصر ليس دائما الأسهل. الممر القطبي يبقى مرتبطا بدرجات الحرارة وحركة الجليد، وبالتالي فإن نافذته الملاحية محدودة مقارنة بقناة السويس التي تعمل على مدار العام. كما أن الملاحة في أقصى الشمال تعني تحديات إضافية، الجليد، الطقس القاسي، كلفة التأمين، خدمات الإنقاذ المحدودة والحاجة في بعض الظروف إلى سفن وتجهيزات خاصة. لكن بالنسبة إلى الصين القضية لا تتعلق بالمسافة وحدها، فبيجينغ تبحث عن تنويع طرق تجارتها مع العالم وتقليل اعتمادها على الممرات البحرية التقليدية، خصوصا في ظل الأزمات التي هزت سلاسل الإمداد والتجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة. وهنا تبرز أهمية الطريق القطبي كمسار إضافي لا كبديل كامل حتى الآن. فقناة السويس تتمتع بعناصر يصعب تعويضها، ممر يعمل طوال السنة، بنية تحتية قائمة، قدرة استيعابية كبيرة، وموقع يربط مباشرة البحر المتوسط بالبحر الأحمر. ومع عودة تدريجية لبعض حركة الملاحة إليها يبقى التحدي الأكبر أمام القناة حاليا مرتبطا بالأمن في البحر الأحمر والاضطرابات الإقليمية أكثر منه بالمنافسة الآتية من القطب الشمالي. إذن الجليد يفتح طريقا جديدا أمام التجارة العالمية، لكنه لم يغلق طريق السويس.
0: جال وزير الزراعة نزار هاني في عكار والتقى معنيين في القطاع الزراعي في عدد من البلدات والقرى في وادي خالد، وسلم مساعدات وتجهيزات زراعية للمزارعين، من بينها ألواح للطاقة الشمسية ومعدات تستخدم في الأعمال الزراعية. وأكد هاني أن الجولة تأتي في إطار إطلاق سلسلة من المشاريع والمبادرات عبر وزارة الزراعة بهدف دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي.
20: صار في عنا منصة رقمية كلكم مدعوين تفوتوا عليها وتطلعوا عليها، كل المشاريع الزراعية بلبنان موجودين صاروا على منصة واحدة، هيدي بتسنح الفرصة للبلديات للتعاونيات للمزارعين يعرفوا شو هي المشاريع اللي عم تتنفذ بمناطقهم. بيصير في عنا أخبار وإعلام إنه الزراعة بعكار هي عم تروى بمياه الصرف الصحي، هيدا كلام غير دقيق. في عنا بعض التجاوزات هون عم نكون كتير صارمين بموضوع اللي بيروا أراضيهم بالصرف الصحي.
17: استقبل نائب فؤاد مخزومي السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، وكان بحث في العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين. مخزومي أشار إلى حرص السفير الدوسري على لبنان وإيمانه بأهمية دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتعزيز دورها، وتمنى مخزومي على السفير الدوسري أو تمنى له النجاح في مهمته الدبلوماسية في لبنان.
0: عماد مريض بحاجة إلى عملية عاجلة في النخاع الشوكي والمبلغ يفوق 70,000 دولار. التفاصيل مع يارا الهندي.
19: عماد بين 3 ولاد اليوم عم يعيش مع الوجع وبنفس الوقت عم يسابق الوقت. خراج على نخاع الشوكة مهدد صحته وعملية ضرورية لازم تنعمل بأقرب وقت بس بتكلف 70,000 دولار.
2: رقم صح كثير كبير بس على الله ما في شيء كبير. في عامل بتر لإجر الشمال وفي عندي إصبعين بإجر اليمين كمان ما عمل لهم بتر، حاطت 3 رسورات للقلب، عندي سكري. تعز عليه الواحد أنه هو كان السند وهو كان المرجعي لألون وهلأ ما بقى طالع بيدي شيء مثل كأنه ما بقى لعازي.
19: وبين الوجع والعجز عن تأمين العلاج كارين عم تعمل المستحيل لبياب.
21: عنده خراج حوالين النخاع الشوكة عم يضغط له على أعصابه وعم بيحد له من الحركة تبعيته والتنفس تبعه، وعنده التهابات كتير قوية بين سناسل الظهر. هو الالتهابات بيطلبوا أكتر من عملية ونكفي بالعلاج فترة طويلة يعني حتى ما يتحسن ونقضي نحن على الالتهابات.
19: كارين اليوم هي المعيلة الوحيدة وعم تحاول تجمع مبلغ أكبر بكتير من قدرتها، لأن بالنسبة لها المبلغ مش رقم، هو فرصة حتى يضل بيا حدا.
21: بشتاق تشوفه عم يمشي وعم يحكي معي، بس بدي يوم بالسلامة. أنا بوعدك إنه ترجع أقوى من قبل وترجع أحسن وترجع تروح وتقوم وتظهر وتعمل كل اللي بدك إياه إن شاء الله. وكتير مريحة وكتير بحب الحياة وما بيلبق له هيك، انظلم كتير.
19: ويمكن مساهمة صغيرة من كل واحد منا تجمع 70,000 دولار كلفة العملية والعلاج، وبتعمل فرق بين وجع عماد وفرصة علاجه.
17: في خبر ورد قبل قليل، فقد ذكرت مصادر أن رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد شيباني في 14 آب الحالي، تناول الوجود العسكري التركي في سوريا. وذكرت المصادر أن هذا أول مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد الإسرائيلي منذ توليه منصبه في يونيو.
0: بعد الإعلان، استثمار لبناني في قبرص
17: وثقة إماراتية في لبنان.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71-716-888 بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها هل بتخلص أحلام الإعلامي وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية أخبار، تحليل، أحوال جوية والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة راديو راما على صوت كل لبنان

0: العقار يجذب أموال اللبنانيين إلى قبرص، فهل يستعيد لبنان فرصته؟ التفاصيل في هذا التقرير.
1: من لبنان إلى قبرص، العقار لا يزال وجهة أساسية للأموال الباحثة عن الاستثمار، فأين تكمن الفرص اليوم وما الذي يبحث عنه المستثمر قبل اتخاذ قرار الشراء؟
2: بده بلان بي، إذا صار حرب أو إذا صار مشكل بلبنان يأخذ العائلة ويروح على قبرص. الهدف الثاني هو للتأجير للاستثمار، لأنه الأجارات بقبرص تعتبر المردود تبعها مقبول. والهدف الثالث هو الحصول على الإقامة الدائمة بقبرص يلي هي بلد أوروبي، ويلي مفروض هلأ من هلأ لآخر السنة تدخل على نظام الشنغن.
1: خلال السنوات العشر الأخيرة اشترى اللبنانيون أكثر من 25 ألف منزل في قبرص، فهل يستعيد لبنان ثقة المستثمر؟
2: حان الوقت أنه نرجع على السوق العقاري بلبنان، وأنا عندي ثقة أنه السوق العقاري بلبنان ما بيتراجع. وإذا بتطلع لورا، رجع 50 سنة لورا وحط قيمة كل شقة ولا كل أرض من 50 سنة لهلأ، ولا نهار تراجعي. لبنان مساحات الصالحة للاستثمار العقاري عم بتقل، اللبنانية بيحبوا يستثمروا ببلدهم، المقيم والمغترب.
1: الاستثمار لا يبحث فقط عن الفرص والعوائد، بل يبحث أولا عن الأمان والاستقرار. من هنا لا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي أو استثمارات جديدة في لبنان من دون استقرار أمني وسياسي يطمئن المستثمر ويعيد الثقة إلى السوق اللبنانية.
3: إلى الفقرة الاقتصادية.
4: وفد إماراتي من 67 رجل أعمال سيزور بيروت في 26 و 27 آب بحسب ما كشف الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شير، واعتبر أنه حجم الوفد يعكس اهتمام إماراتي بتطوير العلاقات الاقتصادية ودعم لبنان في مرحلة التعافي والنهوض. والأهم أنه الزيارة تأتي بعد التفاهمات اللي حصلت خلال لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ما يفتح الباب أمام إعادة تنشيط التعاون والاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين، فيما تتجه الأنظار إلى الأيام المقبلة وإلى ما يمكن أن ينتج عن هذه الزيارة. 215 ألف جهاز خليوي في لبنان تبين أن الرسوم الجمركية لم تسدد. الوزارة أرسلت رسائل إلى أصحاب هذه الأجهزة وطلبت منهم تسوية أوضاعهم خلال مهلة 30 يوم عبر مراكز ليبان بوست. ومع الإقبال الكبير شهدت بعض المراكز اقتزاز، ما دفع الوزارة إلى تسهيل المعاملات وتمديد المهل وزيادة عدد المراكز وساعات العمل وإرسال الرسائل على دفعات. الوزارة تؤكد أن التحقيقات مستمرة وبدأت تطبيق آلية جديدة بهدف التأكد من تحصيل الرسوم المستحقة. أما الخطوة المقبلة فهي إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الأجهزة والتحقق من رسومها بهدف منع تكرار هذه الثغرات في المستقبل. رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمال العام بشارة الأسمر طالب ضمن برنامج حكي اقتصاد عبر إذاعة MFM بضرورة اعتبار أموال المضمونين ضمن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع كديون يجب تسديدها.
5: أنا إذا ما قدرت اعتبرت بنظام الفجوة المالية اللي عم ينقر اللي عم يندرس اليوم أموال الضمان أموال مميزة ويجري احتسابها وإعادتها وفق قيمتها الفعلية في حينه، كنا ما عملنا شيء. ومثل ما صار بكل الناس صار بأموال الضمان. اللي بدي طمن أنا أصحاب العمل وهون اللي حكيتهم كلهم وطمنتهم.
4: إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي أيضا 72 دولار. إلى الأسواق الخارجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، مؤشر سوق دبي، كما أيضا الكويت. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة باضطراب أسواق السندات العالمية واستمرار ارتفاع أسعار النفط بظل الضبابية الجيوسياسية بالشرق الأوسط. ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد إعلان وزارة الخزانة عن خطة لتخفيف الضغوط في سوق السندات الحكومية، الأمر اللي دفع العوائد إلى الانخفاض بشكل ملحوظ. عززت أسعار الذهب والمعادن مكاسبها مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض حاد في عوائد السندات الأمريكية بعد مضاعفة وزارة الخزانة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4489 دولار للأونصة، الفضة $65 أما النفط $92 لبرميل البرنت بعد ما وصلت أسعار النفط للارتفاع لتتداول قرب أعلى مستوياتها بثلاث أسابيع مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الخام إلى الأسواق. إلى أبرز العملات حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1664 إلى العملات المشفرة حيث ارتفعت أسعارها بوتيرة حادة وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $67,800 أما الإيثيريوم بحدود $2,000. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
3: شكرا أطوان.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
6: أكثر من 2000 روبوت من مختلف أنحاء العالم عم يستعدوا للمنافسة بالصين ضمن حدث ضخم بيختبر قدرات روبوتس بمجالات متعددة مثل الركض، الفوتبول، المهارات التقنية والتفاعل مع البشر بخطوة بتعكس التطور السريع اللي عم بيشهدوا عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي. الصين عم تسعى من خلال هالحدث إلى تعزيز موقعها كوحدة من أبرز الدول بتطوير تقنيات الروبوتات الذكية.

إلى روبو الصيني سوبرمان واللي عمل حالة استثنائية من بعد ما أعلنت شركة يونيتري أنه وصل لسرعة 12.66 متر بالثانية وتجاوز السرعة القصوى اللي سجلها الأعداء بولت واللي كانت 12.42 متر بالثانية، ولكن روبو ما قدر يوقف في الوقت المناسب فضرب بالحاجز ووقع. أكثر من 150 طيار من 33 دولة شاركوا بمنافسات الباراغلايدينغ بكازاخستان ضمن أول وورلد كاب باراغلايدينغ بآسيا الوسطى. المشاهد الجوية اللي صورتها الدرونز انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا.

0: أخبار جي دي بي نشرت بكرة ومن هلأ لوقتها Stay Connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح تكون مع التنس وتحديدا مع بطولة سينسيناتي الأمريكية للماسترز ذات 1000 نقطة لنشوف أبرز نتائج دور الـ16 يلي شهد خروج مفاجئ للروسي دانيال مدفيديف.
3: بعد مباراة دامت لحوالي 3 ساعات خرج الروسي مدفيديف المصنف 7 عالميا من البطولة الأمريكية على يد الأمريكي براندون ناكاشيما المصنف 22. الروسي خسر المجموعة الأولى 7-6 ولكنه عوض بالتاني وفاز فيها أيضا 7-6 بعد تقارب كبير بين اللاعبين. لكن بالمجموعة الثالثة فقد مدفيديف الثقة مما سمح للأمريكي بالفوز 6-1 ليتأهل لثمن النهائي لمواجهة البرتغالي بورجيس يلي فاز بدوره 2-0 على الروسي أندري روبليف. كذلك تأهل الإيطالي لورينزو موزاتي للدور ثمن النهائي لمواجهة البرتغالي فاريا بعد ما فاز الإيطالي بالدور 16 على الأمريكي تزانك بفوز عليه بمجموعتين لصفر وبنتيجة 6-1 و6-3. وفجر اليوم فاز الكندي فيليكس أوجي الياسيم على الأرجنتيني سيروندولو، وهو رح يواجه بثمن النهائي الأمريكي فرانسيس تيافو يلي فاز على مواطنو تيان.
2: بالفوتبول أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني رسميا عن ضم اللاعب رودري قادم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد رح يمتد حتى عام 2030.
3: خضع لاعب خط الوسط المتوج هذا الصيف بكأس العالم مع منتخب إسبانيا لفحوصات طبية وبدنية صباح الثلاثة الباكر بمدينة خوان جامبر الرياضية. وأتى ببيان للنادي الكتالوني أنه برشلونة توصل مع السيتي لاتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديز المعروف باسم رودري يلي وقع مع النادي الكتالوني عقد حتى 30 حزيران 2030 قدرت قيمته ب 88.6 مليون دولار أمريكي. وكان رودري قائد المنتخب الإسباني اختير أفضل لاعب بمونديال 2026 كما وفاز بجميع الألقاب تقريبا مع السيتي بما في ذلك دوري أبطال أوروبا عام 2023 وأربع ألقاب بالدوري الإنجليزي الممتاز.
2: مشاهدينا ده كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عمار.
4: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
5: دخلت النجمة أنجيليك كيدجو التاريخ بعد ما صارت أول فنانة أفريقية من ذوي البشرة السمراء بتحصل على نجمة بهوليوود ووك أوف فيم. وأقيمت مراسم التكريم بلوس أنجلوس بحضور عدد من نجوم السينما والموسيقى مثل ويليم ديفو اللي كان من أبرز المتحدثين خلال الفعاليات. وقالت النجمة والناشطة الإنسانية والممثلة الحائزة على 5 جوائز غرامي: نحن الأفارقة، من دوننا مش ممكن يكون في موسيقى على الكوكب. تشهد سنة 2026 مئوية ميلاد أيقونة هوليوود مارلين مونرو، واحتفالاً بإرثها السينمائي الممتد حتى اليوم تم إصدار لعبة باربي بتجسد شكلها المميز للنجمة بالإضافة لأناقتها المعروفة. وأخذت لعبة باربي الشهيرة شكل مارلين مستوحى من أدائها لأغنية Diamonds Are a Girl's Best Friend من فيلم Gentlemen Prefer Blondes سنة 1953 واللي ظهرت فيه بفستان زهر ومجوهرات لافتة، ومنستذكر المقطع سوا. Queen.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: إلى الأحوال الجوية،
0: موجة شوب جديدة واصلة لعنا، فبتتخطى الحرارة معدلات الموسمية بكرة الخميس وبتبلغ ذروتها يوم الجمعة. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 70%. جولة سريعة على درجة الحرارة بالنهار، 31 ببيروت، 26 بدير القمر، و30 درجة بصيدا. توطى الحرارة من عشية، 24 ببيروت، 19 برشمية، و23 درجة بعبرين. ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة جزئيا وموج البحر منخفض، أما على الجبال الخطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل ل 23 درجة. الخميس الجمعة والسبت ما في تقلبات، بيزيد الشوب، بتعلى الحرارة ل 32 درجة على الساحل، بس منحس كأنها 38 بسبب الرطوبة العالية. الأحد نفس السيناريو، الحرارة منحس فيها عالية وبتتخطى ال 35 درجة. انطرونا كل يوم مثل هالوقت لنخبركم أكثر عن الطقس.
1: شكرا دانييلا. خلي إيدك على الشاشة.
2: مشاهدينا نشير إلى هذا الخبر الذي ورد الآن. النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أوعز إلى القوى الأمنية بإعادة رياض سلامي إلى مستشفى ظهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء.
1: بهذا نختم النشرة ماجد. إذن تابعوا دائما أخبار الام تي في على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
2: وعبر MFM. شكرا وتابع مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
3: مساء الخير. بين العواصم الغربية والرسائل السياسية المتبادلة، يتنقل الملف اللبناني الساخن. جنوب مشتعل ومفاوضات متعثرة ومحاولات متكررة لإحداث خرق قد يفتح باب التسوية. وفيما تبدو إسرائيل منشغلة برسم حدود جديدة بالنار أكثر من انشغالها بترسيم حدود التفاوض، وبينما تتحول تلة علي الطاهر إلى ورقة سياسية وعسكرية، يسعى بنيامين نتنياهو إلى توظيفها في معركته الانتخابية. فإن عين التيني أخرجت سلاح الطروحات المباشرة وأرسلت على جناح مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان طرحا مكتمل الأوصاف، عاقدة الرهان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب. وعندئذ يضمن الرئيس بر انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون القوى الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة والتي من حق أهلها العودة إليها وإعادة أعمارها. وجه رئيس المجلس سلاحه التفاوضي مباشرة إلى الراعي الأمريكي، وتحدث السفير أدوارد جابرييل عن طرح يتعلق بتلة علي الطاهر، ناقلا عن بري أنه إذا وافق الإسرائيليون على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة بهدف منع إسرائيل من إحداث دمار واسع نطاق، فإن بري سيبذل قصارى جهده للتواصل مباشرة مع حزب الله وإقناعه بقبول الاتفاق. بري أدلى بما لديه، والسفير جابرييل وعد بإيصال التصريحات إلى صانعي القرار. وعند هذه النقطة تبدو واشنطن أمام مهمة إنقاذ المفاوضات من تحت ضغط النار في الوقت الذي يبدو فيه الميدان لا ينتظر الدبلوماسية. على هذا التوقيت الدقيق يبدأ رئيس الجمهورية جوزيف عون زيارته إلى إيطاليا، وهي ثلاثية الأبعاد لأن روما تستضيف مفاوضات تنفيذ إطار العمل الثلاثي ومن ضمنها آلية التحقق. ولأنها مهتمة بمرحلة ما بعد اليونيفيل وتقوم أيضا بسلسلة اتصالات مع مختلف الجهات المهتمة بلبنان. أما زيارة الفاتيكان وبحسب مصدر رسمي للجديد فإنها تندرج ضمن التنسيق مع الدبلوماسية الفاتيكانية العاملة بهدوء وصمت من واشنطن إلى الشرق الأوسط. وضمن الحاضنة الأوروبية أيضا أتت الرسالة الفرنسية المتضمنة دعوة لبنان إلى اجتماع تحضيري يعقد في 17 من أيلول المقبل تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. وبين روما وباريس وأرض الجنوب باتت المعادلة على شكل سباق محموم بين طاولات التفاوض والدعم وبين ميدان يريد رسم حدود الدبلوماسية والجولات التفاوضية تحت سقف النار. ومن الحدود اللبنانية المتقلبة إلى الوضع الإقليمي المتوتر، حيث كادت غارة إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب أن تفتح جبهة مع تركيا، وقد اعتبر المبعوث الأمريكي توم باراك أن المنطقة كانت على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا. وتحذير براك لا يتوقف عند حدود الغارة. فالمسألة أبعد من ضربة إسرائيلية في سوريا إلى احتمال اندلاع مواجهة قد يشعلها خطأ واحد في الحسابات ضمن فضاء تتقاطع فيه الطائرات والمصالح والنفوذ.
2: MTV.
4: الجنوب يستعيد أجواء التصعيد بدءا بالغارات مرورا بالقصف المدفعي والتوغلات وصولا إلى التفجيرات. في المقابل الحراك السياسي والدبلوماسي الرسمي لا يهدأ، فالرئيس جوزيف عون بدأ زيارته إلى إيطاليا ويلتقي غدا الخميس البابا لاون 14 على أن يلتقي الجمعة المسؤولين الإيطاليين. الملفات التي سيبحثها رئيس الجمهورية في روما كثيرة، لكن الإشكالية الكبرى أن الدولة اللبنانية تعاني الأمرين من أمرين: الأول تعنت حزب الله ورفضه البحث في حل لتلال علي الطاهر ومصير سلاحه، والأمر الثاني رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ أي خطوة إيجابية تجاه لبنان عبر البدء بتطبيق صيغة الإطار، علما أن الضغط الأمريكي مستمر إن لعقد مفاوضات روما 3 كمقدمة لا بد منها للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية ثانية. وفي هذا الإطار برز الموقف اللافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. الرئيس بري قال إنه إذا ألزمت أمريكا إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، فإنه يضمن شخصيا انتشارا فوريا للجيش في منطقة الجنوب الليطاني، وأن يكون الجيش هو القوة الوحيدة الحافظة للسلام في المنطقة. فهل يصدق الرئيس بري حقا أنه يستطيع أن يضمن حزب الله بعدما أصبح قرار الحزب كليا في طهران؟ وألا يذكر بري أنه كانت هناك ضمانات من حزب الله بعدم البدء بحرب الإسناد الثانية، لكن الضمانات سقطت بمجرد أن صدر أمر العمليات الميداني في طهران؟ والأهم، كلنا نتذكر أن الجيش قام بمهمة حصر السلاح في جنوب لبنان نظريا قبل حرب الإسناد 2، لكن هذه المهمة ظلت منقوصة ومحكومة بثغرات كبيرة وكثيرة. فكيف لبري أن يبيع إسرائيل من كيسها من جديد؟
2: المنار.
5: أهلا بكم. إذا لم نكن مستعدين للحرب فالمفاوضات لن تكون لها نتيجة. إنها القاعدة الإيرانية التي أعلن عنها رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من العراق، وتصلح أن تكون منهاجا في السياسة والدبلوماسية وفن إسقاط مشاريع الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. واستنادا إلى هذه التجربة الإيرانية التي تربط قدما لدونالد

0: فإن النتائج كارثية على المصلحة والسيادة الوطنية. فبتجربتها التفاوضية الغبية أطلقت اليد الصهيونية قتلا وتدميرا على عموم المناطق الجنوبية المحتلة، وجعلت السيادة والقرار الوطنيين طوع الإملاءات الأمريكية. ومع كل استجداء دعم من زائر أمريكي أو غربي، زاد الاحتلال الإسرائيلي عدوانيته المرعية أمريكيا، ورفع من شروطه بأولوياته وحساباته الداخلية. فباتت المنصوري وعلي الطاهر باتا ناخبين أساسيين في صناديق الكنيسة الانتخابية. ومع التفجيرات التي هزت الجنوب اليوم من حولة إلى المنصوري وبني حيان والطيبي وكفر تبنيت وغيرها، كانت مجموعة العمل الأمريكية المعنية بلبنان تجول على المسؤولين في بيروت، فأسمعها الرئيس نبيه بري صدى أصوات الانفجارات الإسرائيلية، معتبرا أمام الوفد الأمريكي أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر في انتهاك أبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، معتبرا أن الرئيس دونالد ترامب هو الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب. وعندها تعهد الرئيس بري بضمان انتشار فوري للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وكما في جنوب الليطاني وشماله الواقعين تحت النار الصهيونية اليومية، كذلك غزة والضفة ومطار أبو الظهور العسكري في إدلب السورية. وسيكتب التاريخ أن لهذا المطار قدرة استثنائية على انتزاع موقف من الخارجية اللبنانية ضد إسرائيل. فخارجية لبنان أدانت العدوان الإسرائيلي سوريا بأشد العبارات، رافضة هذه الانتهاكات للأراضي والسيادة السورية. إنها انتهاكات وعدوانية صهيونية مرفوضة ومدانة بلا أدنى شك، وتؤكد نوايا الكيان المحتل الإجرامية التي لا تستثني أحدا في منطقتنا. لكن السؤال للخارجية اللبنانية، ماذا عن موقفها مما يجري يوميا على الأرض والسيادة الوطنية، بل حتى للكرامة الوطنية؟
1: NBN. أهلا بكم. في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، كثف الطيران الحربي غاراته على مرتفع علي الطاهر ودوحة كفر رمان وأطراف دير سريان، فيما طال القصف المدفعي برعشيت وبيت يحون وميس الجبل. وفي الخيام فجر جيش الاحتلال منزلا، فيما استهدفت دبابة ميركافا البلدة بأربع قذائف، بالتزامن مع إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على المنصوري واندلاع النيران في المكان، إضافة إلى تفجيرات في المنصوري وحدثة. وفي هذا الإطار بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة إدوارد جابرييل التطورات الميدانية والمفاوضات، وأكد أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب وحده الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية. وقال حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وفيما لم يتم تحديد موعد الجولة الثامنة من مفاوضات روما، تتواصل الاتصالات الأمريكية تمهيدا لاستئنافها، بالتزامن مع وصول رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى روما، حيث يلتقي كبار المسؤولين للبحث في الوضع اللبناني والجنوب. إقليميا يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية تعثر المفاوضات، فيما يعود مضي قرمز إلى واجهة المواجهة وسط تهديدات أمريكية بتجديد الضغط الاقتصادي على إيران، مقابل رفض طهران شروط الاستسلام وتمسكها بإنهاء الحرب. وفي بغداد يبحث رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مع المسؤولين العراقيين تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وأمن الحدود والتطورات الإقليمية، في زيارة تأتي وسط مساع لترسيخ التنسيق بين البلدين.

0: على خط التوتر بين الإمارات وإيران، أعلنت أبو ظبي تعليق جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، بعد اتهامها إيران بإطلاق صاروخين باتجاه حركة الملاحة البحرية، وهو ما نفته طهران، مؤكدة أن الاتهامات لا أساس لها.
1: من واشنطن وطهران إلى روما وبيروت، لا شيء في المشهد يوحي بانفراج قريب. فالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وصلت في هذه المرحلة إلى حائط مسدود بعدما اصطدمت الشروط بالشروط وسقطت المهل من دون اتفاق أو حتى خريطة طريق واضحة، لتبقى المنطقة معلقة بين تسوية لا تولد وتصعيد قد ينفجر في أي لحظة. وفي قلب هذا الانسداد الإقليمي يصل رئيس الجمهورية إلى روما، فيما لبنان يرزح تحت وطأة احتلال مستمر وتفجيرات متواصلة واعتداءات لا تتوقف وأفق سياسي مقفل أمام أي حل جدي. أما في الداخل فالفشل الحكومي لم يعد موضع سجال، بل حقيقة تثبتها الوقائع على مختلف المستويات. فشل في حماية السيادة، وفشل في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفشل في إطلاق الإصلاح، وحتى في إدارة أبسط الملفات. سلطة تتقن الانتظار أو الهرب وتبرير العجز، فيما اللبنانيون يدفعون الثمن والبلد يتآكل تحت أنظار سياسيين يتصرفون وكأنهم معفيون من المساءلة. ومن هنا تتصاعد المطالبة بتحديد جلسة عاجلة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب، فالمجلس ليس صالة انتظار، والمساءلة ليست ترفا سياسيا، والحكومة ليست فوق المحاسبة. فقد آن الأوان لكي يمثل الوزراء أمام النواب واللبنانيين ويجيبوا بوضوح: ماذا فعلتم؟ ماذا حققتم؟ ولماذا يستمر هذا الفشل؟
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
5: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: وسعت موقات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العاصمة الإيطالية روما في مستهل زيارة رسمية تشمل الفاتيكان وإيطاليا. ويلتقي عون غدا الباب لون 14 وأمين سر دولة الفاتيكان، كما يجتمع بالرئيس الإيطالي وتختتم الزيارة يوم الجمعة بلقاء مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. في الجنوب استهدفت 3 غارات إسرائيلية بلدة المنصوري بالتزامن مع تفجير ضخم هز بلدة زوطر الشرقية، كما استهدف القصف المعادي بلدة صربين. أكدت اليونيفيل في اليوم العالمي للعمل الإنساني ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني ومن يحتاجون إلى المساعدة، مستذكرة من فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم. وقالت القوى الدولية في منشور عبر منصة أكس إن تضحيات هؤلاء تذكر بالخسائر البشرية التي تخلفها النزاعات، بما فيها النزاع الذي شهده لبنان أخيرا، مشددة على أهمية توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني وللمستفيدين من مساعداتهم. نفى مجلس الجنوب بشكل قاطع ما يتم التداول به عن عمليات ابتزاز ورشاوى مالية مرتبطة بتصنيف المنازل المدمرة في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن الخبر ملفق ومدسوس ولا أساس له من الصحة. أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي إلى مستشفى ظهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء. أفادت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان بأن التغذية الكهربائية عادت إلى مستوياتها السابقة بعد الانتهاء من تفريغ حمولة الباخرة في معمل الزهراني، فيما شارفت عملية التفريغ في معمل دير عمار على الانتهاء، وأوضحت أن الانتاج عاد إلى نحو 450 ميجاوات، مؤكدة أن المؤسسة تواصل كل الجهود لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية. فاصل ونعود.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي تمركز عسكري تركي في سوريا، معتبرا أنه قد يشكل تهديدا على إسرائيل. وقال نتنياهو إن إسرائيل أوصلت إلى تركيا رسالة واضحة برفض هذا الأمر، مضيفا أن الرسالة ربما لم تفهم بالشكل الكافي، ما دفع إسرائيل بحسب تعبيره إلى توضيحها بصورة أكبر. إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز بأن رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 4 من آب الماضي، بحثا في خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا. سيطر الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز واقتادها إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وذكرت وكالة فارس ومهر أن الناقلة كانت في طريقها إلى ميناء جبل علي في الإمارات قبل أن تجبر على تغيير مسارها والإبحار باتجاه بندر عباس. وأشارت الوكالتان إلى أن عملية التوقيف جرت في الممر الشمالي لنضيق هرمز وسط تصاعد التوتر بين إيران والإمارات. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

في موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ربيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: خير؟ شو في؟
1: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
5: في حلقة اليوم، 16 قتيلا وأكثر من 30 مصابا في غارات إسرائيلية على غزة.
6: فجأة استهدف المكان، تحول من مكان ترفيه ومكان مقهى وكافي إلى مكان ساحة دماء.
5: منظمة حقوقية إسرائيلية تحذر من تهجير وشيك ل 47 عائلة فلسطينية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية.
7: تم قطع المياه بالكامل، يعني هسه كل السكان الموجودين وكل المزروعات بلا مي.
5: وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، هل يشعر العاملون في هذا المجال بالأمان؟
8: تشهد زمايلي وفي من ضمنهم تشهد كم جانبي.
5: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. تحية لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. بدايتنا اليوم من قطاع غزة، حيث أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ ارتفاع عدد القتلى في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مقر للشرطة في مدينة غزة عصر اليوم إلى 9 قتلى وأكثر من 20 مصابا. من ناحية أخرى، أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة صباح اليوم الأربعاء وفاة شاب متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي لميناء غزة يوم أمس، ما يرفع حصيلة قتلى تلك الغارة إلى 7 إصابات وأربعة إلى 7 قتلى وأربعة عشرة إصابة. وهي الغارة التي قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت قادة في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس. لآخر التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان. بداية، ما تفاصيل الغارة التي استهدفت مقر الشرطة في مدينة غزة، وهل من معلومات عن هوية القتلى والجرحى؟
9: نعم، أهلا بكم. يعني يبدو أن المستهدف كان اجتماعا رفيعا لقيادة شرطة حركة حماس في قطاع غزة، ويبدو أنه كان في إطار تعيين مدير جديد لشرطة غزة عقب مقتل المدير السابق أيضا في غارة جوية إسرائيلية قبل نحو أسبوع غربي مدينة غزة. ونعت وزارة الداخلية التابعة لحماس قبل قليل في بيان لها 8 ممن وصفتهم من تنقب من ضباط وكوادر الشرطة الفلسطينية، ومن بينهم يعني العميد أيمن جندية الذي تم تكليفه حديثا بمنصب مدير شرطة غزة، وأيضا من بينهم العقيد فاتنة عبد الجبار الصحار وهي مدير إدارة الشرطة النسائية في محافظة غزة، وأيضا عدد من الذين يحملون رتب عقيد وعميد مدراء شرطة غزة والمحافظة قتلوا جميعا إلى جانب طفلة من المارة تبلغ من العمر 13 عاما قتلت أيضا في هذه الغارة.
5: وبالنسبة لغارة الأمس على ميناء غزة، ماذا نعرف حتى الآن عن نتائجها وهوية المستهدفين، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة في وحدة النخبة تابعة لحماس؟
9: نعم، أيضا هذه الغارة كانت بشكل مفاجئ، حيث استهدفت طائرات حربية إسرائيلية يعني مقهى في داخل ميناء غزة للصيادين غربي المدينة. قتل في هذه الغارة يعني 6 أشخاص على الأقل. قالت يعني إسرائيل بأنهم عدد من قادة حماس، ولكن إجمالا الحركة لم تتبنى في بيان لها هؤلاء الأشخاص، وقالت أن يعني هؤلاء كانوا من المدنيين غير المسلحين الذين كانوا يستجمون على بحر غزة. هذا ما جاء في تصريحات لقادة من حركة حماس. وفي هذا الإطار حملت حماس مجلس السلام المسؤولية عما وصفته بهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المبرر، وذلك لعدم قيامه بالضغط بشكل كبير على إسرائيل لتوقف هجماتها على قطاع غزة، وقالت أن ذلك يأتي عقب الاتصالات المكثفة التي جرت مؤخرا وكانت بحضور مبعوث الرئيس ترامب من أجل محاولة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي اتهمت بنيامين نتنياهو بأنه يسعى عبر هذا التصعيد إلى عرقلة هذا الاتفاق.
5: شكرا جزيلا لك عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في مدينة غزة يصفون ما جرى عند استهداف مقهى بالميناء مساء أمس.
0: حدث كان قاعد هو كمان صاحب على البحر، بدأ دوت قذفتين من الطيران برتقوا في شيء منه متقطع، شيء وقع في البحر، يعني منظر فظيع على آخر.
10: أنا نفسي استدعيت زمايلي للمكان هذا لأنه مكان هادي، أنا قلت لهم أنا بدي أخذكم على مكان هادي تعرفوا تجتمعوا فيه تحكوا فيه اللي بدكم إياه، اللي هو على البحر. هذا المكان المتنفس الوحيد للناس، هذا المكان أصلاً اللي ضايل، لولا أصلاً مكان طبيعي كان اليهود ما خلتوش بحاله، ما عرفتش إنها تعمل فيه إيش، صارت تستهدف الناس الأبرياء اللي بقعدوا عليه.
11: للأسف وضع البيوت في غزة لا يطاق، لأنه فيش بيوت، ولو في حتى بيت فيش كهرباء، يعني المتنفس الوحيد لقطاع غزة اللي هو البحر، فذهب ابن أخوي على البحر حتى يعني يتنفس، شايف كيف، ويستمتع بالجو غادي يعني يستجم. للأسف كانت ضربة الاحتلال الغاشمة هذه قتلت طموحهم وقتلتهم.
6: احنا كمدنيين رفا كنا طالعين نرتاح في مكان، لأنه أن قصف تدمير وتجويع وتعطيش، طلعنا من مكان أنه رحنا على مكان مدنيين، مكان فيه ناس كتير من أطفال ونساء، اللي هو ميناء غزة، كل الناس بتجي عليه بتطير زهق بتطش عليه بتعمل عليه. فجأة استهدف المكان، تحول من مكان ترفيه ومكان مقهى وكافي إلى مكان ساحة دماء. كاسة القهوة اللي كنا نشربها تحولت إلى كاسة دم، إزازة الماء تحولت إلى إزازة دم.
5: شهود عيان على القصف الذي تعرض له مقهى بميناء غزة مساء أمس. وفي سياق متصل حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف محطات الأكسجين، لافتة إلى أنه يهدد حياة عشرات المرضى والمصابين والأطفال في العناية المكثفة والحضانات بغزة. للمزيد من التوضيح تواصلنا مع مازن العرايشي مدير الهندسة والصيانة في وزارة الصحة بقطاع غزة.
12: قبل الحرب على غزة كان لدى وزارة الصحة 34 محطة أكسجين تعمل في مرافق الوزارة. الاحتلال أخرج 22 محطة عن العمل، وتبقى لدينا 12 محطة تخدم مرافق الوزارة والمؤسسات الصحية غير الحكومية، إضافة إلى الأفراد الذين يحتاجون إلى الأكسجين. قبل الحرب كان لدينا 30 جهاز تابع الأسطوانات، تبقى لدينا فقط 4 من أصل 30 جهاز تابع يعمل بسبب نقص قطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل هذه المحطات. معلوم أنه الأكسجين هو أساس في عمليات التعافي والعلاج، والأقسام الحيوية التي تتغذى من الأكسجين لا يمكن أن تستمر بالعمل في ظل انقطاع الأكسجين، ونخص بالذكر اللي هي أقسام الحضانات الأطفال وأقسام العناية المركزة وأقسام العمليات. أقسام العمليات وهذه الأقسام تعتمد بشكل أساس على الأكسجين في العمل، في حال توقف الأكسجين معناه أن هذه الأقسام لن تعمل، معناه الحكم على هؤلاء المرضى بالموت.
5: مازن العريشي مدير الهندسة والصيانة في وزارة الصحة بغزة. حملت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم مجلس السلام المسؤولية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، متهمة إياه بعدم القيام بمسؤولياته بالضغط على الجانب الإسرائيلي وإلزامه بما تم الاتفاق عليه على حد قول الحركة. كما اتهمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل بتقويض عملية السلام المتعثرة في غزة. ينضم إلينا الآن من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. إلى أي مدى يمكن الربط بين التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة والتصريحات والمواقف التي صدرت عن أعضاء بمجلس السلام؟ وهل من مؤشرات في إسرائيل على وجود خلاف أو تباين بين ما يتم الاتفاق عليه سياسيا وما يجري تنفيذه ميدانيا من جانب إسرائيل؟
13: يعني التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة اليوم وأمس لا نراه حادثا ميدانيا منفصلا، بل جزء من معركة أكبر على من يطرش شروط المرحلة المقبلة. ولذلك السؤال المهم هو لماذا تصعد إسرائيل الآن؟ يمكن القول أنها تبحث عن فرض معادلة نزع السلاح أولا، أي باختصار إسرائيل وجيشها لا يريدون رؤية أي سلاح أو عسكري أو مسلح من حركة حماس، وبالتالي تأتي عمليات الاغتيال التي تعتبر من زاوية إسرائيل ضغطا عسكريا داخل المفاوضات. وبالتالي اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على جاريد كوشنر خلال الاجتماع قبل عدة أيام أن تستمر سياسة الاغتيالات، ويبدو أن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا تحديدا اعتراضهم على مطالبة واشنطن بوقف الاغتيالات، وبالتالي هذه الاغتيالات عادت كما شاهدنا اليوم والأمس. نقاط إضافية مهمة: إسرائيل تريد تثبيت حرية العمل العسكري حسب المفهوم الإسرائيلي، وأيضا الرد على الضغط الأمريكي، ولا ننسى الحساب الإسرائيلي الداخلي لأن نتنياهو يقترب إلى الانتخابات 27 أكتوبر، وبالتالي الهدف أبعد من قتل قيادي. إسرائيل تريد الوصول إلى معادلة تقول نزع سلاح حماس والجهاد، تثبيت إدارة جديدة لغزة، ضمان حرية العمل الأمن الإسرائيلي، ثم لاحقا يأتي الانسحاب والإعمار. ولكن هذا الموقف قد لا ترضى عنه حماس الملتزمة حتى الآن بخريطة الطريق والجهاد الإسلامي، وممكن أن تذهب الأمور على الورق إلى اتفاق، ولكن قد تعاد صياغة الواقع بالقوة والنار في غزة.
5: أشكرك شكرا جزيلا منير الغول الصحفي كان معنا من القدس.
14: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
5: ونعود مرة أخرى إلى قطاع غزة، ففي سياق متصل يعاني النازحون المقيمون على شاطئ غزة من أوضاع صحية وبيئية قاسية في ظل تكدس النفايات واختلاط مياه الصرف الصحي وانعدام مياه الشرب النظيفة، إلى جانب معاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة وانتشار القوارض. وقد استمعنا لعدد منهم حدثونا عن ظروفهم ومعاناتهم اليومية.
15: اليوم بنموت 100 موت من تعباية المية، سند فوق 400 متر عن دحلة، أكثر من 400 متر، ورمل البحر لكن هناك لازلنا رمل قرشة وأمراض وتعرف تعيش.
16: إحنا والله كل بدنا نشتري شغلة بسيطة، مثلا فلفل بندورة إشي بدك تطلع أقل إشي 700 متر، 2 كيلو بدك تسند فوق، تيجي طش من الدور من الأبراج بيجوا طش على البحر بفكرون كيفين، بقول يوم ما لهم كيفين، والله بنموت 100 موت في اليوم.
17: عايشين على البحر حياة ما بتعيشها الحيوانات، فيش بني آدم بيقدر يعيش الحياة. احنا عايشين في خيمة عبارة عن قطش دماش، الشمس تحرقنا في النهار وفي الليل نعرق واحنا نايمين، عايش معنا القوارض العرس والسرام. احنا فيش عندنا، بصلنا على شط البحر عشان اللي حاسديننا، احنا بصلناش مية، احنا بدنا نعبي مية، بدنا نقطع كيلو متر مربع عشان نطلع فوق في المنطقة العالية عشان نعبي مية نشرب ونغسل ونتحمم.
18: العيشة على البحر يعني بتقدر صعوبة تقول 100%، صعبة جدا جدا. أول حاجة بنعاني من الرمل، الرمل اللي هو مالح كتير، يعني ما بنقدرش انه احنا نتأقلم معه، بعمل حساسية مع الأطفال، بعمل أمراض جلدية كتيرة حكة يعني زي هيك، غير انه كمان يعني الرطوبة المالح، هذا الهواء المالح يعني بأثر كمان على الجسم. لكن احنا مضطرين يعني غصب عنا، يعني احنا فيش مكان انه احنا وحنا فيه.
5: نازحون على شاطئ البحر في غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت منظمة بتسليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن منازلهم. وذكرت المنظمة الإسرائيلية في بيان أن 47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريبا من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلهم في شمال

0: جميع الوسائل يوم يوم يوم يوم من أسبوعين زمان يوم يوم مرتين ثلاث بمركم من باب البيوت يستفزونا بس عن اهتمامهم.
1: من أسبوع جاي تقريبا تم قطع المياه بالكامل، يعني هسه كل السكان الموجودين وكل المزروعات بلا مي، يعني من أسبوع جاي بلا مي، يعني بيحاولوا أصحاب المزارع بنحاول إنه نوصل المي في خطوط مي، يعني نعمل لها صيانة برد بيجي المستوطن في نفس اليوم بتشسرهن يوميا، يعني مرار يوم مرتين في اليوم بنصلح خطوط المي وبيجي بتشسرهن.
2: اللي بيتم في الأغوار عامة وسهل بقيعة خاصة وعطوف وضع لا يمكن أن نقدر نوصفه، عشان أنت أول إشي كل هذول لقمة عيش لألفين بيت ألفين أسرة أكل إشي اللي بقتهاش من هذا السهل. الشغل الثاني إنهم تحكي لك عن مئات الملايين الناس استثمرت في هذا السهل. الشغلة الثالثة هذا لا سمح الله الإشي اللي قاعد بتم إذا تم راح ينك السلبا، سواء كيلو بندورة ولا كيلو خيار ولا كيلو بطاطا ولا كيلو بصل راح تشوف إشي لا يطاق في هاي البلد.
3: عدد من سكان الأغوار بالضفة الغربية المحتلة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: ارتفاع عدد القتلى في أحدث غارة إسرائيلية على مقر الشرطة في غزة إلى 9 قتلى، بينهم عدد من الضباط على رأسهم مدير شرطة غزة الذي عين قبل أسبوع فقط بعد مقتل المدير السابق في قصف مركبته غربي المدينة. المصادر تؤكد تحول عدد من الجثث إلى أشلاء، ومنهم مديرة الشرطة النسائية التي قتلت في الغارة، أصيب في الغارة نحو 20. كان قصف إسرائيلي لميناء غزة أمس أدى إلى مقتل 7 وإصابة 14، وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف مقهى على الشاطئ به قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس.
6: منذ إعلان الهدنة لليوم في أكثر من يعني آلاف الشهداء.
7: كاسة القهوة اللي كنا نشربها تحولت إلى كاسة دم، إجزاز الماء تحولت إلى إجزاز الدم.
5: رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي دعا إيران إلى مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يزور بغداد والتقى فيها قادة العراق.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإيراني يطلق تحذيرا لدول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي غداة إعلان الإمارات وقف جميع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بعد اتهامها بإطلاق صاروخين استهدف الملاحة البحرية، الأمر الذي نفته إيران. رئيس المجلس القروي في قرية قصرى جنوبية نابلس بالضفة الغربية يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيمد عملياته العسكرية في قصرى حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا قيام القوات الإسرائيلية بتدمير 5 منازل على الأقل في القرية التي يحاصرها مستوطنون لأكثر من 10 أيام الآن.
8: وأشار رئيس المجلس القروي إلى أن الوضع الإنساني بات سيء للغاية في قرية قصرى.
5: كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
3: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
9: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
3: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
9: بدايتنا من سوريا محمد، وتحديدا من ريف حيمس، حيث وثق فيديو متداول اللحظات الأولى عقب حادث السير على طريق دير الزور دمشق وسط تجمهر الأهالي واستيائه من تأخر وصول سيارات الإسعاف لأكثر من نصف ساعة بحسب ما يظهر في هذا المقطع. محمد دعنا نستمع له.
10: هاي نورة السيارة، هذا الزمن منتهي،
11: هذا على طريق الدير أول طريق حسية، صارنا نص ساعة واقفين نستنى في سيارة إسعاف ما حد جانا، هذا الكلام يصير؟
3: كيف جاءت تفاعلات رواد المنصات مع هذا الفيديو أو هذا المقطع؟
9: نعم محمد، التعليقات ركزت بشكل كبير على تأخر سيارات الإسعاف بشكل مستمر وسط مطالبات بسرعة الاستجابة للحوادث وإنقاذ المصابين، فيما عبر آخرون عن غضبهم من المشهد متسائلين أساسا عن سبب تأخر السيارات الإسعاف في الوصول إلى موقع الحادث فورا.
3: أراك تأخذيننا إلى دولة

0: مجاورة لسوريا في العراق.
1: نعم، وتحديدا من كركوك، حيث تحول خلاف بين مقاول والجهة المشرفة على مشروع طريق في العراق يسمى الفتحة بيجي إلى مشهد لافت على الطريق. فالمقاول محمد الذي يقول إن الجزء الذي نفذه اكتمل منذ 3 أشهر رسميا، فأقدم على إغلاق هذا الطريق بالسواتر الترابية احتجاجا على عدم صرف مستحقاته، ما تسبب في إرباك حركة المواطنين والمركبات. فدعنا نستمع.
2: السيد محافظ كركوك المحترم، السيد مدير الطرق والجسور المحترم، اليوم تم غلق طريق الرياض الفتحة القاطع الأول ووضع عدة سواتر ترابية.
0: يعني كيف جاء تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا التصرف، وهل من موقف رسمي عراقي من قبل المسؤولين؟
1: نعم صحيح، مجلس محافظة كركوك تحرك بعد إغلاق الطريق وأكد أن الطريق ملك للمواطنين ولا يجوز إغلاقه مهما كانت المبررات. كما وجه أيضا محمد بضرورة معالجة الخلاف عبر القنوات القانونية، فيما دعا إلى إعادة فتح الطريق فورا أمام حركة المواطنين.
0: من أين ستختتمين هذه الجولة؟
1: من السودان، حيث لفت طفل سوداني الأنظار بمقطع مؤثر ظهر فيه حزينا بعد ظهور النتائج، وهو ينتقل من مرحلة دراسية إلى أخرى في الابتدائية بعدما نجح، لكنه لم يحقق التفوق الذي كان يطمح إليه، وكان والده يحاول التخفيف عنه ومواساته في هذا الفيديو المتداول. لكن الطفل محمد كان واضحا في أنه لم يكن يريد النجاح فقط، بل كان يحلم بالتفوق وتحقيق نتيجة أفضل. دعنا نستمع.
3: ما له نتيجة تدي؟ لازم النتيجة دي ما كويسة.
4: لا تعود تطمن سايرة كويسة لا.
3: كيف لا تطمنك سايرة؟ والله النتيجة دي كويسة. كيف ما كويسة؟ ما قطعة الكهرباء دي.
0: يعني أبوه مقتنع بالنتيجة وهو غير مقتنع على عكس العادة. شكرا جزيلا لكريم على هذه الجولة. إلى اليمن، حيث ما زال الوضع في مدينة المخا متأثرا بالضربات الأخيرة التي استهدفت ميناء المدينة بقصف صاروخي شنه الحوثيون قبل أيام، ما أدى لتوقف كامل للميناء بالإضافة إلى توقف في حركة الصيد وأضرار أصابت بعض المركبات. لمزيد من التفاصيل عن الوضع الحالي تحدثنا إلى عبد الحكيم مهدي، مدير مركز الإنزال السمكي في المخا.
5: القصف الذي يقوم به الميليشيات الحوثية في مدينة المخا، فإن الصيادين قد تضرروا من جراء ذلك، حيث توقف الاصطياد في مدينة المخا مما أدى إلى نزوح الصيادين إلى مناطق أخرى، وتعد الضربات التي يقوم بها الميليشيات الحوثية على مدينة المخا تؤثر سلبيا على الصيادين ولا يستطيعون الذهاب إلى البحر للاصطياد. لا توجد أي خسائر للصيادين، بس توجد خسائر مادية مما يكلف الصيادين للذهاب إلى مناطق أخرى للاصطياد بعيدا عن أهلهم وعن منطقتهم. هذه تكلف الصيادين خسائر مادية للتنقل من مناطقهم إلى مناطق أخرى للاصطياد.
0: عبد الحكيم مهدي، مدير مركز الإنزال السمكي في المخا. إلى ليبيا، حيث تواجه الأسواق ارتفاعا في أسعار عدد من السلع الاستهلاكية بحسب عدد من المواطنين، وسط زيادة في تكاليف الاستيراد والإنتاج بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، ما يفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين ويزيد من كلفة السلع الأساسية. عدد من المواطنين تحدثوا إلينا عن ارتفاع الأسعار وتأثيرها على حياتهم اليومية.
6: طبعا ارتفاع الدولاري وارتفاع سعر صرف الدولار تنخفض العملة المحلية، بالطبع بيصير تضخم في تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع خاصة المستوردة والخدمات الأساسية، حتى هي هذا كله يؤثر على الحياة اليومية.
7: والله ارتفاع الدولار أمر يراق المواطن بشكل كبير، خاصة يساهم في ارتفاع المواد الأساسية اللي يحتاجها المواطن، ومش المواد الأساسية بس بل في كل مناحي الحياة، وتعطيل يعني يومه، يعني سبب لنا الحقيقة ضغط كبير، إن خاصة إن المرتبات لا تكفي لقضاء الاحتياجات ولا نستطيع أن نستكمل به شهر كامل، مع زيادة ارتفاع الأسعار، مع التقلبات اللي يعيشها الدولار بشكل يومي. الحقيقة العديد من الأزمات أرهقت الكاهل المواطن الليبي، وأصبح يستقبل كل يوم في أزمة جديدة، وخاصة عدم استقرار الدولار وارتفاعه وانخفاضه بشكل كبير جدا جدا دون أي ضوابط ودون أي تدخل من الجهات المسؤولة.
8: أزمة تتفاقم كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله، وللأمانة ما فيش حلول، كل يوم صارحين بسعر والأسعار التجار الغذائية مش راحمين الناس، ولا قصدي للأمانة تعبنا والله بشكل مش طبيعي، كل يوم ناخده بأسعار جديدة، الحاجة اللي بالنار تصبح تاني يوم تاخدها بجنيه ونص، اللي بخمسة تاخدها بعشرة.
0: مواطنون ليبيون. تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن عام 2025 شهد رقما قياسيا جديدا من العنف ضد عمال الإغاثة، مشيرا إلى بلوغ عدد القتلى والجرحى والمختطفين إلى 907 أشخاص. المزيد في تقرير لأميرة دكروري.
9: في 19 من أغسطس من كل عام يتذكر العالم أولئك الذين يذهبون إلى حيث لا يذهب أحد، إلى مناطق الحرب والكوارث، ليقدموا الغذاء والدواء والأمل. فهو اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تخليداً لذكرى تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003. وبحسب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فإن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني لا تزال قائمة، إذ قتل أكثر من 350 عاملاً إنسانياً حول العالم خلال العام الماضي، من بين أكثر من 900 تعرضوا للعنف. محمد متطوع من غزة قرر الالتحاق بالدفاع المدني رغم المخاطر التي شهدها.
10: استشهد زمايلي وفي من ضمنهم استشهد كان جانبي، فبعدي هذا اليوم كملت مسيرة صديقي. لما انت تكون قاعد بكون في استهداف، تطلع على الاستهداف، لما انت تلاقي واحد من تحت الانقاض مطلع لك ايده او صوته بزعق عليك بقول لك امانة يا عم انقذني، امانة طلعني، وتروح انت تشد ايده تمسك ايده تعطيك روح الامل، دفعة الامل انه في لسه في ناس دي موجودة في الحياة بتساعد.
9: وتؤكد بيانات أممية أن السودان جاء في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد العاملين الإنسانيين القتلى بواقع 71 عاملا، وأن الطائرات المسيرة تسببت في نحو 80% من وفيات المدنيين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. حمزة المهدي من ولاية جنوب كردفان قرر أن يكون واحدا من أعضاء غرف الطوارئ.
11: كثير من التحديات بنواجهها من خلال الأمل الإنساني والمخاطر، أبرزها المعارك الطاحنة الدارت في المدينة برضو أثرت بشكل واضح، والتدوين بالمدفعيات الثقيلة كان لا يعني أثرها في أنه تكون عائق كبير أمام المتطوعين في تنفيذ أمره.
9: وتظهر تقارير أممية أن اليمن ضمن الدول التي شهدت أعلى معدلات الخطف والاحتجاز بحق العاملين الإنسانيين خلال العام الماضي. علي واحد من المتطوعين الذين قرروا التطوع لسد حاجة الفقراء.
12: في هذا العمل عندما شفت الأوضاع كارثية، تشوف حالات أمام عينك تموت من الجوع، في حالات يرفضوها دخولها المستشفى بسبب عدم الإمكانية بسبب الفقر. فعندما شفت هذه الحالات التي تحصل اتجهت إلى العمل الإنساني.
9: شددت منظمة الصحة العالمية على أن حماية الرعاية الصحية تعني حماية الأرواح وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية والحفاظ على صمود الأنظمة الصحية في أشد الأوقات حاجة إليها. يوميات الشرق أميرة دكروري، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
0: نهاية الحلقة، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. ربما من أصعب المهن فعلاً والأعمال التي يمكن أن يخوضها الشخص كتحدي يومي كبير هو عالم الطب النفسي أو المعالجة النفسية، خاصة مع كل التطورات والتغييرات يلي عم يشهدها العالم انطلاقاً من تغير في المفاهيم العالمية والغربية والشرقية بموضوع تربية الأطفال أو تفاصيل تانية بهذا العالم. اليوم رح نحكي أكثر عن كل هيدي الأمور مع المعالجة والطبيبة النفسية دكتور جانين اللي هي معنا من بيروت. هي معالجة نفسية متخصصة أكثر مع الأطفال. دكتور جانين، صح عرفت عنك ولا في شيء بعد ناقص؟
5: مني طبيبة، لأنه في فرق بين معالج وطبيب نفسي. فأنا أخصائية ومعالجة نفسية. مرسي.
4: أخصائية ومعالجة نفسية. Thank you على التوضيح دكتور جانين، ومنرحب فيك. وأنت عندك خبرة طويلة بهذا العالم وبهذا المجال، خاصة مثل ما قلنا أنه هو يمثل كأنه تحدي يومي، لأنه كل يوم عم نتعلم قصص جديدة وكل يوم عم تظهر قصص جديدة بهذا الفلك. دكتور جانين، بداية بدنا نحكي أكثر عن خبرتك الشخصية في هذه المهنة، عبالنا نتعرف عنك شوي أكثر. انطلاقا من التحديات اليومية في مسار التربية المجتمعية والنفسية.
5: مرسي، مرسي كتير، وبتعرفي قدي محمسة ومبسوطة أكون معكم، وأكيد ردا على جوابك، لأنه أنا كمان كأم قبل ما أكون أخصائية ومعالجة نفسية بنعرف قدي منشتغل بكل هالتحديات اللي عم نعيشها بهالتربية بالمجتمع يعني والنفسية. قدي عنا بعد نفسي، بعد تربوي، وبعد اجتماعي، لأنه اليوم عم نعيش بعالم كتير عم يتغير بسرعة وسرعة مش مسبوقة. يعني كمان منشوف صار في فرق بين الأجيال. يعني كنت عم بقولهم هذيك المرة بريل على صفحتي، أنا إذا اليوم بدي رافق أولادي ما عم بلحقي عليهم، كل يوم بيطلع لي أبليكيشن، كل أبليكيشن بتودي لوحدة تانية، تطور تكنولوجي كتير سريع. فشو عم بيصيروا الأولاد؟ عم بيتعرضوا لكمية كتير كبيرة من هالمعلومات، وهيام للأسف نعرف أنه في محتويات منها مناسبة لعمرهم، فيها تطلع شكل دعاية تمرق مرور سريع. فهيدا كله عم بيأثر. شو عم بيصير؟ نوعية الوقت بين الأهل بين أولادهم عم بيرجع كتير لورا، لأنه كل واحد عم ينفرد على تليفونه بوقته بنشاطاته، فطبيعي يزيد القلق، طبيعي العزلة عم نشوفها بالبيوت بين الأجيال، عم بيصير في تنمر إلكتروني. نحن كتير شاطين نحكي لبعضنا تكست مسج، نبعد فويسات، للأسف هي بشتناها بعد الكورونا، لما نقعد بوج بعض إيه ما بنعرف نحكي. وكمان بنشوف بين العيلة بين المدرسة بين وسائل الإعلام وسائل التواصل عم بيصير في قيم تضارب المعلومات، تضارب المرجعيات يلي خاصة بالقيم اللي عم نورتها للأجيال الأصغر. فشو عم بيصير هالولد؟
4: حكيتي عن كتير نقاط مهمة دكتور، حكيت عنك كتير نقاط مهمة، وهيدي النقاط كتير هيك مثل ما بنقول alarming، يعني عن جد بتخوف وبتنقص، كأنه حرفيا الأهل ما رح يقدروا يلحقوا على أولادهم مع كل عصر السرعة يلي عم بيصير. طيب بدنا نسأل عن نقطة بالأول دكتور، موضوع عصر الانترنت يلي حكيت عنه، فضاء السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف ممكن الأهل يقدروا يواكبوا أولادهم هون بهاي النقطة بالتحديد؟ وشو دور الأهل؟ يعني إذا جيت قلت للولد شيل التليفون سكر الابليكيشن، ردت فعل عكسية صح؟ إذا جيت اعطيتي نصيحة بصير الولد يمكن يشكك. كيف اليوم حضرتك كأخصائية بهذا الموضوع فيك تعطي نصائح للأهل بهالقصة؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: نحن منعرف اليوم الولد مش بس بحاجة لتعليم، يعني نحن اليوم الولد اللي هو صغير نشتغل على بناء هوية نفسية تكون متماسكة، منقول يعني يحس بالأمان بالانتماء. فكما هيك دور الأهل بطل بس يراقبوا أولادهم، أنا اليوم بدي رافق، بدي أرشد ولدي. كما هيك كتير مهم أعرف هيدا العالم الرقمي اللي عم بيعيش أولادي فيه، لقدر أفتح باب حوار أنا وياه بدون ما أحكم، بدون ما خوفه، يعني أقضي نوعية وقت أنا وياه مع ولدي، وأتعلم حتى أنا كأهل أتعلم من أولادي كيف فكر بطريقة تجيلهم، وأنا بعلمه كيف فكر تفكير النقدي، مش أنه أنا لأنه أهل لازم يطيعوني وبأمرك سيدنا الطاعة العمياء، لا أنا بدي أكون نموذج لحتى لأولادي باستعمال التكنولوجيا. يعني أنا ياما عندي ناس عندي بالعيادة بعيطوا على أولادهم شيلوا التليفون من إيدكم وهني كل نهار على التليفون. فأنا ما بدي اليوم كأهل أنه أعرف كل شيء، بس أنا بدي أكون كأهل موجودة عاطفيا، يعني ما بدي ولدي عنده فراغ، أنا موجودة حد ولدي كرمال لما بده يجي يطلب مساعدة مني أو عند الحاجة أو تعرض لشي معين عارف أنا حضن لإله، أنا سند لإله ما يخاف مني.
4: بس الولد عن جد بضيع اليوم دكتور، يعني بضيع كتير إن كان بعالم السوشيال ميديا أو بالمدرسة. حكيت كمان حضرتك عن موضوع التنمر، في نقطة بدي أسأل أكتر عنها بالموج اللي عم بتصير، الجنون اللي عم بتصير اللي بيصير بالغرب إن كان بدول غربية محددة أو بشكل عام، موضوع إعادة تعريف القيم، إنه الولد بعمر معين فيه عرف على حاله صبي ولا بنت أو بعد ما اكتشف هويته مثلا. هاي المواضيع عم تتدرج دكتور، حضرتك انتبع هذا الملف بمدارس بأمريكا بأوروبا وبغير. اليوم الولد بعمر معين عم ينعطى حرية يعرف عن حاله إذا هو صبي ولا بنت، إذا هو صبي مثلا بيشككوا بيصيروا بالايدنتيتي تبعه. هيك قديش مدى خطورة يلي عم نشهده بالغرب اليوم على صعيد هذا الملف؟
5: خطير كتير، بس بدنا نعرف أنه نحن شوي بعدنا ببلدان الشرق بغير عقلية سوسيو كولتورال مختلفة. يعني نحن اليوم بالشرق مهم نقرأ القصص اللي عم بتصير ببلدان الغرب بس بموضوعية مش بردات فعل انفعالية. بس وين الخطورة كمان؟ لما أنا مثلا بحكي عن حالي، أنا فيت بعدة NGO-يات تمويلة بيجوا من برا من عبي قصص أونلاين، دغري وقت يسألوا عن الجندر بحطولك ميل في ميل أو غير قصص. يعني نجي نشوف هالمجتمعات الغربية اللي كتير عم تمرق بتحولات ثقافية واجتماعية ما عم نلحق لها. ليه؟ لأنها مرتبطة بمفاهيم الهوية، مين أنا؟ مفاهيم الأسرة اللي مثلنا لقى أم عندهم أولاد، بي عندهم أولاد، الأدوار الاجتماعية تغيرت. فنحن اليوم سواء إذا بدي أقول اتفقنا معهم أو اختلفنا مع بعض هالتوجهات، بيبقى بالنسبة لي السؤال الأساسي كيف نحن اليوم نحافظ على قيمنا على هويتنا، كيف نعلم أولادنا احترام الآخر، بس مش يعني أنا أتبنى مفاهيمه، فيه يكون الآخر مختلف عني هو يصطفل بحاله، بس أنا كمان عندي قيم، هي معتقدات، هي ثقافتي اللي بتبني، مش أنه نحن عم نجيب أشياء من 1600 وبعده المجتمع بيمشي بسرعة وأنا عم بتأخر. لا، هو ثقافات حلوة. يعني القوة الحقيقية مش أنه أنا أعزل الطفل عن هيك عالم، عن هيك معتقدات، عن هيك صور، وإنما ابني له هوية واضحة بتخليه هو قادر على الحوار، هو قادر يفرض حاله وقادر يميز بين الصح والغلط ويعمل اختيار واعي لهويته لمستقبله. وهيدي موجودة بكل بيوتنا بكل مجتمعاتنا،
4: الحمد لله أنه بعدها موجودة ببيوتنا ومجتمعاتنا. لأن نحن لليوم من خلال هذا المنبر دكتور عم نطرح هذا الموضوع. صحيح. المجتمع الروسي هو من المجتمعات الغربية ولكن بعده من المجتمعات التقليدية بمفهوم الأسرة على الأقل. صح. بالكتب الروسية بالحضانات وبالمدارس ما في صور بتعمل قصة أنه أم وأم عندهم ولد هذا شيء عادي أو بي وبي، لا، بروسيا حتى الدولة والمجتمع بعد عندهم إصرار كتير كبير أنه هذا هو المفهوم اللي لازم يبقى تقليدي، أنه الأب والأم والطفل، مش عكس هذا الموضوع. لأن عم تنفرض صارت علينا دكتور هالمواضيع من الغرب.
5: صحيح.
4: عم تنفرض هيدي القيم. اليوم بأمريكا الأهل بس يفوتوا يعارضوا هاي القصص عم بيتعاقبوا وعم يتساءلوا من قبل الإدارة. كيف فينا نواجه كل هالموجة؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: هلا أول شيء للأسف أنا بخبرك كلبنان اليوم صار حيلا واحد بده يهاجر ما عم بيقدروا ياخدوا وراء الهجرة، بيعملوا حالهم أنه هن مثلا عندهم ميول معينة دغري بيتبنون بأمريكا أو ببعض البلدان الأوروبية وبيحضنون وهم حدا يقرب صوبهم. يعني أيام في بعض الأشخاص حتى عم تستعمل هالمواضيع بطريقة لغايات شخصية أكتر ما هي تكون هوية حقيقية. فكل ما هيك منلاقي في جدل كتير واسع داخل مجتمعاتنا كلنا على الكرة الأرضية عن بعض القضايا اللي عجبت تتعلق بهالهوية، بالجندر، بالمناهج التعليمية. هلا منشوف في آراء كتير متباينة، يعني بتشوفي في قسم فئة بتشوف أنه كل هالسياسات بتعزز الشمولية، أنه الإنسان في كل شجرة، الإنسان في نقل جنسيته هويته سوري جنسية، احترام الاختلاف بس بطريقة كتير عامة. فئة أخرى بتعتبر أنه لا، في قصص عم تتجاوز دور المدرسة، فهون في تدخل بتشكيل قناعات الأطفال وإيامهم. كمان هيك بتلاقي في مراقبة للكتب اللي بتوصل لإيد المدرسة، بتلاقي من قبل الدولة في مراقبة للتلفزيون للبرامج اللي عم توصل لهم. فنحن اليوم كمعالجين نفسيين كتير مهم نبتعد عن الخطاب والحكي والوعظ يلي بيقوم عن خوف، ركز أكتر كيف هالتفكير النقدي. يعني الولد من هو صغير نعلمه كيف يعمل أول شيء بالأسرة هالحوار بالعيلة، بعدين نرسخ له هالهوية الشخصية قلنا إيه أو قلنا لا، هو خلي ببلد معين بديانة معينة، إخد هوية شخصية معينة، إخد قيم أسرية. فمنشوف قدي كل ما هي سليمة بتخليه يتطور بال 2026-27 كل ما بندعم، لأنه الخوف لحاله ما بيحمي الطفل، بينما الوعي الحوار هن اللي بيحموه بشكل أفضل.
4: قديش شغلكم عم بيكون صعب طيب آخر فترة دكتور؟ عن جد اليوم عم نرجع نحن نعزز مسار الحوار على صعيد الأسرة لمواجهة ما يريد الغرب من فرض قيم علينا. يعني اليوم قد ما نقدر نحصن الأسرة أو أطفالنا، بتعرفي حضرتك كتير منيح قدي السوشيال ميديا مفتوحة، قدي بالكرتون بأفلام الكرتون للولد بس يحضر فيلم بعمره 5-6 سنين، في كابلز عم بيكونوا بنت وبنت وعندهم أولاد وما بعرف شو. يعني حتى من خلال هالقصص الغرب بده يفرض يلي هو بيحس انه صح على مجتمعاتنا وقيمنا التقليدية. قديش التحديات عم بتكون هون صعبة، وكيف ممكن تتمسكوا أكتر عن جد بالهدف يلي انتو بتكون تحققوه؟
2: البرنامج برعاية RT.
5: تحديات بدك الأهل قديه واعيين، قديه عندهم ثقافة، قديه عم بحطوا إيدهم معنا. يعني عندك هالأم والبي اللي بيشتغلوا كل النهار وعطينا أولادهم السكرين بس سوري بين هلالين ليتخدر ليريحون لما يلتهوا يعني ما يعذبوا الأهل، فهون ما بيراقبوا الأهل ولادهم شو عم بيحضروا. ومثل ما قلت سياسات الغرب للدسان يمين الكارتونز عم بفوتوا هيك مفاهيم لتكون غسيل دماغ. فكرمل هيك أنا إذا بدي أحكي هلأ بقول على صعيد تربوي على صعيد نفسي. على صعيد تربوي كتير مهم نعزز التربية مثل ما قلت على القيم، فنعلم الأولاد عن جد كيف يحللوا المعلومات، يحكم على الكبار عن المعلومات اللي عم توصل لهم، لنعرف كيف حتى بالمناهج نطورها لنعزز. يعني بالمدارس كلنا بنعرف بناخد مواد من هو صغير الولد، نشتغل معه على الهوية، نشتغل معه على الجسم، نشتغل على الانتماء، على المسؤولية، على الحدود. فهون بنقدر نطورهم بطريقة مين يدق بجسمنا، مين أنا مع الآخر، اختلاف الآخر على كل الأصعدة هولي. نفسياً أنا بدي أبني ثقة بالنفس للولد، يعني أنا خلقت هيك جسمي بيولوجياً، كيف فيي طور حالي بجسمي بدون ما أنا غير. فالتقبل عزز الشعور بالأمان بالانتماء لجماعة بتشبهني. فبعلم الأولاد من هن وصغار كيف يعبروا عن مشاعرهم وعن أسئلتهم بحرية، ما في عيب والولد إجا من الخسة وأنا شفتك ما بعرف وين وجبتك. كل من زمان كانوا يخافوا يحكوا عن مواضيع جنسية توعية. فوفر هالمساحات الحوار الآمنة للأولاد كان بقلب البيت أو كان بقلب المدرسة أو بالمحيط بمكان معين. لا استعمل التخويف ولا استعمل السخرية، لأنه الولد اللي واثق من حاله هو أقل عرضة لينجرف ورا حيلا فكرة بيزرع الغرب أو غير الغرب، لأنه عارف شو بده هالولد.
4: المدارس عم تقدر تقوم بهاي المهمة دكتور؟ المدارس عم بتكون قادرة تحقق الهدف المرجو من هيدي التوعية؟ لأنه المدارس بتلعب دور كتير كبير بالتنشئة التربوية والمجتمعية والنفسية.
5: ليك رح كون صريحة معك، بدك تشوفي مدارس كلمة كتير كبيرة بلبنان، لأنه عنا مدارس الدولة يلي كان فيها ناسحين وما كان فيها تدريس، بدك تشوفي مدارس ببعض المناطق يلي شأنه تحت الضرب قادرين يقوموا بحالهم مش قادرين يعملوا هالتوعية. المناطق يلي منا بالريد زون أكيد بتشتغل بهالموضوع، يمكن من ساعة التربية الدينية، يمكن بالتربية مادة التربية تشتغل على كيف تزرع الحب، الانتماء، الاستقرار، العلاقات الآمنة. ليه؟ لأنه بتوعي التلاميذ من خلال حصص كمان فيها الثقافة أنه الحياة الاجتماعية اليوم كتير عم تتغير، بس بضل في الحاجة لأسرة داعمة متماسكة، لأنه نحن حتى بنعرف قديه مستوى نسبة الطلاق قديه زايد. فكمان من وراء الطلاق، أنا لأنه محامية بالأصل، فمن وراء الطلاق عم نشوف الولاد والعيال المفككة كمان عم بيأثر عليها. نحن بنعرف طول عمرنا بالكرة الأرضية البدع إذا بدي أقول بيعرفوا وافي ولا جاي من عائلة مفككة عنده عدم استقرار نفسي أو محيط داعم، دغري بيعرفوا كيف يخشوا فيه. فكرمل هيك أنا مش عم أقول اليوم بحاجة نرجع للماضي مثل ما قلت لك 1600 إذا بديك، بس نحن اليوم نشتغل على حضن العائلة، تطوير العائلة بقيم 2026. القيم الأساسية اللي عندي إياها نحن المجتمع، أول مجتمع هو العائلة، لأنه وقت أعرف انسجم مع العائلة واتكيف مع التحديات الفاميلي ممبرز، كل واحد عنده شخصيته، كل واحد عنده رأيه بالأفراد العائلة، لما اشتغل اتعاون مع التحديات رح أطلع لبرا اتعاون مع تحديات المجتمع واتعاون مع تحديات العصر، بصير أهين لقلي من جوا لبرا.
4: طب في أمل دكتور عن جد، بديك تكوني صريحة معنا شوي، في أمل اليوم مع عصر الإنترنت والسوشيال ميديا وكل شيء عم نشوفه بالغرب من هالموجة الجديدة تبع الأيام، إنه الولد أنت فيك تكون شجرة، فيك تكون بنت إذا أنت خلقان صبي، في حتى اليوم الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور وبالغرب إنه بعمر معين يخوض عملية جراحية لتغيير يعني الأرجل جسمه وكل شيء بخضم التغيير، إنه أو هو الخيار اللي أخده بالحياة. طيب ما هذا الشيء اللي عم نشهده اليوم واللي عم نعيشه بيخوف كتير مش شوي. في أمل بالتمسك بالأيام يعني بالبير مينيموم من هيدي الأيام التقليدية الأسرية؟
5: ليك رح خبرك، أنا عندي بالعيادة لما تجي لعندي بنت عمرها مثلا 25 سنة 26 سنة، حابة هي خلقت بنت، حابة تغير تعمل تحول جنسي وبتقلي بدي روح على أمريكا وبلش ياخد هالأدوية وتدريجيا، لأن هي بدها أشهر مش إنه عملية كوني، فكانت وأهلها محافظين وبيكونوا خوتنين شو هالقرار وعم بيدفعوا عند معالجين نفسيين وعند أشخاص ودخيلكم حسوا فينا كأهل وشو هالأفكار جايبتها بنتي ومش إنه عمرها تحت 18 يعني فيها ما بدها موافقة الأهل، بقلك شيء كتير بخوف. بس هاي يعني اللي صار مع البنت مش نايمت وقامت وعندها هالأفكار، هون الأهل مسؤوليتهم يراقبوا أنا بنتي أو ابني مين عم بعاشر مع مين عم بيظهر فعم بتابع. هلا بقلك أنا كجانين كأم كتير صعبة، لأنه أنا بتطلع بولاد الكبار يلي عمرهم هلا 25-24 سنة بربيهم غير ما عم بربي بنتي اللي عمرها هلا 16، ما عم بلحق. يعني وقت تجي بنتي الصغيرة بتقلي أنا ليه مثلا هيدي الديانة أنا اليوم بيعني لي كل من هالديانة، مثلا أنا إذا أخذت هالسيجارة طب شو بيصير بجربها، أنا إذا عملت هالتاتو طب ما علي إذا رسمت هالرسمة. تجي بتطلع التخبيص يلي عم بيصير عند هالجيل بخوف، وبتجي بتسمعيها كله جايبتهم للوسائل التواصل، كله من السوشيال ميديا جايبتهم معلومات، ونحن بنعرف وسائل التواصل مش كل المعلومات صح. فشوف شو عم ينزرع بولادنا، وهي أنا بعتبر حالي شوي أم واعية أم حاضنة، شوي عم بجرب رافق أولادي مع سرعة تطور العصر عقد ما أنا قادرة، بس كتير عم بيسبقنا كتير المعلومات فائدة ما عم بنلحقنا نحن كأهل. والجيل قد ما تجد قولي لهم بدكم تعملوا فلتراج ما بيعصص كتير الصح من الغلط إذا ما كان في متابعة من أدولت، من حدا كبير عن جد واعي ومثقف ومنه يعني البرسبكتيف تبعه واسعة، مش إنه مسكر. يعني ما فينا هون نشتغل بتعصب، بدنا ناخد القصص كلها ونرجع نعمل فلتراج على صعيد كبير لأعرف شو وصل للجيل الأصغر مني. فأي صعب كتير كتير اليوم وجينا
4: طيب
5: أصعب.
4: أي آلية اليوم تتبعوها؟ بقى جينا أصعب، هذا الشيء بخوف أكتر. عم بسأل على نوع من الأمل أنا دكتور، بس عم بتكوني واقعية وصريحة بالعكس، شكرا على هاي الصراحة. بأي آلية اليوم بعملكن اليوم كأخصائيين معالجين نفسيين دكتور عم تقدروا تواجهوا نحنا جايين أصعب عليه؟ في تطور عم بيصير بالمهنة وبالعالم اللي أنتوا بتخضوه على الصعيد المهني يوميا، مع إن كان patients بيجوا لعندكن أو أطفالكن على الدائرة الصغيرة مثلا؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: بناخد من كم سنة لورا كان إذا باسيان، إذا حدا حكينا بده ياخد موعد عندي بالعيادة أو أونلاين، إذا حكينا واتساب بالنقابة ما كان مسمح لنا نرد، كان بيبعت تكست مسج أو يدق. هلأ بلشنا نستعمل حتى الوسائل بطريقة لينة أكتر، فصرنا اليوم نحن من زمان كان ورا السرية المهنية ما حدا ما بيعرف إذا أنا مجوزة، إذا عندي أولاد، وين قضيت الويك أند، وين هالقصص. هلأ صرنا نستعمل الوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة سليمة، يعني ما بعرف إذا عندك صفحة جانين سايكوتيرابي كلينيك بتشوفي بطلع بعمل ريلز من واقع الحياة، أنا كأم من واقع الحياة لوصل قد ما في عبيوت العالم، مش كل عالم قدرة تدفع حق سيشن. أنا علي أزرع، هو إذا بده بيرجع بيزرع، فأنا علي أدفش العالم للطريق، إنه طريق الوعي طريق، بس كمان بذات الوقت طريق واقعي. يعني أنا ما بدي كل يوم نحن الأزايف فوق راسنا وحط فنجان النسكافيه والعصافير تزقزق والشمس مشرقة، بدي يكون واقعية بالمجتمع اللي أنا فيه. وزيت الشيء يعني أنا بعمل أونلاين سيشنز للكرة الأرضية، أنا بتعامل مع يلي بكندا غير يلي بروسيا غير يلي بأستراليا غير يلي بأمريكا، كل حدا إطاره الاجتماعي بدك تشوفي شو هو. وأول شيء الإطار المنزلي، يعني جاي من أي نوع، من أي تفكير عند البي، قدي أخذ حماية من زغره، قدي أخذ دعم سند، قدي عنده ثقة بحاله، شو ناطر، شو النقص العاطفي اللي عنده إياه، ما هو كلهم بأسره، هو اللي كلهم بخليه يروح على الطريق الصح أو الغلط إذا بدنا نقول بطريقة عامة. يعني نحن تعرف شو ما كان لوننا وجنسيتنا وديانتنا، نعرف بشكل عام الصح من الغلط لو في فروقات صغيرة بين مجتمع والتاني. فكرمل هيك منتابع الأهل كتير، لو إجا ولد لعندي أنا على العيادة، أنا كل 3-4 جلسات مع الولد بنعمل جلسة مع الأهل لنعرف نساعدهم كيف نترافق.
4: تماماً.
5: لأنه أنا إذا اليوم إذا أنا اليوم عم بشتغل مع الولد بعيادتي وصاري راح على البيت في كلام بذيء وعنف أسري وضرب وكل شيء، شو بدي أشتغل؟ لا أشتغل كمان بديك البيئة تكون داعمة.
4: طيب شو السبب دكتور برأيك؟ شو قراءتك للموجة اللي صارت بالغرب كليا؟ أنا بعرف أنه المجتمع الروسي يختلف بطريقة أو بأخرى عن المجتمع اللبناني، ولكن يتشارك مع المجتمع اللبناني هذا المنح اليوم بالحفاظ على القيم التقليدية اللي عم تحكي عنها حضرتك، إن كان على الصعيد الديني أو حتى صعيد المجتمع التربوي. اليوم الروس بعد عيال روسية محافظة على هذا الطابع مثل ما أنت عم بتفسري اليوم. طيب شو السبب ليش هذه موجة الجنون المطلقة والفوضى المطلقة الغربية بهذا العالم صار برأيك؟
5: لأنه هن بمحل بفخر بيقولوا نحن دائما سباقين. طب أوكي، كانوا سباقين بالسيارات، كانوا سباقين بالتكنولوجيا، كانوا سباقين بقصص كتير مش رح نفوت بالتعداد ما بنخلص. تخيل أنه بده يكونوا سباقين حتى بحرية الهوية الإنسان، هون الخطورة. طب أنت كنت سباق اعتبر بميول جنسي معين على تعداده، يعني كانت بالأدوات يلي استعملوها، كان بالانحراف بمحل معين سلوكي أو معرفة بطريقة تفكيره، كان بمحل أنه حتى تشريع الانتحار يلي الولد صار بمحل بعمر معين بياخد هو الأوكي بدون موافقة أهله، كان في كتير أشياء سباقين لإله. بس اليوم لو وصلنا لمحل خلص بقاش في شيء، بشو بعد بدي يكون سباق؟ يعني خدم مودة التياب إذا بتنتبه ما كله عم يرجع، يعني قدي بده يخترعوا تياب ليخترعوا، بيرجع بالباديليفان بيرجع بيدرج، بيرجع هيدا الكم بيدرج، هالرقبة بتقل، عرفت كله عم بيدرج. إذا بطلع الغرب طب أنا شو بدي بعد الفت الأنظار علي؟ ما أنا بالحروب أنا صباك، وأنا بالتكنولوجيا أنا صباك، وأنا بنوع السيارات وبهيك، راح على الإنسان بيعرف أنه الإنسان بمحل بيضرب هوية مجتمع. أنت اليوم المجتمعات صحيح. هي أفراد. هيدا أنا ما فتلك إذا بموضوع
4: بس هو ضربه دكتور
5: ومجتمعات
4: هو ضربه من أكتر محل حساس من الطفل. يعني صحيح. الغرب اليوم المجتمع هيدا الغربي يلي هو متقدم وواعي وكتير متطور عنا، نحنا بيقولوا عنا نحنا شعوب العالم الثالث صح، منطقة الشرق الأدنى الأوسط ما بعرف شو، هيدا المجتمع فات من باب الطفل، ضرب المجتمع من باب الطفل بالتحديد لما خلى هيدا الطفل يشكك بهويته الجنسية، وهيدا الطفل أصلا يمكن ما بيعرف حتى بعد هو شو بالحياة أو شو بده، فرض عليه هيدا الأجواء وهيدا القيم. اليوم أطفالنا منهم بخير صح، كيف ممكن نحصنهم أو فينا نحصنهم مع كل القصص يلي حكينا عنها هلأ مع حضرتك دكتور؟ هل نقدر نحصن أطفالنا؟
5: رح جاوبك بكل صراحة، يعني أنا معروفة بصراحة بحكيهم مثل ما هني. في قسمين، عندك قسم هالأم والبي اللي عم يركضوا ليأمنوا لقمة العيش ويلي القلق، نحن كشعب لبناني بشكل عام شعب قلق، عايشين من حرب لحرب لحرب ما بنخلص، وحرب نحن ما نزلبنا فيها أيام ما بدنا إياها، فما عم نلحق لأولادنا، ما عم نعطي التربية المضبوطة. عندك قسم اللي هو سامي عنوان اسمه تربية ذكية بس لقطها من طرفه، يلي بترك الولد برخاوته ويعمل اللي بده إياه وما في حدود وكل شيء، فهون خوف التكنولوجيا وتوصل له كل المعلومات وخرام، وإذا بده يكون شجرة تركوه على ريحته شو بيصير. وعندك مثل كل شغلة بالحياة الأمور المنيحة خير الأمور وسطها، عندك العيلة الوسط لا قاسي وعارفة تعطي نوعية وقت لأولادها وعارفة مسؤوليتها كأهل، إنه أنها جبنا الأولاد على هالدنيا مسؤوليتنا لعمر معين، ونحن إذا بدول القانون اللبناني مسؤوليتنا لعمر 25 سنة، أنا لعمر 25 سنة برافق أولادي بربيهم بحضنهم تكون رفقتهم تكون أمهم، نعرف أي متى نشد أي متى نرخي، وساعتها من نسلمهم لربنا مثل ما بيقولوا ينطلقوا بهالحياة بهالجذور اللي أخدوها ومحصنينهم. هاي بتصير،
4: وربما المجتمع فعلا أصلا حتى الجو العام بيشجع الطفل إن كان بمحيط المدرسة أو بمحيط البيت على أنه يتمسك بانطلاقة مشواره بالحياة. وجودكم أنتو كمان بحياتنا دكتور وبحياة أطفالنا كمان وجود كتير مهم، وبدنا نشكركم أصلا على كل العمل الجبار يلي عم بتقوموا فيه بفترات نفسية مجتمعية صعبة كتير. دكتور بتتعبي أوقات أنت خلال شغلك وعملك؟ تفقد الأمل أوقات؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: فقد الأمل بس عندي أيام مثل نوع تعاطف أقوى من غيره بيكون لبعض الأهالي اللي عم بيحاولوا، وبعرف أنه بيحاولوا وبعرف أنه عم بيحطوا مجهود كتير بس هالقد حدودهم، لأنه برجع بقلك العصر كله عم بيسبقهم، كرمال هيك بنعطي قد ما فينا هالنصائح إرشادات أكتر من نصائح للأهل، ونعطي الإرشادات للأولاد والمراهقين ليقدروا يتساعدوا اتنيناتهم لعن جد يستمتعوا بهالحياة الحلوة يلي إجوا عليها ويلي مرئين يعني مرور الكرام بطريقة يستفيدوا منها قد ما فيهم.
4: شكرا جزيلا لك دكتور جانين، الحديث بطول عن جد. دكتور جانين أبو طاقة المعالجة والنفسية للأطفال، أكثر تركيزك مع الأطفال ومع المراهقين، وربما هذا من أصعب أنواع العمل كما ذكرنا بخضم كل الجنون يلي عم نعيشه. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. بتحب تضيفي شيء بعد؟
5: مرسي لكم. أنا بس بحب أقول هيك شغلة صغيرة للأهل، أنه يستمتعوا بوجود أولادهم حدهم أكثر ما أنه يوعظون، يعني يبنوا علاقة مش بس يحطوا رولز مش يحطوا قواعد، فيتركوا جربوا قد ما فيه، إذا مش كل يوم مرة بالأسبوع وقت للحوار، ما يخلي هالتليفون ينافس حضورهم العاطفي، فيكونوا هن حد أولادهم. ساعتها كمان بقول للأولاد ما تصدقوا كل شيء عم تشوفوه على الإنترنت، لأنه اليوم مش قد بتاخدوا لايكس وقد فولوورز وهيك بتتحدد قيمتكم، لا لما تحسوا بالخوف محتارين بموضوع معين روحوا احكي مع حدا يعني من الأهل مثقف لتعرفوا تحافظوا على هويتكم على قيمكم، بذات الوقت تحترموا الآخر، بس تذكروا أنه عن جد القوة الحقيقية مش بتقليد الجميع وإنما نعرف عن جد مين نحن. وأنا كثير بدي أشكركم ويعطيكم ألف عافية عن جد على هالتوعية الكتير حلوة واللي بحاجة لها بمجتمعاتنا.
4: Thank you دكتور. والتوعية ما بتكمل بلاكن، مستحيل تكون كاملة بلاكن. شكرا على تلبية الدعوة دكتور جنين. بدي أشكر المستمعين ببيروت كمان على متابعتهم، ونلتقى بحلقة جديدة.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

شبه الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل
3: أن لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري وسافيو بوصعب.

0: في عناوين لبنان اليوم. من عين التيني إلى واشنطن، لبنان أمام اختبار مفاوضات الجنوب. الوفد الأمريكي يجول بحثا عن مخارج الجنوب والسلاح والمفاوضات. بري يرفع السقف، أوقف الحرب ونضمن انتشار الجيش جنوبا. جابرييل يكشف، ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله للسلام. ماكرون يفتح للبنان باب باريس لدعم الجيش والأمن في أيلول. وعون في روما، الفاتيكان وإيطاليا على جدول زيارة رئاسية حافلة. الجنوب تحت النار، غارات وتفجيرات إسرائيلية تضرب البلدات. رجي يحسمها، لا تجديد لتأشيرة السفير الإيراني شيباني إطلاقا. دمشق تتسلم رسميا اللواء عادل عيسى من السلطات اللبنانية. وفي النشر أيضا، رياض سلامي يعود إلى المستشفى بقرار قضائي خشية تدهور صحته.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان أمام مرحلة دقيقة تتقاطع فيها ضغوط الميدان مع اختبار سياسي لا يبدو أن هوامشه تتسع كثيرا. فالجنوب يعيش تصعيدا إسرائيليا متواصلا، فيما تحاول الدولة تثبيت مسار تفاوضي قادر على إنتاج ترتيبات تنهي الاحتلال وتعيد الجيش إلى موقعه كمرجعية أمنية وحيدة. وفي هذا السياق تتحرك الاتصالات الرسمية بين بيروت والعواصم المعنية، فيما يبرز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ربط انتشار الجيش جنوب الليطاني بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي. في المقابل تبقى العقدة الأساسية في كيفية ترجمة هذه الطروحات إلى خطوات عملية وسط تباين واضح حول السلاح والمناطق التجريبية كما آلية تطبيق اتفاق الإطار. وهنا تكمن أهمية المرحلة الحالية. هل تنجح الحركة السياسية في إنتاج تفاهم يخفف الضغط عن الجنوب، أم يبقى المسار الدبلوماسي عاجزا عن مواكبة التطورات الميدانية؟ إذن على وقع تصاعد الضغوط السياسية والأمنية المرتبطة بالجنوب، يواصل الوفد الأمريكي جولته على القيادات اللبنانية في محاولة لتكوين صورة أوسع عن مواقف القوى السياسية حيال المرحلة المقبلة. وبين عين التين ومعراب وكليمونسو حضرت ملفات السلاح والانسحاب الإسرائيلي أيضا، كما عودة السكان إلى جانب مسار المفاوضات المباشرة واتفاقية الإطار، كما المناطق التجريبية المقترحة في الجنوب. في عين التين أكد الرئيس نبيه بري للوفد أن ما يتعرض له الجنوب لم يعد يحتمل، معتبرا أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب تحديدا يملكان القدرة على الإلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية. وفي المقابل تعهد بري وفق ما نقل عنه بانتشار فوري للجيش اللبناني جنوب الليطاني ليكون القوة الوحيدة الحافظة للأمن والحائزة للسلاح في المنطقة، بما يتيح لأهالي الجنوب العودة وإعادة إعمار بلداتهم. ومن عين التين إلى معراب، حيث التقى الوفد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، وتركز النقاش على نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، كما ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم واستعادة حياتهم الطبيعية. وأكد السفير إدوارد جابرييل دعم واشنطن لفكرة المناطق التجريبية، كما أشار إلى أن نجاحها يحتاج إلى متابعة أمريكية لضمان تنفيذ لبنان وإسرائيل أهداف اتفاقية الإطار. أما في كليمونسو، فبحث الوفد الأمريكي مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأوضاع في لبنان والمنطقة، ضمن جولة يسعى خلالها الوفد إلى الاستماع إلى مختلف المواقف اللبنانية ونقل خلاصاتها إلى صناع القرار في واشنطن. وفي تصريح تلفزيوني، كشف رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للدخول في حوار مباشر مع حزب الله إذا كان من شأن ذلك أن يساهم في إنهاء الصراع أو تحقيق السلام. وأوضح إدوارد جابرييل أن الوفد أجرى هذا الأسبوع محادثات مع مسؤولين أمريكيين في السفارة الأمريكية في بيروت، نقلوا خلالها أن ترامب جاد في مسألة الحوار المباشر مع الحزب، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا ترى حتى الآن استعدادا مماثلا لدى حزب الله، معتبرا أن الحزب لم يظهر جدية كافية للدخول في هذا المسار. يلتقي الرئيس جوزيف عون غدا البابا ليون الرابع عشر وأمين سر دولة الفاتيكان، كما يجتمع بالرئيس الإيطالي ضمن زيارة رسمية إلى روما تشمل الفاتيكان وإيطاليا. وكان عون قد وصل مساء اليوم إلى العاصمة الإيطالية على أن تختتم الزيارة الجمعة بلقاء مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. الرئيس عون وقبل مغادرته بيروت تسلم من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. وليس بعيدا، قال الرئيس عون أمام مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، أعدنا لبنان إلى خارطة العالم وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب، والتحدي الأكبر هو إعادة الأعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود. وفي إطار المواكبة الدولية أيضا للتطورات في لبنان، بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية. وتناول اللقاء أيضا الدعم الكندي لجهود الدولة في مسار العودة والتعافي في الجنوب في ظل محدودية الموارد وحجم الاحتياجات المتزايدة، بما يساعد الدولة على تلبية احتياجات العائدين وترسيخ الاستقرار في المناطق الجنوبية. وفي المواقف أيضا رفع النائب حسين حش حسن سقف انتقاداته لمسار السلطة في مقاربة الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض ما وصفه بإنجازات الأوهام، مشككا بجدوى المناطق التجريبية والاتفاقات في ظل استمرار القصف والدمار.
1: السفير ميشيل عيسى قبل الجولة السابعة بيوم بيطلع بيصدر بيان: يا فخامة الرئيس ولا الرئيس، بقولكم لا تتوقعوا نتائج من الجولة السابعة. كنتوا بتروحوا الجولة السابعة، كنتوا بتخبرونا بعد الجولة بعد ما صارت إنجازات. طلعوا قولوا لنا شو الإنجازات. استمرار التفاوض هو الإنجاز الوحيد، إلا إذا مخبيين شي إنجازات سلبية ناويين يتفاجئوا اللبنانيين فيها على طريق الإنجازات السلبية السابقة. هاي السلطة مش عم بفهم عليها صراحة، مش عم بفهم عليكم إنه عم تحكوا عن الإنجازات وما حد تتركوا لهم نشيل الإنجازات.
0: جنوبا تصعيد إسرائيلي واسع على وقع الغارات والقصف والتفجيرات، وأفاد مندوبنا منذ قليل بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عنيفا في مدينة الخيام قضاء مرج عيون. المزيد مع حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه، حيث استهدف القصف المدفعي ليلا بلدات مرعشيت والمنصوري وعلي الطاهر ومشاعل منصوري، بعد أن كان استهدف خلال ساعات النهار وادي الحجير ووادي سلوكي ومنطقة سدانة عند أطراف الهبارية، تزامنا مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت عيت الجبل وحداثة وبيت يحون ومرعشيت. كذلك تواصلت التفجيرات التي طالت بلدات زوتر الشرقية لمر عدة هذا اليوم وبئر المصلبيات بين بلدتي حولة ومركبة وطلوسة وبني حيان وأطراف مجدل سلم لجهة وادي أسلوكي وحداثة وبيوت السياد وبيت يحون والمنصوري. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم 3 غارات مستهدفا بلدة المنصوري، بعد أن شن هذا اليوم سلسلة غارات استهدفت النبطي الفوكا ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر والقنطرة. إلى ذلك توغلت قوى إسرائيلية مؤللة في منطقة دوبي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، ترافق كذلك مع قصف مدفعي وحملة تمشيط باتجاه الأودية ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة. من جهة ثانية أدى انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الحرب على طريق ميفدون إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نبقى في الملف الجنوبي، حيث نافى مجلس الجنوب بشكل قاطع ما يتم التداول به عن عمليات ابتزاز ورشاوى مالية مرتبطة بتصنيف المنازل المدمرة في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن الخبر ملفق ومدسوس ولا أساس له من الصحة. حسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي موقف لبنان من وضع السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني، مؤكدا أن انتهاء تأشيراته في 24 من الجاري لا يفتح أي مجال لتجديدها أو استمرار وجوده في لبنان. وشدد رجي على أن اعتبار شيباني شخصا غير مرغوب فيه يعني وجوب مغادرته الأراضي اللبنانية، وأن أي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة سابق يفقد أثره القانوني، معتبرا أن أي حديث عن تجديدها يتعارض مع القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. أعلنت سوريا رسميا تسلمها من لبنان اللواء السابق في جيش النظام السوري عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 والقوات البرية في دير الزور حتى عام 2016 بعد توقيفه من قبل القضاء اللبناني. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن عملية التسليم تمت بناء على طلب من النائب العام للجمهورية السورية لوجود مذكرة توقيف غيابية بحق عيسى في سوريا على خلفية اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت وجرائم أخرى مرتبطة بإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. تناول نقيب المحامي في بيروت عماد مارتينوس قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب، وذلك في مؤتمر صحفي عارضا للملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه. مارتينوس اقترح بعض التعديلات.
3: لا شك في أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إصلاحات مهمة من شأنها تنظيم القطاع، لكن لا شك أيضا في أن القوانين والقانون يتضمن ألغاما وأفخاخا. إن موقف نقابة المحامين في بيروت واضح، نحن ضد عقوبة الحبس المستخرجة من أفعال جرمية ينقصها الوضوح القانوني.
0: قضائيا أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامي إلى مستشفى ظهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء. طالب تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين الحكومة بدفع المفعول الرجعي للمضاعفات الست المستحقة عن عام 2026 دفعة واحدة، مؤكدا أن المعطيات المالية الرسمية تظهر توافر الإمكانات اللازمة لذلك. ورفض التجمع ترحيل مستحقات إلى عام 2027 أو تقسيطها، معلنا التوجه إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة بالمادة التي تنص على التقسيط. في طرابلس شكلت زيارة مدير عام اليونسكو خالد العناني إلى خان العسكر ومعرض رشيد كرامي الدولي محطة لدفع ملف التراث في المدينة نحو مزيد من الاهتمام الدولي. العناني برفقة وزير الثقافة غسان سلامي جال في خان العسكر واطلع على أعمال التأهيل ومساعي لاستكمالها بدعم إضافي، قبل أن ينتقل إلى معرض رشيد كرامي الدولي حيث استمع إلى شروحات حول أقسامه تاريخه واحتياجاته. الوزير سلامي أكد أن رفع معرض رشيد كرامي الدولي إلى المستوى العالمي يصب في مصلحة المدينة ولبنان.
4: معرض رشيد كرامي الدولي هو على لائحة التراث العالمي لليونسكو، ولأنه مهدد وفق تعريفات اليونسكو، مهدد ببعض الأبنية فيه التي تحتاج إلى صيانة وإلى إعادة ترميم. أعتبر أن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى على هذا المستوى من قبل اليونسكو إلى مدينة طرابلس، وأمل أن لا تكون الأخيرة، لأن طرابلس غنية بتراثها المبني وغنية بتراثها غير المبني وغنية بمعرضها الذي يستحق أن يكون دوليا بالفعل.
0: في المتفرقات، أفادت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان بأن التغذية الكهربائية عادت إلى مستوياتها السابقة بعد الانتهاء من تفريغ حمولة باخرة في معمل الزهراني، فيما شارفت عملية تفريغ في معمل دير عمار على الانتهاء. من الكهرباء إلى المياه، حيث أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اضطرارها إلى قطع المياه عن عدد من المناطق بعد تضرر خط رئيسي يغذي خزان برج أبو حيدر جراء أعمال حفريات في ورشة بناء في منطقة سن الفيل. وأوضحت المؤسسة أن أعمال التصحيح ستبدأ، ما يستدعي وقف الضخ من محطة الضي الرئيسية، وبالتالي انقطاع المياه على مناطق برج أبو حيدر وتلة الخياط وأنطلياس وجل الديب والجديدة والزعرور والدكواني، إضافة إلى المناطق التي تتغذى من خزان الحزمية. والآن ماذا يحمل أو تحمل صفحة الأحوال الجوية؟ يكون جو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر. وكان في هذه النشرة من عين التيني إلى واشنطن، لبنان أمام اختبار مفاوضات الجنوب. الوفد الأمريكي يجور بحثا عن مخارج الجنوب والسلاح والمفاوضات. بري يرفع السقف، أوقف الحرب ونضمن انتشار جيش جنوبا. جابرييل يكشف، ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله للسلام. ماكرون يفتح للبنان باب باريس لدعم الجيش والأمن في أيلول. وعون في روما، الفاتيكان وإيطاليا على جدول زيارة رئاسية حافلة. الجنوب تحت النار، غارات وتفجيرات إسرائيلية تضرب البلدات. رجي يحسمها، لا تجديد لتأشيرة السفير الإيراني شيباني إطلاقا. دمشق تتسلم اللواء عادل عيسى من السلطات اللبنانية رسميا. رياض سلامي يعود إلى المستشفى بقرار قضائي خشية تدهور صحته. ختام نشرة لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

Please.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بلدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقاتا للعرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم البابا لاون 14 وأمين سر دولة الفاتيكان، كما يجتمع بالرئيس الإيطالي ضمن زيارة رسمية إلى روما تشمل الفاتيكان وإيطاليا. وكان عون قد وصل مساء أمس إلى العاصمة الإيطالية على أن تختتم الزيارة الجمعة بلقاء مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. الرئيس عون وقبل مغادرته بيروت تسلم من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية كما خبراء من دول عدة. وصل وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة السفير إدوارد جابرييل جولته على القيادات اللبنانية في إطار مساع لاستطلاع المواقف من ملفات الجنوب والسلاح والانسحاب الإسرائيلي ومسار المفاوضات. وفي عين التين عرض الرئيس نبيه بري موقفه من التطورات وأكد أمام الوفد الأمريكي أن واشنطن والرئيس دونالد ترامب قادران على إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية مقابل ضمان انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني. وفي معراب بحث الوفد مع رئيس حزب القوة اللبنانية نزع سلاح الحزب بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، فيما تناول الوفد في كليمونسو مع وليد جملاط الأوضاع اللبنانية والإقليمية. وفي موقف لافت كشف جابرييل عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لحوار مباشر مع حزب الله إذا كان من شأنه إنهاء الصراع أو تحقيق السلام، وأشار إلى أن واشنطن لا ترى حتى الآن استعدادا مماثلا لدى الحزب. وقع حادث سير مروع عند مفرق سبلين في منطقة وادي الزيني على الطريق البحرية أسفر عن وفاة 5 أشخاص. أنبائنا العامة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن واشنطن لا تجري حاليا أي مفاوضات مع طهران واعتبر أن التفاوض معها مضيعة للوقت. وقال ترامب إن إيران لا تزال تمتلك بعض القدرة على القتال لكنها باتت بحسب تعبيره ظلا لما كانت عليه. وفي موازاة التصعيد السياسي أشار ترامب إلى استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز واستمرار الغموض حول حركة الملاحة في الممر الحيوي. تزامنا كشف مسؤولان أمريكيان عن أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا جنوبيا في مضيق هرمز يتيح نقل ملايين براميل النفط يوميا في عملية مستمرة منذ أسابيع. وأوضح المسؤولان أن نحو 15 إلى 20 ناقلة تعبر يوميا بمحاذاة السواحل العمانية، فيما تقترب الصادرات عبر الممر من 10 ملايين برميل يوميا وقد بلغت في بعض الليالي نحو 20 مليونا. إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية أن الدين العام الأمريكي تجاوز رسميا حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ. اتهمت حركة الجهاد الإسلامي حكومة بنيامين نتنياهو بارتكاب مجزرة جديدة في قطاع غزة واعتبرت أنها تمثل استمرارا للحرب على الشعب الفلسطيني وصفعة للوسطاء والمبادرة الرامية إلى تثبيت الاتفاق. وحملت الحركة الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار ما وصفته بجرائم الاحتلال وخرق الاتفاق داعية إلى تحمل المسؤوليات والضغط لوقف التصعيد. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.